بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه وذروا ظاهر

0: كذلك زين للكافرين
1: ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: غادرا فمي الكثير الأخوة ميردون زاب أخوانا
1: فمي الكثير الأخوة ميردون زاب أخوانا
0: كومل بن لمزقو تادرو درون تابا بين كومل بن لمزقو تادرو درون تابا بين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتا بين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتا بين
2: باندروا بانجي بيجاج بيت نغيبو رادرن بميل كثيرو الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: بميل كثيرو الأخوة ويردون زاب أخوانا
0: ليش ألسون دجاج

0: بدون سابق وين فميل كثير الاخوة بدون سابق وين فميل كثير الاخوة بدون سابق وين فميل كثير الاخوة بدون سابق وين
1: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی

أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون لا يستأخرون لا يستأخرون

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالون

الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا في

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بالله وعزروه ونصروه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

وأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم

يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون

سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: بحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو 1 واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: اللهم صل وسلم.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا وذا شاكي بو نستي وذا گناهي بو سريته وا وذا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي گوره به پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرة هر کس الى امتك صلواتي كتبو بن يريم من ده صلواتي خمي پيه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريم دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری منی صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر خواه زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء نزاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب في نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تون دروا لمال بسم الله.

لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني سطو پنزاو هش لواني كان تفسير قرآن پيروز بيم وخزمتان بمبس رزامن دي خواهي قولي وحبادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارخ وشيوستان خواهي قولا سبحانه وتعالى آت بيشتري باسي إنفاق كر مال بخشين أو زاري لير دا باس لجيان بخشين دكا لبيناوي خواه سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال واتا قتال لپیناوی خوای گوره و کل اتکایم پیشتره که خوای گوره باز کرد و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. قتال بکنو بزنجین لگل او کسان که دجین گو دجی دینه کتان دزنجین. ایتر خوای گوره دفرمی کتب علیکم القتال لسرتان نوسرایتا و اتا فرض کرا لسرتان قتال و جهاد بکن. کتب علیکم القتال دیاره باس من لفرضیتی جهاد که لپیناوی خوای گوره قتال لپیناوی خوای گوره سبحانه و تعالی که لوان که این رابر دو لخزمه دو آتانه پیشوتر که باسی لقتال کرد گوتمان قتال حکمی شرعی قتال او اصلا طبعا پیوسته به شروط کانی که لپینای خوای گوره بی انسان خوی گلاب کاتو و بو شویش بی که خوا دیوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو شوی انزامی دایه که به هیچ شوی ظلم و تعدای لکستی برانبر با کسی گنیه بلکو او پری بعد قتال قال او کسان ده كانت كمان مستحقا بقتال يتر او كخوا فرمويتي نيت يا خو يا لا كنو له بخوا سبحانه وتعالى وبو شويش ك لشريعتها تي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم انزامي ده فرمويتي يتر حكم قتال جو كباس ما كل وانا كان رابردو او غوتمان قتال حكمه كف فرض كفايه اجر كسانك بكن لسره امد لا ذك اجر كزنيك وهم امد جناح باره و لهندك حالتك قتمان دبيت فرض عين وكباس ما كل لسان حالتك اگر دجمناني اسلام هاتن سار دوري ولاتي مسلمانان اگر امام مسلمانان بابرين نفيري كرد واتا فرماني كر هموي دربتن اگر كسيك لصفي جهاد آمادبو روبرو لصفي روبرو بونو لساحي جهاد آمادبو لبوينية سينشك بكشته ولا حقوي دبتا فرض عين اگر كسيك اختصاص وتايبت مندية شهابتن أو شر لسر أو راب وستن أو لسروي دبت فرض عين أجرنا حكم قتال وكباس ماكن فرض كفاية مهم يكل فرضانك وأخوي جور سبحانه وتعالى لسر أمة فرض كردل بروي براستي فراستني أو كياني أمة كوا لسر أساسي بابلين درزبوني أمتك لسر أساسي زي بزيكر ديني شريعتي خواي قولا أو كياني كدرز دبي بيويست ببارزغاري هي أويش لرقاي جهاد كوا بيويست لدجمناني باريز راو بيتن بيويست لدجمناني باريز راو بيتن وكو قوتيش من كوا حكمكي أويا بلام أقر قدرتها بي تواناها بي تواناها بي أقر توانا نبو أو براستي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيتر دفن كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم لكاتك دا كالسرطان فرس كرا بيتان خوشة كره لكم كره كره يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كواتا كرهن هي كرهن هي يعني لزمان عربي كره بضمها تي بفتحها تي هندق لزانان دلين هردوشان يقمانا دقيني بانا يبيتان ناخوشا بلام هندق لزانان لغوي وكو إمام فراء دلين أخي زيوازا كره أوي كوا أتو لنفسي خوت بيد ناخوشا بلام كره أوي كوا لغيري خوت ولسرد إكراه دكري إزبار دكري لسر أوشتا. بحر حال كتب عليكم القتال وهو كره لكم واتا قتالك كره لكم واتا لدلو بيد ناخوشا وكو فترتك فاتوكو ابن عثيمين رحمة خالي بدلاء وهو كره لكم دقرته لو قتالك نقلبو كتيبكي كواتاتو نقرق اللي دبتو كخوا فرزي كردينها أول يرد أقادار بين حرشتك كخوا يقول فرزي كردين بيويستا وصفي بابرين إيمان داران موقف إيمان دار أو بيتن كابلي سمعنا وأطعنا لبروي بالتأكيد
اما که ایمان من بخواه کنه سبحانه و تعالی الحکیمه سبحانه و تعالی با تأکید همو اوشتانی که لسد بندکانی فرض کرد خیر دنیا و قیامت تیده خیر دنیا و قیامت تیده و پیوسته بو پری رزامندی ولی بگری فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما که وقتا پیوسته بظاهر و بباطن اما تسلیم حکم خواهی گوره بین يعني أوانية كأتو خود بي إيمان دار بغي والله أوان بيتساك أوان بيتساك نا أتو لو حالتي حاكمني أتو عبدي أتو ما دام داخلي دائري إسلام بوي إعلان عبوديتي خود كلا بو رب العالمي لسا أو أساسي إعلان كرده كوا سيقي مطلقت هي أوي للا أخواه بي سبحانه وتعالى مصلحتي بنديتي دا لدنيا ولا قيامت بي يستبري سمعنا وأطان أقر خود بي بندية أقر خوشت بي بندني أو موضوع شتكي وهو كره لكم كواتلو حاطئة تنها نك يعني فرضية تكاد لنا أخوي قولوا بينا خوشنا دبي بيتساق بي بلام لسد ضلي خود قرس وكو قتال لسد ضلي خود الإنسان بفترة خوي حزي لكشتون وكشتار نية بكو جيو بكو جري بلام أو قتالا كأخوي قولوا فرضي كردية لبو نهيشتني الشر أو قتالا لبو نهيشتني الشر وكو كاتك واباز لقصاص دكا كلاياتك كان بيشتري بس ما كل كجيشنا خدمتي خوي يقول فيهم كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص في القتلة أو زد واتري دفرمي كقصاص طول السنة ولا سرتان فرس كرايا لبرأوي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لطول السنة وجيان لبو كمال قادابين دبي إتلو قتالش كخوي جورا كات أو قتالي كخوا فرزي كرديا كبنية رزامندي خوا ولا سر شريعتي خوي جورا ذكره لنتيجة أمن وأمان درز دبي لسر روز دبي چکه قتال برانبر با کسانی چی خراپکار دکره قتال برانبر با کسانی چی ظالم دکره قتال برانبر با کسانی دکره کوا نایا نوه امن و امان لسر روی زوی دابین ببی کواتا لنتیزه او قتال کخوا فرمانی پی کردیا امن و امان لسر روی زوی برپا دبی دنیا دبی تا او دارو سلامی کوا بهشتی پانو برین ایتر بهر حال بلان بطبیعت حال انسان بابلین قتال پی خوش نیا كواتا دي سانج درينو كرهكا لبو قتالك دقرتو نقلبو كتبك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كواتا لبو ترجية وعسى أن تكرهوا شيئا كواتا خواي قولا أويلا نقو دبي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لواني أنقو رقتان لشتيك دبيتو بيتان ناخوشا لحقتش دا خيري لبو نقو تيدايا هر این لو آتی صورتی النساء کاتی که باز لعلاقی بین جنومیردی دکا لون در دفرمی فا این کریهتموهن فعسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فی خیرا کثیرا لو آنه رقد لخیزانه کد بیتو لبرو هند صفات ناشرین تده بلام صبری لسر بگرا لو آنه اوشتی که اتو رقد لیده بتو پید ناخوشا لنتیزه دا خیره چی یکزار گوری تده کاتی لیرش به همان شوان او قتالك اتو بيدنا خوشا لواني خير يتشيك زهر زور قوريتي دا وكوت ما لنتيجة دا امن وامان لسر روزوي برفادة بي عزت لبو اسلام مسلمانان دا قريتو لزليلين ذاتيان دا بي او كاتيك وعزت بابلين او كاتيك واسلام شكو دار دا بي لو حالتها مو كسيك تأمين لعرض وشرف وناموس ومال ونفسه لها مشتيشي أزوك خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ولو أنشا شتيك تام بي خوش بي لحق دا والشر لبونغو بيتان ناخوش قتال بكن بيتان خوش هر دابنيشن بيتان خوش هر دابنيش هر ستان لي بكريا قبول بكن لاني اوشتيك بيتان خوش زور شر تيدابي لبو دنيا وقيامتان جيانتان لي طالدابي لدنيا ولقيامت كواتا نفذ مقياس نية لبو أوي كواتا ست بي خوش أو باش أو ست بي ناخوش أو خراب نا شرعي خوا حاكمة أويان مقياسة أوي كخوا فرزي كرديا براستي بختوري دنيا قيامة تدا أوي كخوا ريقري لي كرديا براستي ما أي بدبختي دنيا وقيامتها كواتا لو أنا أشتي كأتو بيت خوش كقناه سر بيس تدا لحق دا الشر لبوتو لدنيا ولقيامة كواتا اگر بختوری دنیا و قیامت دوی او فرمان کان اخواز به جبکا والله يعلم وانتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى دزانی انگون هزان له مشتکان لفرضیه قتال لهر بابت شدیکا والله يعلم
خواد زانی بابرین مصلحتی دنیا و قیامتا لچی دایا برام انگو نازانن والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون يعني أجر مثالك بينوا كوا المثل يضرب ولا يقاس يعني دميني داك باب برامبر من دارك من دارك إيش تتميزي نبوة براسي لو أنزورش دك زرر ويت دا أويان بيد الوامك أما صلحت تود زانم يتر ولله المثل الأعلى نسبي من دار لبو داك باب بلام نسبة عبد بنسبة بخواس سبحانه وتعالى زور زور زي واسترة امي عبد سنوري ادراكو سنوري فكر كرنوا من سنوري تيروانين من لبو مصلحته لبو قازان زو زرري دنيا وقيامت من محدودة زور شد نابينين لويا هندك شدكين لدوات اللي بشمان دبينو نازعين بزرر ما تاودي بلام اوي خواد اغادار سبحانه وتعالى اوي كخواد زاني بالتاكيد بختوري دنيا قيامتي ميتدا كواتا اوي كوالا ايما مطلوبه خوما تسليمي قدري خواو شرعي خواب كين والله تعالى تعامل كردن لقى الخوا بالتاكيد زررناكي اوي كوا مطلوبه لبنده بنده بلا بخوا سبحانه وتعالى هرشتي لنا خوي يقول سمعنا واطعنا سمعنا ولا قدرت وانا فرماني خواد زي بزيبك والله ليه بشمان نبي والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه برسيال لي ذكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم درباري مانجي حرام قتال تيدا حكمي تيا مانجي حرام ديارة وكخواي قول سبحانه وتعالى كدوازده مانجي دانا لهر صاريك دا منها أربعة حرم وكل سورة التوبة دادا فلمي تسار مانج خواهيقو بأشهر الحرم دانا واتا يحرم فيه القتال واتا إيمان داران لو تسار مانج دا لذي القعدة وذي الحجة وهروها محرم ورجب تسار مانجي حراما لو تسار مانج دا نابي مسلمانان دست بيش خربا لبو قتال برام أقر تعدان ليكرا أو بالتأكيد حقيان هيا ردي أو تعدايب كانوا يتب درباري أو تار مانجا حراما كوا أصل وقتال تدا نكره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه درباري أو تار مانجا برسيال لذا كان قتال حكمي تيه لو تار مانجا دا ديارة لسبب نزولي أو آتيدا وكو زورق لمفسرين باز لويدا كان كوا سبب نزولي أو آتي قصيك كوا كرتكي أوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سرية شينار بقيادة عبد الله كوريزا حج دوازده بياوي لقل دابون هميان مهاجر بون او جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نامه چی دادستی او نامه ختم کرابو فرماني پیکر كوا او نامه نكاتوا حتى وكو دو روش دروابو اتجاها او جا پاشان تنبیکاتو تماشای بکاو او اكوا تیدا نسرايا انزامي بدا وهروها پاشو اكوا نامه كي کردوا فرماني پیکر پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اكلا قلد دان او تسن كسي كوالي قلد دان نابي هيت يتشان إجبار بكي لسر او توجيهي كلنا او نام دايا اتر عبدالله دو روجان رويشت هر وكو فرماني پیغم صلى الله عليه وسلم بوت اتزاهي كوا فرماني پیکر بو پاشان ككتابكي كردوا او اتداب اذا نظرت في كتابي هذا اگر تماشا كتابكي منت كرد تماشا رسالة كت كرد فامضي حتى تنزل بنخلة برو حتى وكو دقي منطقي نخلة نخلة منطقي كلا بين مكة وطائف فترصد بها عيرا لقريش لين دري مراقبي قافلي قريش كان بك وتعلم لنا من اخبارهم او ذا حوالي اوان من لبينه يتر عبد الله كاتكوا او نامي خندوا فالمسمعا وطاعه بله جم بيستم يا رسول الله وطاعه الشمكر يتر خبرك بهاول كانده وبهيت شويق ازبالي نكردن قلت فمن احب الشهاده فلينهض او بيخوش الشهيد ببالقلم بيه واتبوني ازاي بيك وانا قريتوا ومن كره الموت فليرجع او اذا مردن ده تشرب ابو قريتوا بلكو اما انا فناهض يتر امن وادردس مدرم يتر هموي بقري كوتن كاتك هذا الرقا دابون لزمني او سنكسي كرقال دابون سعدي كر ابي وقاص عتبي كري غزوان ده لهر دولوانا كرقال دابون حشتري شامبيو بنوبت لا سرپشت او حشتری دوار دبون ایتلا اسنای رجع کدابون او حشتری که ولای او دوکس دابو سعدی کره و قاص عد به کره غزوان لیم بزربو ایتلا آن مانوا تاوکو بی بینوا عبدالله بخوی با آنی که رجالی دابون روش نه تاجش نه منطقی نخلا لیم در فعلا قافله قریشی بیاد رویش کلبو مکه دگرایوا او قافله قریشیان کسانش لجال دابون کوه حراستیان دگرد
وكو باويك لقالي دامن عمري كري خضرمي عثماني كري مغيرة وهروها براكي نوفلو وهروها حكمي كري كيسان لمن دلي أو عبد الله لقال مسلمان كان كالقال دا مشاورة شانكر تبكين اما دس بسر أو قافلي دا بقرن يانا لكاتيك دا اما لآخر روجي مانجي رزب داين أقل لي بقرين أو شوبروا أو لو حالتي دا كوين مانجي دا بابلين أقل لي بقرين أو آخر روجي رزبا آخر روجي رزبا يعني لمانجي أشهر الحرمة ناكري الشرب كين تيدا بلام أقل ليش بقرين أو روبروا أو دا كوتا منطقي حرام تكوت منطقي حرم منطقي مكة أيني ناتوانين بيكوجين ناتوانين دسيان بسر داب قرين وأقر بيان كوجين أوادرين براس لأشهر الحرم كشتيتيان إتا التردود يشيان ليه بيدابو إقدام بكن يانا باشان تشجيعي نفس خوايان كر إجماع يان كر لسر أويكوا بيان دكري بكن بران بريان فعلا دلي واقيدي كوري عبد الله سهمتي هاوش عمري كوري حضرمي كشت وهروها عثمانو حكميان قرتو نوفليش لدستيان هرات او زادري او يكم شوبو لمانجي ياخدري او شوكو تمانجي رزب كاوان واتي جيشتبون كوا اخر شوى لزمادي اخرة والحاصل كاتي كوا او اشيانكر كوتنا وخطئي كندبوا بيكن فاشان عبد الله وهروها او بابلين قافلة قريشي كدست بسر دا قربو أو دو أسيري كالقاليشي دست بسر دا قربون هاتنا ولبو مديني البينزية چي غني مكشن لبو خيان زيا كردبو أو جا بيان صوصم كأوش بوش تيزاني ككرديتين فرموي ما أمرتكم في بقتال في الشهر الحرام راستيام أمن البينة كردينة كان قوبة شرب كان تكا بيان صوصم فرموي بس مراقبي أو كان إتر مسلمانانيش بقشتي براستي قسيتون ديان لقال كردن قريشيش لو حاطي قوتي براستي محمد صلى الله عليه وسلم بخوي بأصحاب كاني أشهر الحرام بابرين حرمة شهر الحرام يعني شكان يترى وش تزور بتندي لسر بابرين زور بقرسي لسر مسلمان شكاوا حتى وكو خوي جورة أو آتي درباري أو دابزان يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه خوي جورة والله من ذاته لو حاطي كواروي ده حكم خوي جورة تيا ديار لآتك ذا روني دكاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

زيادوني رزق ورزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوته هيماو هست بزويني هموم روفكي باوردار هر للاي قنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي

ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليد واتا لدنيا دا خوا بقورين وجي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك وا بيغنبري خوش ويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي أنفر مديا أويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دباريزيتو زياد دبيت بچندين شوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو دو

0: هاوسری باش هرچی که بو بکیت بزای ناچت واللهی تناند روحی خودی پیشکش بکیت قابلیتی هاوسری باش بو اول گلتای سکنات بعدی آرامت بکاتو کواتا توش ابیت با باشترین شیو پاداشتی بیتو اوی خوشیه لدوری ام آفرتی کوکیتو اوی چاکیه لگل یا بیکیت هر چیش تیگ دلی خوش کرد لگل ام آفرتی یا بیکیت پیایی برریز او پیاوی لگل خیزانکانی خویا باش بیت لگل آفرتکی خویا چاک بیت نرمونیان بیت خوشوی سی باتیت باشترین پیاو او پیاوی بطوانی با باشترین شیوه خلصو کود لگل خیزانکی خویا بکت انجا اگر تو خاون جنی کی باش بوی خاون هاوسری کی باش بوی هر چی لپیناو بکی لپیناو دلخوشی ام آفرتی هر کما في غمري خو عليه الصلاة والسلام لقال أويا كمال خزاني هبو چون كهميان خزاني محترم وشاك ودندار وخواناز بون خوشويستيان أبخشي في غمري خو صلى الله عليه وسلم لكاتي تنقانونا راحتيا بشتواني في غمري خو بن عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هموشتيكي أكرت لبيناو دل خوش كردنيان ايو تصور كان تنانات ياري كردن لگل خزانی خود رنگ لمس سردمی ال کمالی عائله و خزان و خیل هر اصلا شتی کی زور زور عیب بیت. بلام پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم لبرچاو صحابه و یار و یاورانی لبرچاو اوهم و پیاوا یاری لگل خزان کانی خویا کردو. جن کشو اکابتو که آبی به حوصلی جیانت هن لباس لکم و انتم لباس لهن. ایتر همو عیب و عاری تو. عيب عاري او هم عيب عاري او عيب عاري تويا ابي ببنى بوشاك بويكتري ابي رحتان بسريك ادرجت طبعا جنيك يتر لمالك دريكي لباوتيكي لدايكيكي لخشك لبرا لاموزا لخزم لو هم صوزو محبته دريكي تدروي هني بمالك يخوت توي بياو ابي ببي بباوك بوي بدايك بخشك ببرا باموزا ببشتيواني هم صوزو محبتك بيتي تاهو قري خوت يكيت تا ابيت بپارچيه لگوشت لپارچيه لپارچيه للاشت رسول الله عليه الصلاه والسلام هندنا زيدا وبخيزانه كاني خوي تنانت لبرچاو خلقيش ياري لقلا كردو بو ايد الخوش يانكت دايك مال عايشه رزاي خوي لبي افرميت جاري كان لگشت كالق رسول الله عليه الصلاه والسلام قشت مانك دو صحابه كان شمال لقلابو بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بصحابة كاني فرمو إيه ولا بيشو بخوتان برون من لقى الخزان ما أمين مو صحابة كان دور كوتنو الليمان بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام بعيشي فرمو بيش بركيم لقى لاكي براكي نهردوك من بزانين كيماني بينو سيري أو نازو خوشويستي كان بياويك إيدا بخزانك إخوي سفريك سفر بريتي لنا راحتي بلان بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام ايوه امنا راحتيه لسردلي خزانكي سكاني يلت يعني بماناي كلمة بي بوتي قشت سيران خوشي عايشة فرمي من اوكاتا قشت منبو زعيف بوم لاواز بوم زور چستو چالع بوم كدسمان برا كردن كرد لبيش بيغمري خواهو عليه الصلاة والسلام قشتن بشوينكي خو ليم بردو كسيري بيغمري خواهو مكر عليه الصلاة والسلام ديار بو لسردلي قرام بو من ليم بردو تو أفرمي الزمان رويشتو رابورت سفريكي ترمان كير بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أم جارش با بيش بركيبكي أميان بيش بركي طوليه بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ايوه أم جارة طولة لخيزانكي خوي بكاتو بلان بچي بدل خوشي كردن وبياري كردن لقل خيزاني خويا أفرمي دسمان كير برا كردن من توزي قلوب بوم نم أطواني راكموكو جارام أفرمي فسبقني ليمي بردوه أم جالسي لي كردم فرموي أي عايشة هذه بتلك أم برد نويانم طولي جارك يترى أواليت أبموه إيو سيري أو أتكيتك سيري أو مامل جوانك رسولي أكرم عليه الصلاة والسلام لقل خيزانا كان يخويا بيغوي كردو يعني إيما بو نطوانين خيزانا كان يخوما دل خوشك بو نطوانين أو فراغي كهيانا لمالوا بطاقتي پرورده کردنی منال چش لینان او همو ارکو مندوبونی افرت بو نتوانین یعنی او ارکیان لسر کم کینو سو کینو بياري كردن لقاليانا بقش كردن لقاليانا بدياري بردنو بويان پیغمبری خو علی صلوات و سلام هل سوکوتی روجانی لگل خزانه کانیا درس بو ایمه وانه بو ایمه حتی پیغمبری خو علی صلوات و سلام اگر بی استای خو خوشی کی ببینیا حز یک خزانه کان شی بشدار بن لگل یا روجی ججن بریتیل روجی خوشی سیری کر کومل گنج حبشه خلقی حبشه بن هاتون لناو مزگوتا یاری انا کرد یاری تیر بازین انا کرد نشان انا شکان پیغمبر خو علی صلوات و سلام بانگی عائشه کت فرمی یا حمیره ایجن الناس کو سورس بیکا ادی ولا حزل دی سیری امکن جانب کی کیاری کن و تنبال زور حزم دیتی طبعا سروش دی مالی پیغمبر خو صلوات و سلام و هل کتبو دلاقی کان هبو لگل درگاه کا درگاه متایبه درگاه کی مالی عائشه رضی خو ایلی بی ایروانی نو حرمی مزگوت پیغمبر خو علی صلوات و سلام او سیری اکر عائشه فرمی چناگم لسر شانی دان ابو منش سیری مکرت زور سيريان كرت حتى في غمري خو علي صلاة وسلام يعني بو حزي كرت يترطوا بقرين وبو مالو اللي مالو إسراحات كانوا قنجا كانش بو خويان بردوام اللي يعني كردن عيشاء فامي طواو چناقم قرس كردبو لسرشاني اوي جار بجار في ميوت اما شبيعتي ريجنا كتيرين اخوار لسير كردن من شموتنا توزي كتري بيتشو كمي كتير اي فرمو اما شبيعتي ريتيرين اخوار لسير كردن اموتنا بس لبر يكشت لأنظر منزلتي عنده أموت بزانم تا چنية مني خوشوية بلو بيقو منزلتي من مكانتي من لاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چنيكا والله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هتا عايشة چناقي لسر شاني لانا دا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وازيني هنا بيك وحاتنا وبو مال أو بريتي لبياوتي أو بريتي للرجولات خيركم خيركم لأهله جوانترین پیا او پیاوی بطوانی ناز باب خزانکی خوشویسی باب خزانکی جیانی لپیناو خزانکی اصرف کت همو ایشو کاری که ایکی تو مندوبونی که بو خزانکی خوتا بو کی صرفکی همو مالو منالکی خوتا اگر پاری اگ نتوانید خزانکت دلخوش کت پارد بو چیه والله شقی که تیخل دا اگر پلو پیگو منصب اگ نتوانید خزانکت بختور که بو چیه خلقي واهية بپارا بس دلي خلق خوشكات أما من علاكاني بدا ماوي لما لو دانشتنا تشاوري مشتيا لمحبة خوشيانا
1: مردي خوابا تسوهلين روك وسنة قرآن تنك برنامي خواب ومروف في مسترا لآونان

دیکو شبو دواروجی خود بی ما دوبونو بیوتان زور بجیرانه.

وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. بشي نذر كردنو جوراليو ليداني ميخورو دستي دزيبرينو خويندان الدية. عائشة خان رضي الله عنها دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: كسي نذري كرجورالي خوابكات با جورالي بيت، وكسي نذري كرد بفرماني خوابكات با بفرماني خوانكات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر الصديق رضي الله عنه 40. أنس كري مالك رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني كر عارخ خوريان دهينا بفلك خورماو صول دار كاريان دكر جلديان ليددا لپاشان لكاتي خليفة أبو بكر أويش تل داري بودانا كتل جلدي ليبدري. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. عائشة خان رضي الله عنها لبيغمبره صلى الله عليه وسلم دفرمي: دزي دستي دبريد لدزيشتك بقدر تارك ديناري زير به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال تعالى أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي بروادار هتسلم أو بكجاقرة فرموي تنك هولي دابو كشتني براكي.

مخك خرابة أما يق مسألة غازيش أمرك غازيش زور ديتا هولير سيوبيانس هزار بطل غاز ياتا سيوبيانس هزار مال لي سودمن دبي أويج بكارتي سوتماني ورد جيري واتا لخورا ناتواني غاز ورگري بلکو لارغي أو كارتا الكترونية دتواني وربگري بو أما وزارة سامانة سرشتكان بداخو پشته بريارة چي در کرد كا لا بنزين خانكان دتوانن بنزين هاورد بكن لشاركان عراق لتركيا لإيران بلهم ديسان او هرت ساره سري او دوخينه كلو لبري اوتومبيل يزگار زور اوتومبيل يزگار زور او زانياريك بسرتا دي مسر دا دامزراندني پولي نو نوي بنرتي نوي نوي ناوندي لوزارة ناو خوي عراق زا دوي او ناو بريا كاك بخاري اگر ناو بريا كمان بديه دوي او ناو بريا وردكاريكي دا مزران دا خمرو وردكاريكي و پیشتان دلم لينك بفرمي كي كارا دكري انشاء الله دوي يك دو خلا چتر ديمو خزمتا برزا مايكان يوجو دلين سينا ناو بريا انشاء الله بسالة بس لايك شاشة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أم فرمودا لا صحيح بخاريا بمشيوا روايات كراوا، ولا صحيح مسلم شابه منشيوا روايات كراوا، ولا ريقيكي زوري تريشوا روايات كراوا، لا كتب كاني تري فرمودا. أم حديثي لبخاريا لا هاولي بالرز معاوية كبير ابن سفيان الله للرازي به روايات كراوا ك رأيك لا معاوية الراوت وك فرميتي: سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وتا أو تابعية جيل معاوية كريب سفيان قرتوا الله للرازي بيت لسر من بر وخطبة داو. أم حديثي لبي غمر صلى الله عليه وسلم جرابت وك خوي جيل أبو. أم حديثة حديثه مرفوعة وتا صحابيك راستوخو تصريحي كردوا كلبي غمر صلى الله عليه وسلم حديثك بيستو روايتي كردوا. راوي حديثك وكباس نانكرد يكيك لحوالاني في غمر صلى الله عليه وسلم كأويش معاوي كري أبي سفياني كري صخري كري حربي كري أميي أموية خليفي مسلمانان بوا بيصال أمير بوا وبيصالش خليفي مسلمان بوا. لا بيش فتح مكة يعني لكاتي فتح مكة مسلمان بوا ويكيك بوا لوانيك وحي بوا بيغمر صلى الله عليه وسلم نسيوتا كتبي وحي بوا ووفاتشي لصالي شصتي كوتشي لمن الرجبة لو صال وفاتي كردوا لكاتك تمني نزيكي هشتا صال بوا. فرمودك معنى إشياء بكرتي: ما يريد الله به خيرا واتا الله تعالى خيري كسكي بيت ورحمي بيبكات رجاي علم مركتني بو آسانكات ووايليكا لعلم تيبكا يفقهه في الدين واتا يفهمه الدين يفقهه واتا وايليكا بچاكي علم مركري بجواني وكو اويكا بيوستا علم فير ببيو علم بكاتا حجية بوخوي وعلمكي ثمريها بيا بروبوميها بيا بو اوي ببيت السودو سرفرازي بوي نوك علمك بيت كا ببيت بلغا لدجيا. وكل حديثك تري صحيح شهاتها بغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي: والقرآن حجة لك أو عليك. وتاك بون منتو قرآن لبرا يعني علمت لقرآن هيا أمدو حالتها يعني ويا أبيت حجيك بوتو سودي لي أبيني لدنيا ولا قيامتها يعني بعكسه وكاتك إيشي بيناكي يعني ببتشاني وأروي أبيت حجيك لدجت للاي الله عز وجل. وتا معنى حديثك ليرا تشيا هركسك بجواني بريكو بيكي وكو اويك بيويستا خويفيري دين نكات وفي خويفيري بنا مكاني إسلام نكات وهمو أو مسلاني كبيوستا بعلم شرعي وكا بغيسترين وشريفترين اشتكى إنسان خويفير كات هركسي وانا بيت أوا توشي خير نبوه وخير لذس تشوى شنكو في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي: ما يريد الله به خيرا كواتا أقل كسك علمي لذس شو خير لذس شوى. طبعا كفرمي ما يريد الله به خيرا أما صفتك شيتيايا كصفي إرادية صفة إرادة أهل سنة وجماعة بو الله تعالى إثباتيكا وكوشون همو صفتكاني ترشي بو إثباتكا وكو أويك هاتوا ببي تكييف ببي تعطيل تأويل. والله ما يجزانك الله فرميتي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتالكاتك كفرميتي الله تعالى شبيه نيا هاو شوي نيا لحمان كاتا فرميتي سمع بصري هيا سميع بصيرة نفي مشابهي كردوا وإثباتي صفة كان شبوخوي كردوا. والله أو إرادو أو مشيئة أهل السنة وجماعة بدو شيوة بدو بيناسة باسيان كردوا
یکی کن اراده که پی او تری اراده کی کونی قدری دوای میشی پی او تری اراده کی دینی شرعی اراده کونی که با وصف کرده که گشتگیر شامل همو اوشتی که الله تعالی پی خوشا و اوشی که پی خوشنی و رقیلیتی اگریتوا اما اراده کونی قدری که بلان اراده شرعی که تنها بریتی لویك الله عز وجل پی خوشو لی رازیه زانایان نمونیان و اراده شرعی دینی که هنواتوا بونمونا الله تعالی فرمویتی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هروها الله تعالی فرمویتی والله يريد ان يتوب عليكم اما اراده کی دینی پی اوتریت و نمونی اراده کونی كإرادي كوني قدرية أو يأبون من الله عز وجل فرميتي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أما إراديك قدرية كأم بيغمر برزا فرميتي بقومك أجر من نصيحتي اشتان بكم أمرش قاريتانيش بكم سودي نابي بوتان أجر لحالتك الله تعالى يستي لسر او بوبيك ايوا كمرابا اما اويك فرميتي انما انا قاسم والله يعطي اما لغني ما ابوا كابي غمس الله عليه وسلم فرميتي من دابش كارم بو او ماليك دستانا كويت بوشي ويك الله تعالى امري بيم كردوا لفرميتي شهاتوا كابي غمس الله عليه وسلم فرميتي ما اعطيكم ولا امنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت واتا أويك بيتان أبخشي الله عز وجل خويتي أما من تنهى أويك الله عز وجل بخشيتي دابشيكم بوشي ويك فرماني بيم كردوا أمش زانيان فرمي أنا إثباتي قضاء قدريتي آية كأو فرميتي من تنهى ومن أسألك الله عز وجل شون فرماني بيم كردوا دابشيكم من بمشي ودابشيكم أوشك فرميتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وتأم أمتها إجكاتك لكساني بانخواز بكتاب الله عز وجل سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم خالي نابت إلا خلقانك هي براست ودستان بدين وقرتوا ودعوة بكتاب السنة أكن تأوكاتك يأتي أمر الله وتأوكاتي إثر دنيا توابت وقيامة الله أمة محمد لا فرمودك وكوزانيان فرميانا بدو معنى هاتوا معناك كشتي عام ومعناك تايبتش معناك خاص معنى عامك بريتيا لويك مبس لويا كأمتي دعوة أو أمتيك دعوة أكري وبانغ أكريت كأما حموك سيك أكريت ولا إنس جن هر لو كاتيك الله تعالى في غمرك صلى الله عليه وسلم روانا كردو وكو في غمرك تا او كاتيك قيامة هلنسيت اما نهر هموي اكري بمعنى عامك امت بيانجريتوا ولا انس جن هر لو كاتيك الله تعالى في غمرك صلى الله عليه وسلم روانا كردو وكو في غمرك تا او كاتيك قيامة هلنسيت اما نهر هموي

أمت بمعنى تايبتكي أو أمتي إجابي في أوتريه أوانا كولامي بانقي في غمس الله عليه وسلم من دايغو شون بدمي بانقوازكي وأمجوري كوتمن أمتي إجابية هرگيز دنيا إلي خالي نابي بلن نمياني لسر زوية هر أوانشن ك أو مجموعشن كالله تعالى خطابك آرستان كردوا كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا بنسبة آما جيفر مدكيش بو طائفي منصورة أو كوملا بشتيواني ليكرا ولا الله عز وجل وكي إمامي بخاري للصحيح كيا وتر أوانا أهل العلم بالآثار واتا اوان كشار زين لآثاري بيغمس الله عليه وسلم السنة فرمو دكان هيا أحمد كري حنبلي برحمة بيت فرمويتي إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم فرمويتي أجر أو طائفة منصورة كأما جيب يكلا ولا حديث كان أجر أهل حديث نبن أوانيك خريكي الرواية حديث دراي حديث سنة بقشتي من نازانم كان واتا اوان ما بس يوي اوان أم حديثة بشي ويكي قشتي وكو زانايان درس وانو عبرتي على درك دوا كوم ليك واني بسودي تي ابو مسلمان يك يكم اويك هاني خلقي ادات كخريكي طلب علم بنو لعلم شرعي اخو انفرك هروها باسي فضل علم وفضل علماي تي بسر هموانا يعني هركسك ببيتا اهل علم كواتا بيجو مكانتي برزه هروها باسي فضلي فيركردن يعني فيربوني فقه لدينا وكو حالتك تايبت باس كراوة شنكو فرمو يفقهه في الدين هروها صفتي إراديش بو الله تعالى للآن بيغمص الله عليه وسلم وإثبات كراوة هروها تيجيشتن لدين وتيجيشتن لفقه أما لنشانيك بويك الله تعالى خيري أو كسي يستوى وتشاكي أو كسي يستوى بويا وإلي كردوك فقه هبي لدينا وتغيشتني هبي لدينا علم شرعي ورقرتبيت هروها أنفر مدأوي لي وليريت كإيمان بيست إيمان بقضاء وقدر بهينين شنكو تيايا هاتوك أو كسي كأبخشيو أو كسي ك ايغريت او مالا الله تعالى خويتي شنكو معطي ومانع الله خويتي في غمس الله عليه وسلم فريم من تنها قاسم تابش كارم انفر مود مجدي اول شي تايا كخير وتشاكي تايا نابرتو وخلقي باشي اللي نابري بردام هر اجر كميش من هر تايا نهي هر وها انفر مود اويلي ولي جيريك الله تعالى غيبي ببي غمركي نشان داوا ك لأمتا بمشي وابت وزانين زور معنا وانا وإنتريشان لدرك الدواء وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين لا يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا يا ربنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بردوام لخزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي هاولو يا رشيرين خوشيستو هايا برزو بالوانا كان إسلاما. بردوام لو خالي كتياي دا قورانكاري بسر روتو آراستي مروفاياتي هات كامل سرزوي، حتى استاش صداو دنگو رنگي دنگ داتواني بوني أمهم قلبالغيش لمزقوتكان دا أثر شنواري أو جهد جهاد هولداني في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم قوموا هرچيها ماني لكتام قرباني وهرواهم أوها والخوش بساني كالدوري بون كشوي عن خصوة سروش كإساحتي عن لخوان هلقرتوها تاوكم دينا بطري بباشي ببختي بقات إيمو إيما ميراد قرو بدواي أوان دا هاتبينو هلمان قرتبه داواي ما إلا الله كأهلي أوبي لقل فتحي مكة داين لقل سرينوي آثار وشوينواري بتبرستيو شريك بو الله دانانو نهشتني قيمتو نرغ بو مروف كلا حقيقة دا هاول دانان بو رب العالمين هيز زلالك بو پروردگار ناقيني هيچ كسك شريك بو الله بريار بدات خواه شكي لقل ابكات اخواه بكات خالق بكات رازق ببرستي هرشي ابكات يقينا هيز زلالك لالله نادات بلام لحقيقة دا شركو هاول دانان بو الله سبحانه وتعالى زررو لدزداني مروفاياتي مروفا زرري قوري بو بشريات وتوحيدو تنها خواه پرستي آزادي حقيقية بو إنسان كإنسان لهمو كوتك رزقاري أبيت تنها الله أبرستيت هيش پرستراويش كينية قيمتو نرخي خوي أدوزيتو لحقيقة دا خوي أكاتا أو مستوايك لمستواي همو كسيش كيوكو خواياتي لخواروانية تنها بو يك الله أوش تنها يك حسابكات كالدرسي رابردوه باسماكر پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام كوتاري دا شو السر بو او مجتمعي كتشان صالة دجاياتي اكن هجدة صالة محاربي اكن دربة دريان كردوا ماليان لداجير كردوا خلقيان لشهيد كردوا ازيتي هاولاكاني داوا دسي فيها كاتوا لقليانا بانجيانا كاتوا بوتنها الله برستي باشانش افرميت همو من لآدمين آدمش لقلب كس فضلي بسر كسانية او آياتي بو خير نوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلشنا هم تانوكو يخلقون من تو فلان فيسار قائد سركردار نازانم شي شيخ ملا أولياء أتقياء فاجر فحر هم يوكو يك لا يك مصدروهات ونك سرچاوتان كزنية فخر بكالما شانازيبك رشي سبي سوري كردي عربي هرچيشي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قورية الله سبحانه وتعالى نتويد نسكردوك بو تعارف زماني جوازي دروس كردوين بونا اكتر ناسين بلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم يك بيوار هيا يك بيوانا هيا خلق حرمتو ريزي زياء كاتي عيدا أوش أويا أتقاكم إتر بشوشيان قوري بيريان قنجيد رشيان سبيد نخوشيان ساغيد دولمانيان فقيري بيخر أولاو أتقاكم شي هيا لها موكز لالله نزيكا أنسيها با الله سنوركان يا بارزي عبادتي بيني خوي الله قائمة كات سرني يعني بيني خوي خوي تعالى أبارزي أو أتقاكم بيغنبري خوا أوها هاتو دعوه بأو خلق أكاد لدواء أوي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وتاركي طواكرت مكي كعبي ناو كعبي باكر دو لأثر شوينواري لدزداني قيمة إنسان إنسان كويتا برسل وطواف كردن بدوري برديكا بدوري داريكا تعظيم كردن وبزلزانيني رسميك ماش كردني سجدة بوبردني بدورة سورانة وكإسلام هاتو إنسان لما نرزقارك على حقيقة ده لجير هجنا يك قبولين إنسان بك هربويا معادي كوري جبل كقراءة ولي ما سجدة بو بيغنبري خواه برد عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواه فرميو تشيا فرمي يا رسول الله قمانيك هم يكن بو قورة كانيا فرمي ناكر لإسلام داشتيوانية سجدة بو من بريد نجير سجدة بو بريد شو قيمة جارته بو إنسان ديني الله سبحانه وتعالى ديني جارانه قيمته بو بشرية بوم رفاهيتي كقيمة لدس دعوة نرخي لدس دعوة وتألتك بوت الرقم بوت الرقم وهي شيكا لدواء في غنبري خو علي صلاة والسلام متاركي طاو أكاد بدواء ودا كلي لكاني بدستوي كلي لكان كبدس تيرو عشيرته هوزو بن مالي عثماني كوري طلحوكو عثماني كوري طلحوكو بيشتر باسم كرت او بيعوي كلاغل خالد كوري والد عمري كوري عاصف طازه وتا مسلمان صالتي بنا بريو بسر مسلمان بوني دا بلان بيعوي خاوان قيمته او بيعوي كاتك ام سلمه لقل ابو سلمه ام سلمه ابيت الدايكمان او خيزاني بيغنبري خويا عليه الصلاه والسلام ككوتا دايكمان كوفاتي كدو اخير خيزاني بيغنبري خويا صلى الله عليه وسلم ام سلمه بو او خيزان راشد او كسبو كبي غنبري خو شوري في كردو كاتك لصلح حديبيه خلق سريان شان اكرد ام سلمه فرمي يا رسول الله شكو تشاشيك افرتك متزن لهاتو عاقل ام ام سلمه خزاني ابو سلمه كاتك هجدا كان بو حبشه دعاي ادعاء بلابته والله خلص مكبونه مسلمان هاد شان قرنو كاتش انت ما شاك نشتكي دعايه بس بروباغانديك كداو ببالطشتي خلشي كدينو ناو مكه فتريش كم من نواني ام جاران ابو سلمي ميردي لقى الخزانه كان محاوله كان هجرتك لبو مدينه كسكاري اخرتك انها هذا المرات بهي الشيء كاتي خوي باسن كدو في مايله ورزيه كما لدواي هو زول بيت عقد البيت بتنياخ كسكاريك اذان خريك تدمير البيت بيت عقد لما الله نراحه نيجرانا اخير جار بالريال ادن رقي بدن برواد كارواد ومدينه هجرتك كسي لقاني امبيا ومشركه كناي عثماني كري طلحيه أفرميت كسر لقالاني أنا فرمي فرمي وبيض فرمي والله رشوي حيوانات أسبق كي قرتم والله كي قرتم بيشم كوتبو حتى قاند منا حدودي يثريب نا حدودي مدينة أم بيعو كهموي إستاء لدواي كي بوتا مسلمان بلا قيمي هي ومسلمة دوايك أبو سلمة وفادكاتو دوايك بيغنبري خواهي أنتو علي صلاة والسلام كي قصاكين باز كردوا شكاتك روجك للروجة كان بو بيغنبري خواهي بازك هذا فرمي أو بياوا كسم نبيني أو دب أخلاقه بحور مدلي هتا أبشوين أورشي لنا يوم لمكة بو مدينة بياوي خاون أخلاقه خو باريس بحرمت بقيام يقين تام بالأخيرة هداية دورة بلي شك باشترين كس لمجلسي بيغنبري خواهي نزو بأهل أخلاقه إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هو رسول الله فرمي دو رسول الله فرمي كوشوستين كسي إيه ولا منوا نزيكترين كسلا مجلس كي إيه مجلسي لبيغنبري خواه نزيك بيت كي إيه مجا كي نا إيه بيت كي إيه فرمي أحاسنكم أخلاقا أو كسكانا كأخلاقي لهم كزوانت تعامل لقل خواه لقل كيزانيا لقل شوار دوريا لقل أهليا أمانة باريزي أمانة أخلاقا دين هاتو ما تقويئك أم عثماني كري طلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بانجي كاد فرميت كقليل كان اللي ورقتبو علي كري أبي طالب وعباس رضي الله عنه لبيت قال يا رسول الله بوكري لك عبنا دي تأيما بوي هردو شيان بيكو كوكي نواني هم سيقاهي خزمت كردني حاجي كان كأيما شان صالة خومان ميراد قرين وإشي لسلكي باس دانتو كليل باريزي ودرقاواني كعباش بدي بأيما پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی عثمان بو بانکن کی لقیات و دستی افرمید هذا یوم بر و وفاء برای ما خوانی پیغمبرین خوانی امر رسولین لوتی او لنا و ما لنا ما و تدمیر بین لوتی اخلاقیات و سلوشی او گرد راوت و اخلاقیات و سلوشی خلشی که تدمیر بین لوتی او لأسویتی درد شو خلشی که من کردو با اسوه تدمیر و تدمیر تیاد شوی فرمي من روجي وفايا داي دستي فرمي كاس نيه بوتان ليتال بسينتو تا هتايا لدسي ودايمكم حتى ام دقيا لبني شيبو لو عندايا نسندراو تو ناش سندريتو تا كعبه هبت لباجما پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلام دیت اخواروا ل صفا لنزیکی صفا چیوی صفا دا انشد لبرزاییک او عمر کل خطاب رضای الله الى سر بیت خلق پیتا پیتا دین بی عددن به پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلام برانکم ده هزار کس بلانکم خلق چکدار مسلح خاون قوت هاتوتنا او مکو ده هزار کس تا داتا دو عنصر هزار کس بزانت چند کس لمزگوتا کان لمزگوتی حرام نوجی کردو بلانی کمو ده هزار با عنصر هزار کسی کشی که کخوان لو چوار دول نشید بیس هزار بیس پنج هزار کس تا یستا مکا کعبا که خلق نوجی تیاکات الله سبحانه وتعالى فرمو ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق نجي قريش ومشركين لكعبيا بريتيبو لشقوليان بريتيبو لفيكليان بريتيبو لخوروت كرتنو بدوريا سوران وبروتي يستخل عبادتي شكاكات يستخل بينجر نجي تي اخي قراني تي اخي ذكري تي اخي تعظيمك ليت يشد لو اني كتواوس سرنجي رائك يشد اما افرتك كبي غنبري خو علي صلاه والسلام خويني هدر كردو واتا خويني زائع كردو هر كس يك بيكوجيت بيكوجيت كبريتي لا هندي كشي عتبه خزاني ابو سفيان كوري حرب كشان صار دجاتي بي غنبري خو علي صلاه والسلام افرمي ابو سفيان يوت وكوكاني جرنوا فرمي امي بش ملاي پیغمبر بو امي بش مسلمان ديتو خوتا استاش وتا امرو شوتا دوينش دجاياتي دكرت فرمي والله نمدي وهيش كاتك بقدر استا حرمي مسجدي حرمي مسجدي حرام تعظيمي حقيقي بالوردقاريت يا بكريت هو خلقي كلويا بدين داري خوانا سكي سنجي وخلق الرائك يشي كشن صالة مشركة شدنيها مكسهر بقصبتنا ودينوان ببينيني صدقي تولق الله يا أبي ندخلك من أجركات سجدة أباد أباريت ولا الله فرقني لبيني هيش كسيك على نوعيتي نشكت نكايا فاشو بيشي تيانية أقر كسيكي بتمن هاد لبيشي ويا كسيش كهات بيش كوس كس كس ناباريني ديني الله سبحانه وتعالى خلق وكو يكشا وسيركات بو بياني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دانشتو اللي بيعت والأقري لا همو خلشي لازمني أنا لآفرتان افرتان بول بول دين لويك اهلي ما كان بويبن بيعبدن ببيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام هند خويني هدر كرا وناوي اخوي دقا خوي دا اكوشي و طواو هيشو نشيديارنيا دا مساوي شي دا اكوشي ديتا خزمتي بيغنبر اخو صلى الله عليه وسلم لقال بول بلا افرتان بيغنبر اخو صلى الله عليه وسلم بيعتي علي ولدي عمر يقول خطاب لبيه وهروا بشر لجل صحابي بيغنبري خواله بيا وبرزكاني ام امته بجار بيغنبري خوانا عليه الصلاه والسلام قائدي كي منتصر سركوتو بلان قائدي كي متواضع افرت كان دين بيغنبري خواله عليه الصلاه والسلام بيعتي ان لي ورقريت بيعته كانت شيا بيعتي ان لي ورقريت الا يشركنا بالله شيئا يا كم بيعت لديني الله سبحانه وتعالى بوخوته هو خلشينا هاو بوخوها بريار مدن تنهاء ببرسي بس تهني يا رب العالمين لي ببارين أو دواء اللي يمكن كس كسي كتبوا شيء هيش ها والله هيش ها وبش كيبو بريان مادة شو كبي بيسي بيني أما يك دو ولا يسرقنا با هيش كسي كشان زينة كان إما بيعت اللي أفرت كاني ورديت هند براني خوم اما زوج التصويري تلفزيون وامسر اوسر يعني ثقافي في غالب لمنطقه او شيكه ثقافه روشن بيريزال اقليه وتصور معنا غوري بواقع كواقع كوانيه هنديك كتل برشاويتو افرتي شي خراب هاتوا تحريز كاتاوك وحمزه بكوجن بوحشيه لك باطله كاتخوي باسم كدو على باسي جنجي وحده كهيد نية وكلا كتحريضي وحشية كتاوك وحمزة بكجيرت وشايدي بك أفرتي الحقيقة دا هند أفرتي شي خاندان وخاون مكانت بولنا وقريشة بيش أبو سفيان مدش كيه أبو ناي فاكيه كوري مغيرة بو فاكيه كوري مغيرة دولة من بون خاوننا خاندان بون هند يشيك لو أفرتاني بابلي مفوهية ناطقية شاعرية بليغ بوا ما أفرته وإنسان شي عاقل لها توجي ليش بوا قالتني يا خيزاني زعيم قريشة كأبو سفيان كوري حربك قريش راقرتوا أو كاتك خيزاني أو بوا خاندان بونو خانيش كان هبوا لدبشة كي دروي مكة بردوام خلق روتيا كردوا ميوانداريان كردوا ليش لروجة كان هند لقل مردكي دا لإسلاحاتي كاسبخيوش يانشكاندو إسلاحاتي يان كردوا مردكي يتدروا عني فاكي كوري مغيرة أسي تدروا بو إيش إيش خوي خالقش آوها بو درجاي آوان وان دائما وعلا بو هر كسي بيت بيشوازين لك دو شو تجوره وانه كابريا قسي تجوره كتماشا كسي لني هند لبيا خوتو مباشرة بسريعية قارتو كقارتو لنو درجاي كابريا مردي توشي يبيت مردي هند كتوشي يبيت شيه كالا شوروه در پر لجر دسي أرواك كاروه تجوره سيركا هند لبيا خوتو راك شاو يشي قيا بيا بقاسش يشتي الله يدالي هستا أو بياوشي بلولات شو والله يمتعون نبيني بو باو بيعوك للادو والله قسم للانا بو هيج استفادينيه برو رومالي باوكت وردو دبلاو بيتو انا كشتشي وارودا هنديش افرتيكي خاندان وامانه كباوشي ديت الله قصدك بلاو بيتو باوشي بي يلا دلشتشي اها رويدا واقر ازاني او كابرا يشتيك رويدا وخمد نبي اي كجم او ساسرك دا اكوشيت فرمي والله هيج يهروينا داوش دي اسول يسابوي والم ويبزاني ام قيمه هاتي ما وكاتك بيغنبري خو بيعتي ام قيمك يستا هيتي هر تيأي ما ولا برقيمه أخلاق أمانته للإنسان ده أجر جاهل بيت كهات النودينو إهيالته بويك بويب مسلمان بأخلاقات تشاكيته يعني أو تشاك تثبيت يك أو إخوان الخواص الناشية ونابجيه لا يأبديني الله سبحانه وتعالى جاءت أجر نوتواني أما بكيد لإسلامتي تنها مصاهير شكلنية أجر أخلاق النجوار تحولك بأخلاقي تونك بسلوكي تونك بروشي تونك لا موتا لا كستا لا أهلتا لا دور ورتا لا كرنو فروش تنتا لا مش لك ده إسلام أما يديني الله أما يديني معاملات ديني تعامله ديني تنهاني وجروجوني هيشيكا نحن هذا ودنيا عمر بكيتو حس كيتو أمانة أما أساسيات تيجا بدو هذا ودا بسريعي أفرميت كباوش يرد ما دام وعيا أو كات عادتك جاهلي وعجيب وكم ملك ساحر وكاهن يزور بنا وبنغ وشار ذهب أشين باء وقصيتو يقلع كاتو أنا بزاري كاري خراب كدو أنا تكدو تور مصيري أفرتك ديت دس كاهنك لشوي بو يمن سفرك كان مردكي كسكاري مردكي هندي آفرد هند باوشي ليرو برو يمن أو شوي كموعيد بياني بشنا لاي كاهينك لاي درجالك لاي أستير ناسك هند رقي تيغا شيت باوشي الله شي برنجي تيغا شيت أقول والله باوك خمي أمني بس تو مصيري من دراوة الدس كسيك أيقر غلطي كتشيك فنوي خم النبي تعقيك مواني باوشي وريايا عيب نبي ولا شيء لو الله كان دان شكك قدنك قنمي قكات الناو ذكري وذكري وبابلي ذكري ولا تكو اي بستير كبيان اسن الله كابلاي كاهن امان وفدي شي قولا بخيراتني اكو حيوان ابو سلبريت وشي امانو ناني خو انا كون دعاء الله هاتم بلام شتك ملي شاردي تو بزام يزانيت ان شاء الله ميوي كتسوت الناو كيف يكو الله بم كبا كردي الله با دانك قنمي كتسوت الناو ذكري وحيوان امين ابو لوي كان بيو لي شهر زاي وش تزاني دو يلا دايما فتانا بو كشرك فحسي شانك يا كيك اخرت كان الله سيد الله تو هسته بروتو هسته بروتو هسته بروتو هسته بروتو سيد دم كوان دا كو شو كز ديان يلا تو هسته اخرتي كي باشي اجبيته دايشي كسي غبي بملك دركويت كفايته اول دا ابيته دايشي كسك او كسابي بملك بباشا يكسر كابرا اسيتو بلاي دول خوشيم سر وسر كوا بو با باشيتي كي دركو فرميدم دقي ولي جاب كو تايبي بي وازي لي هنا شان كذا شي تدا خوازي كشو بكز ناكا دو كذا شنو خواز بي شي انا بو سفيان ايش انا شخص شي كي كاسنا ابي باوشي اخين ببداي باوشي انا دلك بيشتر ياوتم بشو ببيع وي برسم بي بكيت ام جاره برز بخوم كب وصف هاد الشاني بو كبا اوصاف عجيبه وصفك كاتني يا باسيكم كوصفة فرمي أم دوانا أم وصفي أنا ببلاغة وأدبي عربي ناو ناهيني الله يكمي أنا بكالغ نادوهم يعني أمادم شوي بيبكم دوهم يعني وصفي أنا شو كاب أبو سفيان معاويك بي أبو سفيان يبيت كلايشي حضارة إسلامي لسدسي معاويك بي أبو سفيان هاتو كتا إستا خلشي لنا زاني خوي أنوسيد بكو ملك نصوصة وتينا قد كا بيغنبري خواهي صلب شي حرمتي شي دانا بوكو فاشوانا تشد إشي كان كلو دولتي أموي قشونا تشوين تاشا آسيا بروشتو که پیغمبری خواه بیعت لم آفرته ورا گرید دوام دانه آفرمید دزینه کن برای آنی خوام بیرتان ده دویشو باسم کرد که ابو سفیان چوب وانه ایوت خودتان تسلیم کن هند هاتب ودره و ایو بخصی ام قلوی رشی تم ملا ما کن ترسنوکا یک شو ایمان بزانه چی گوره لم آفرته یک شو یک سرغلت یا رسول الله من مردکم دزه گریده و پیشتر جال جال لگیفانیا لناو مشتکانیا پارم در هیناو بشی نکردوین چی بکن بو اویر پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمید بقدر اوندی که بشی منالکانت که او بشت نادات آسایی ابو سفیان خوی لویه ابو سفیان علیت قیناک وی تای سالی و بردوم گرنه آزاوید پیغمبری خواه فرمید تو هین دید افرمی هاتم یا رسول الله پیغمبری خواه علیه وسلم لي قبولكات سي ولا يزني افرتان دايان باق من زنانا كان هند هالي دايا فم يا رسول الله افرت هي افتي حر او اشنا بجيبك وهل تزني الحرة افرتي حر افرتي شكو من هيا زناك اشتوانا بيت براني خوم قيام زور قوري لديني الله سبحانه وتعالى دعاية پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام سيام شوارم شده فرمي ولا يقتلن أولادهن من علاقان اخوة نكوجن نهان كوجن كاتي خوي لزنجيريك باسا باسم كردوه لوصاي عشرة كبشيكي من علاقشتن بريتين لشي اسلا كافرتو بياوجي كان بداخو لقضي لباربردن وشيو تشوامانا كجوين عدن بشنو وصري ناش موصري هند هلا يا تيم لسان أم أفرت أفرت شيء طبيعي هنا فرمي يا رسول الله بمن علي جورا ما أنكرد أنت من علبن برواردة ما أنكرد إنك جوراش ما أنكرد توك شتى عمر يكوري خطاب ده زكاة بيكانين فرمي عمر ده عند بيكاني كوت يا رسول الله من علي شيء هر شيء ما أنزل كر بخير وما أنكرد برواردة ما أنكرد إنك جورا بتوك شتى نامين إشارة بوي ما أمي كشراوة باوشي كشراوة براكشي كشراوة هند شبي بدر لجنجي بدر حسي جان كشراوة لدعاء أبو پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرموه ولا يأتين ببهتان آفرتان شغل بيعك وكبهتان نقل لكن قصهنان وقصبرتن وبهتان هل بصن بو خلشي فلان وايا في سار وايا أما بيعدي پیغمبر خواه ولا آفرتان يورغتو لخشكان ماني يورغتو أفرميه هيد فرموه يا رسول الله والله حرتشي بانجي اكيد مكارم اخلاق وروشتي برز هيش ديش كنية بيعاد الدرب بيغنبري خو علي صلاة والسلام أم هندا لجنجي يرموك صالي بانزي هجري جنجي يرموك خوزق جنجي إيما مسلماناني إيما بشو نادر ياسيان كل دائر مفخري أمتي إسلامية كاتك جيشي مسلمانان لخلافة عمر كوري خطابة رضاي الله إلى سربيت قوغرترين جنج رويدابة لتأريخة أو رجر وأدات جنجي هاولاني پیغمبري خو مسلمانان و مجاهدكان سردن پیغمبري خو ليرموك بو پاکدنوي طواوي شام كقيادي جيشكان كبار پياو برزكان اسلامي تيابوا خالد كوري وليد كا حنكو آزايتي لهاتو يو شارزايو قيادي عسكري و جنراليتي لو اوشيتو لبيا اگر كسب شدير عصيبك امري كوري عاز رضاي الله لبيت ابو عبيدي جراح شرحبيلي كوري حسنا أمانا قولة بياوانة كهاتون عكريمي كوري أبو جهل لو جنقدا بخوي شوار صدكسة ولا روشي بينجمي جنقكيا أفرمي شي بيعت مداتي لسن مردن شوار صدكس بيعتي يدني خوي هر شوار صدكي شهيدا خوي هر شوار عكريمي كوري أبي جهل كإستا لفتح مكة راي كردوا شويني هاد الكراو حرام أنا بياونا بورين أو أنا زاني وأنا كذي ناودينه شون دين ناودينه دجایتی بکن عاشقیت دجایتیان کرد کپیاوتیان کرد دیم با مسلمان بودن تا مسلمان با خوی شوارصد کسب لام جنگ دا ابو سفیان ام ابو سفیان ایش که لوانی کدوری بارزی هی ل جنگ کدوم شایوشی شوی نبیتی ری برکت هند و کشون ل احدا هانی قریش و مشرکین دا برانبر پیغمبری خواهی ل دا مشارک و هانی مسلمانان دا شرق ل برانبر روم رومی او شرا او جنگا اگر بشنو وسری اوروبا بکاملی روسیا منطقه ارمینیا و هاي اوروبا بکاملی 240,000 جيش روم بون 36,000 كز مسلمان بون يك تحول رؤدا يك بارش همو منطقه شام و انا فاكريتو كسرتاي دس بيكردي جيشني اسلام با مشارف اوروبا لو جنگا دا هند يك شيعو بابل حتبا لو جنگا باش داري كردو وكو مجاهديك بو يا امانه عالم باوك قيمي خرجي خوما ما بير بيتو هذا ليه ما تشويناك لو ناشي نكر او انواب او انواب ببيو يخلق بزال لا في تناشي ريداو دراسه بكري پیغمبر اخو علی صلوات و سلام بیعت لقل امانه تواوکات بلام لقل بیعت ورگرتن لآفرتان و لپیاوانا صنف یقهن خواهن بدل شکاوزان لصفا لدوری پیغمبر اخوه لبشی خواهن چین بریتین لپشتیوانا کن انصار اوی چند ساله یوای پیغمبریان کردو علی صلوات و سلام قوم کی خو دریان کردو وان درگان بو کردو تو بو خو بو حوالانش ک پیغمبر خو علی صلوات و سلام لسرو بیعت ولا گریتو پاشان ابو هریره رضی الله علیه بما نجرتو فر پیغمبر خو علی صلوات و سلام لسر صفا روی کرد کعبه کو ته پارانه ول الله ذکر کردن دعا کردن فرمه ایم الاخوار ابوی لقل انصار کان ابو لنا وانصار كان هندي قصد دروز بو خمش يعني لا دروز بو وتيان والله پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام كسوكاري خوي دسكو تواني پاشن عطفو سوزي بو كسوكاري خوي هي استا خم يعني تازا مكة دسكو تو مكة دسكو تو نا پیغمبر اخوه ببينن لا پینجرو فرسنوجيان بوكا لمدينة لأن الناوية أنا بالنهر سيكوكات أهلي أنصار بشتيوانا كان أهلي مدينة كمي أمامه أفرمي بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي لأخوار ولا ناوكو مانا ناوكو أنا أقسانا أنا قلت أفرمي بيغنبال إخوة عليه الصلاة والسلام لسره أبو دعاي فتليك بيدنبو زاني مان وكو وحي أقدارك بيتو أفرمي دعاي هاتا ناو أنصار فرمي يا معشر الأنصار هو بشتيوانا كان قلتم كذا وكذا أم قصانة أنكرت وتيان أرولاي يا رسول الله أو قصانة ما أنكرت أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي كلا إني عبد الله ورسول الله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم بيغنبري خو أفرمي بيغنبرم هجرتم كردو بناو إيوه بولاي الله بولاي إيوه جيانم لقل إيوه مردنم لقل إيوه جيانم لقل إيوه مردنيش لقل إيوه أبو هريرة فرمي والله كوت وصف كردني أنصار كزنا ما دس كابر نزنا كابر قريان ريشان طربوبو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأقساني بو كردن بيغنبر إخوة وفايه شاركي إخوة بجي إيوه لتلنا أوانا فادفات همو معنوي لمكة لدوا فتح نوزد رجماوته همو معنوي لنو مكة نوزد روش ما وتوانه چونك پیغمبري وفاي بو همو ايشه وفاي بو مشرك يغبي روشك لروجان پشتيواني كردوني يوشت قريز عزيتي بن بلد اگر بما استا همو اسيره كاني بدر بو بري بس بما استا داوي كردايا ام بيسانو ام بوغناني كه اسير جيراون همي تسليم كردي بوبزان چند جوانا تاو كو پیغمبري خو بناسي صلوات و سلامي الله عليه سربي وكو خوي تابش زاي نو خلقي كي قصة أكاد وقصة برزكاء برامبي لا شيء آسي شيء نزمة يا لا شو هذا يا لا آسي في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام في غمبري خوا بام جورا تعامل أكاد فاشن لو أحداث أنا شخص جديد خدمتي في غمبري خوا بيعت يداتي أفرمك هات خدمتي في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام هم مجاني لرزي هيبتي في غمبري خوا شموخي بيغنبري خوا رسولك فلن نصرت بالرعب مسيرة شهري مسافه یک مانگ دشمنکم شکاوه بس لترسا حیبتی شیه ابو پیغمبر علی صلوات الله امر کرد اعظم فرمی والله تیر تماشه ده مشاوم نکردو والله استابلن وصفی که به وصف نکرد کسند له خدمت شیام که پیغمبر دیته بردمی پیغمبر علی صلوات السلام ام صحابیه ام کس که بی ادب بیت به مسلمان هم جاین درزه رسول الله فرمی هون علیک لسر خوفا والله من كري آفرتكم كانت تأكل القتيدة في مكة والله كاتي خوي مالي ما هيج نبو بي خوي الجوشت ما نقر ينكر جوشت هات نخيو ما بياك لبرها تاو دام أنا تاو شو جابوا خوارنكم هم يهو لبرت لهم برابر ماليش يكانيت تاو كوبت السيد لبر عم بربي عم بريك الصلاة والسلام الله عليه وسلم يجي لو شخص ثاني كأبيت مسلمان أبو بكر الصديق رضي الله إلى سربيت ببل أخوي جينة باوشي باوشي هينة خدمتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بيغنبري خوا كديت باوشي أبو بكر ديك أبو حافينا كابراشي بير بتمن بوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرن بوا هينة وتتأير بقى ما بهاتنا أبو لي ما بهاتنا أبو لي نك أبو بتأوي فرمي يا رسول الله حرية أو بيت اللايتو فعشان أنا فرميت هات بيعتي داب أبو مسلمان طبعا ديارها لأنه مكة يا أبوه كشيشي بشوشي خوي لكاتك هكا جيش شواردوري مكة داوة أفرميت داوة لك شكيكي فرميت بن برسر شي بقبيس كبرستيش أبو لبرسين شي وكان شو يربو طبعا باوشي أبو بكر الصديق قدو شاي شو يربو شكيكي دا سيقريتو إباتا والله شي يبيني كشما فرمي والله إلا دورو أبين محر شاي أو بابلين أشيتو أجولان فرمي أو خيل أسفكاني أنا. بيارك أبيلم لدورو بناوي أنا ديتو أرواتها تشوكا فرمي أو قاعدة كان كبناوي أنا ترتيبي أنا كاتو. دواي توزك فرمي والله باوك أبيلم برشوب لابون وهديك وبلاك فرمي تازو بم جينو مالو ساقنا سرمان. نجيش تمالو جيش مسلمان سوارك أنا قرناو مكة. كبيغمبري كي هيني بولاي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام. شايات مانا هينيت سري سبي سبي بوا. بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أو سبي بوا بوغورن. او سبي بو بوغورن بلان للروايات كافر مشتني بالسوات كبوتان رنك تام بوغوري اقجي برج ميكان كم معناه هو باكسوان يعني بابتا رشكت نو بابلين غورين قجو سبي قجو امانه رجا بيدرا او شرعيشه هيجنا شرعيش يعني بلكو باكسوان بيقوم بالي فاصل ما هاني شي داو كل شي بكا بلان بو كسيبه تمنو امانه بزورك للصحابه والعلماء فرمونك ابي انسان خوي لرجب فارس لقل ايمانه هنيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد زكاة بقرية. بو جاهي الرجل وخوش تبيته باوش يكتئس كافر وسابته مسلمان. أفرم فرمي والله يا رسول الله خوز قل باو كواتي باوكم أبو طالب أبو. خوز قل باتي باوكم أبو طالب أبو. شكرا في غنبري فعلي صلى الله عليه وسلم زوري حزك لأبو طالب بيته مسلمان. بلان بداخل أبو طالب أبو. الله سبحانه وتعالى هدايتي باوشي همو اوانا بدات كبردوان بومان ديت جنجن جيني اخوادو بدس باوشي انا والما وتوفيت على هدايتي يا ربي دليان كوشكا دوكوشون شاوي ابو بكر الصديق قشك دوتو انا بايمان هناني باوشي بام جوره بيتا بيتا خلق ديت بيعه دا ببيغنبري خو عليه الصلاه والسلام باشان يشي شكل واني كرو ادات لنا أمة ويك بيغنبري خوا ماوتوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لما وين نزر رجع لما كيا ماوتوا لما وين أم نزر رجع ده قصري نجيك الدور واتا شو ركعات كاني كدو بدو ركعة دو ركعة نيورو أسر إيشا دو ركعة دو ركعة كدوتي يش إشكال واني ك روي داوا شخص يكبو ناوي عمري كور سلام عمري كور سلام أبو عمري كور سلام من على جوا أفهمت شو يعني إيه ما لسر الرأي مكبو شو يعني نشتجيبون ما خلق أهاتن باسي أو أنا كرت كيساب يا غنبري خوا هاتو بابلين بو ببي غنبر خبر وش ذهاب ولا ما نباسي شخص إيش أنا كرت أنا شخص كسري هالدا ولا نا ومكى على من بي غنبرم يتركوا خبر بلاه وبو من جويم هالخص كباسي أنا كرت وفد هاتن وخلقاتن وأمانة أهاتن بش بشاء أنا دو أم بي أوك وملا قصي بي القرآن كيف بي غنبري خوا أنا وتو عليه الصلاة والسلام مثلاً لناو مجلس خلق بأزكى بيا يقدر كوتول لو شرع الله من بيا غنبرم شيء الله دولا أم قصانا جلد سورة كاري القرآن كوري عن قرطبو أهاتن أهان جرائيوه أم صحابية فرميت من منال بوم كوان عنود من لبر مكرت كوان عنود من لبر مكرت لدواي أوي كفتح رويدا جيشك بلا إما دا أروشتن كقرآن يعني أخيان جملي أجرت تاوكو لبريبكم باكم يشد بلواني كشو بيعتي دابا بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام كقرأي وهاتو ناوكو مكيخو يفرموي أي خلق شيناشتيش كان بيني وغيري أوي كخلق بيني متي كوت الدعوة كردنا وخلق كيه كسكار كيه همي هاتنا ناو دين إسلام وانيا باشان نوش كردني فير كردون آوهانو يشكن آوهانو يشكن نوش يعني بيالا بلام پیوتون متویتی اگر کسی نوش کرد امام کان و بر نوش کان و کبر نوشی کرد لحوم از زیاده شار زای بل قرآن. عمر الله تماشا این کرد کسی با قدر من قرآنی پیانیه. لحوم از زیاده فرمود تمنم حوصل آلو دوری آب و می حوصل آب. کردی آن با امام و الله یک بار تجلم ها بوله بر ما کرد. یک بار تجلم. پیج نوشیم با کردند لکاتی پیج نوشی که کس وجود ما بد لشم درکوت. عورتم دركوت افرمد عفرت كلبشتون يجي قلت بابا امامك انا مولا شي ديار داي بوشن و امامك انا مولا شي ديار اجنبي ودا بوشن افرمد شون دوج ليان بوهن عبدو قماش بوان كردم بزلو بيان لبر كردم والله بقدر هيش تك ودا بوشن بقدر اجل على النبي كبوان لبر كردم ويبزاني حالي ام بياو انا شون بو بهماشي و خلق ورد ورد ديت بيع هذا دابا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام رسول الله ما هو أمن الزروج كليه دايا بكاري هنا بكامل يبو قاعد نوي خلق بدي يشجع لوش تاني كزوج زر ربيع النشيت في غنبري خو عليه الصلاة والسلام دعوة للمهاجرين كات أفرم مش نوصل مع لكاني قوتا كي ابن تيمية رحمه الله بتفصيل باسية كات مش نوصل مع لكاني قوتا أويك كردوت أنا لبيناي الله يحسابي كان بصدقة لبيناي خوايا كردوت أنا بخشيت أنا لبيناي خوايا برا أمس بشر يكن أمانة شيء إنسان يكن تودر بدر كرائي في غمري خوا فري مسلم الله كان تنوز يعني لبينا ويكتياتي باتي بيت خودي خوي رسول الله وسامي كل زيد وشو فرمي دي في غمري خوا لشيء ميتواني ما لقى فرمي جاكو عقل ما لبون إيش ميتواني كاتك أبو طالب طبعا كاتك خوي أبو طالب ميراتي باوشي بيغنبري خوها مو قرتو عبد الله باوشي بيغنبري خوها هرشي لبجما ابو طالب وكبرى سوتجدسي خويواني كابو طالب ايش امريت علي قري ابي طالب ايش كلواني كيشي بدناكيت همي برشيك يطون طالب يان مردوه بابلي زوتر نماوه لا لا كاتي جنجي بدر بكافري امريت ما وتو عقيل وجعفر جعفر الشهيد بوا علي قري ابي طالب ايش ميراتي برناكيت كميرات لكافر ناجيره اوي پیغمبري خو کوته ته بردس عقيد عقيد همي فروشته به مالكي پیغمبري خو شوالي صلي الله عليه وسلم پیغمبري خو فرمي شو نگنه ماوا او شوا اسيت او خيبا اي كزبيري كري عوام رضا الله الا سبب لو شو نيك اتفاق كلا ابو محاصره پیغمبري خو ابدا ومعامله لا قالنا كن شو نيك بشو شي بو هلدا او پیغمبري خو ال شو نيك دو خوتو اسلحتي او مدي ام ايوان تابزان كي ام پیغمبر صلي الله عليه وسلم الله الا سبب عليه خو بمجره پیغمبری خو علی صلوات الله و سلام روزه جمعه تو کو عرض کردن امر روزه روزه کریشی فیر کردنی تنها خو پرستیه توحید یان فیرک عبادت یان بر زکات و دو اکویته سریناردن بولنا و بردنی بتزلکان کبدوری مکه قبیله قبیله ماناتو عزاو لاتو امانه کالا باسیکات هر قبیله بتی کی زلی هبو که همی نایو پیوی چا بول دوای کان تو بتو پرستاون پیغمبری خو علی صلوات ان جام فرزا ان ریت شن او بتانه بشکنو کو تای پی بین کوملک احداث و رودا و رؤدا لشکان دنی ان بتانه هل یکریم ان شاء الله بو شو کان دهات دا وکرم الله سبحانه وتعالى برحمته و رحمه پیفک ایمان ما سلامت کات و عاقبت خیر ما کات یا رب لبنا کان ما خوش بیت یا رب مجلس من کیتن زیکترین مجلس لو پیغمبر و صلوات والسلام الله علیه و سلم یا رب خوش شیستی دین کات و خوش شیستی رسول کات درو ما نجیجیر کی هدایت ما بیت اصلاح ما کی عبادة وطاعت ما لي قبول كيد آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: أيوب رمضاني.

0: جی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیا لا کردستان
1: بردوام این لباس کردنی کتابکی خومن کرتی بیرو باور اسلام ان شاء الله تعالى ليره بدوا وهمو شويك برسياريك ولا مدينه دواي عشاء ان شاء الله شواني قدريش هر برسياريك ولا مدينه كرتي بيرو باور اسلام بريتيا لا بيغاتو لا بولام دانوي برسياركان شلون بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قال جبريل دا برسيار ولا مكان لا قال ياك ترياق فتوكو كان اميش بهمان شويه برسياري امر رومان دفرمي لماذا خلقنا الله الله امي بودروس كردوا ام برسيارة جوهرية كمروفاتي تحيور كردوا سرسام كردوا هاتشي ياساو بيرو باورا دس كردكان بيها ولاميكي مقنعيان بياني بو مروف هر مروفيك كلزادي بيري خوي شتيكي نوسي وتوا بياناسيكي بو كردوا الله سبحانه وتعالى لسروي آسمانا كانوا بيما انضل اي مروف تو بو اوهاتويت تو دبي اوبكيت بو او شوينش ارويت اما تجي لإسلام هيس بيرو باور ويا سايكي دسكرت هيس فيلسوف بير مندك ما انا كان او بيما ضل ايمروف تو بو او هاتويت تو دبي اوبكيت بو او شوينش ارويت اما تجي لإسلام هيس بيرو باور ويا سايكي

الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وحركه ثم تركه اسمان وزي خور وما جوجياني دروس كدو باشان وازي ليناو يعني وازي ليناو ابو مروف كان خويا حاشا يا جنابتان مروف ببي بيدو باور دسكر دكان بيمروف حاشا يا وبر الله كراو شي كبابيكات خويا صابو خوي داني خوي حلال وحرام داني خوي شي يبيكات بلام اسلام نا الله دفرمي خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا مروف توبو شي دروس بويت الله دفرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي مروف تو دروس بوي تنها عبوديتك أي مروف تو ما دروس كردو الله ببرستي وشركي ببريار نديت كابو إنساني مسلمان أزاني بو خلق بوه بو هاتو تمجيانا بو شوي أتيت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله سبحانه وتعالى دفر ميم روفوازا إن توب بيهودة دروس بوي أيحسب الإنسان أن يترك السدى أي مروف توب بيهودة هاتوي نخير كابو أقادار بين الله برنامه كي بوداناوين كتالوكي كي بوداناوين لسري بجين هموش تيقلم جيانة دا بو آمان جيك دروس بوا أم ساعاتي دستم مخلوقة يا مخلوق نية مخلوقة شون دروس بوا زور بما نازعين شركة دروس سكر دوا بلان بو چي دروس بوا مهنة چيا مهنة وإيش كات أم قلوبة بو دروس بوا روناكي ما انبيبداد كات يا روناكي ندا چي ريك ريت فري أدريت الله سبحانه وتعالى مروفي بو دروس كر دوا كات يك إيشي خوي نكر أو إيشي بيس بير دراوا چون مروفي كاتي آلتي كي لبردستايا أو إيشي بوي أكاني هوي فري أدات چونك سودي لنابينت خالقي توش توي بو مسيك دروس كردوا عبوديته پرستني الله حقا شركي بو بريار نديت الله سبحانه وتعالى دفر من أول هو كاري دروس بونت أقر وانا كيت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظن كأي إنسان أقر پش كيت شريعتي الله جيان وبونور وق إستاي ديت مروف زل هي زكان كون جياني يكتر لسر زويدا شكك بيش كوت وكان يدرس كردوا لسر بشتي جنو منالي يكتر تعقية كانوا شار ولادي ودي هات كان سوت يدن جيان خافوا لكن مروفاتي لنا وبن لجيرة وخريكي تشين خريكي دروس كردني بومبي الأتومو الإلكترونو لاو بردني سر زوين بلام إسلام نخير رأي مروف تو بيه سر زوي آودان كيتوا أبي جواني بدي بسر زوي ومرو الله سبحانه وتعالى بيوستي بچينيا بيوستي ببا پرسني ايمانيا بوخو مانا كات يك ايما داوين پاچين بوچيا كات يك ايما ليكتر امينين بوچيا كات يك ايما داي كوباو چي خو مان اناسين جيش يكي ولات يكي وق روسيا جيش يكي هي واتا فرقية يكي عسكري زبلاح همو بيه قاتوا لچي لمنالي دوزرا ويناو كولانو باخسو باركا كان لدانجا كان جورك راون اسا تدريب يان بيكرا وغزي ولاتاني بيكات دكوشرينا كوشري كيف خويتي اما لها مولاتا كان هي بلام اسلام كومال جاي كي باغ لسر كتالوكي كي اللهي لسر بروجرامي كي وياساي كي الله كبوي داناي اروي كابو حمويلة خزمتي مروفاتي دايا لأن الله سبحانه وتعالى دفر ميل حديث قدسي دا يا عبادي إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا أي إنسان أقر هل هموتان لسر دلي مروفيكي تقوى كاري دينداري إخواناسي ديندار بن هيز لملكي من زيادناك أقر هر يكيك لأيوش جن وإنس لسر دلي كسيكي خرابة كاري فاجري داوين بيسي خرابة كار بن هيج لا ملك خواهي پر وردگار کم ناکا كابو اقاداري او بین که مروف تو بو چی هاتو بوم زویا بو اوی الله بپرستید بو اوی عبودیت بو الله بکید دوای عبودیت بو الله کرد امریت دوای مردن زندو اکریتو ای مروف لید اپرسلیتاو ای مروف یا اشیتا بهش یا اشیتا جهنم كابو انسان برچای رون لسر بصیرتا والله الله دفرمی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مروف جنوكو توم تنهابوا برسني خوم دروس كردوا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا ما في خواب سربان دكان وبي برسن وشركي ببريار بذن كاوبا قدار بينك هر اكيق لئيما كمهني خوي زاني

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او تی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: خويا جان لد أبارين ولت ألالين و بكولي قناها و تو قوري خود لقناها كان من مبورة يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها ببنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها الزاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لي أكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كرا ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نفتوان من بقرب وخير ولي من راضيبة يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خوت ببزي خوت بكرمي خوت إلهي هداية من بده نفتوان من بقرا بروجوان ترين طاعة عبداتي يا رب العالم بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيجا كان منو بحرمتي روجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو من كا بخوا بنا بالرحمة خوتهنين بنا بالرحمة جوانو كرمي كمالد أهنين يا إلهي بمجنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هاناد بو أهنين بمن على بيقنا هاناد بو أهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو شوان من بقراء بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسرمانا ببارينا عفو خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت خوائجان او كردوا بادب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تو يا داوى عفو لي اكين خو داوى لي اكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود گناه لمو پیش كردو من عفو منك گناه لمو دعا اكين وفريا توبه ناكين عفو منك بامتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا الهي الصلاه ويما بقينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا الهي يكنا من لخدمتي ابينا صلاوي دلي ايمي في بغينا اشتياقي دلي ايمي في بغينا محبتي دلي ايمي في بغينا يا الهي داوال لي اكن ايما امتي اوين لم اخر الزمان ويا الهي رحمته بزي بسر امتا ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لي اكن بهانا منور من خر وسرقا سكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا الهي داوال لي اكن برحمته بزي اخوت لقناه دايك وباكمان وبورا لقناه خوشوستان من وبورا لقناه خزان ومنال واولاد من وبورا يا الهي داوال لي اكين برحمته بزي اخوت لقناه امتي بيغمري خواص الله عليه وسلم وبورا يا الهي لقناه مردوكان من وبورا او مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا ان وبي يا الهي داوال لي اكين بقوري اخوت برحمتي خود وبزي اخوت لي ان وبورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بوتشر كساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من ظل من هواري خوشويستي تو أكا ظل من بركلا خوشويستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خواي أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قول لقناه من شوء وجبوري وخوالي من قبولك
0: بو شارزابون لآيني پيروز اسلام با هميشا ميلي راديو كد لسر شاپولي 106.1 راديو ايدن

فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.

0: من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: أبهى الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنى اليوم قصة جميلة ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهذه القصة سوف نختار موقفا واحدا منها. قصة نبي من الأنبياء كان يعيش في بيت أبيه معززا مكرما، وكان أبوه يحبه حبا جما، أبوه يحب هذا النبي وأبوه نبي، وكان يحب هذا النبي الذي كان في صباح في صغره حبا جما. وفي يوم من الأيام، من الأيام التي تنتظر هذا النبي ليؤهله الله عز وجل لمرحلة أخرى، لمكانة كبرى، فإذا به يفرح بخروجه مع إخوانه يوم من الأيام للعب وللهو وللمرح لأول مرة في حياته. يخرج مع إخوانه من أبيه، ليس من أمه، إخوانه من أبيه، يخرج معهم للعب والمتعة والمرح والنزهة. فإذا به يخرج ولكنه ما علم أنهم كانوا يخططون ويمكرون لإبعاده عن أبيه ولإسقاطه في بئر كاد يموت بسببه. أسقط في البئر، فقد حنان الأب، فقد راحة المسكن، فإذا به يباع ويشترى. تخيلوا كيف أمضى تلك الليلة هذا الغلام وهذا الصبي الصغير، من الذي مكر به؟ من الذي خدعه؟ من الذي فكر في قتله أولا؟ إنهم إخوانه، إنهم إخوان أقرب الناس إليه، الذين معه يعيشون في بيت واحد، أرادوا قتله، ثم صرفوا أمرهم لرميه في البئر، ثم حمل، ثم بيع بثمن بخس، فصار خادما، وصار خادما يخدم في بيت العزيز، عزيز مصر. فقد أباه في صغره. تخيلوا كيف كان ينام تلك الليالي، كيف كان يعيش هذه اللحظات في قصر لا يعرف أحدا فيه، يخدمهم في قصر بعيد عن بلده، بعيد عن وطنه، وكان أبوه يعيش في فلسطين، في بادية فلسطين، وحمل مع قافلة يباع ويشترى كالبضائع، كالعبيد، كالرقيق، بيع في مصر، فصار يخدم في بيت العزيز. ومرت السنون وتمضي الأعوام. تخيل كيف كان يعيش، كيف كان يمضي تلك الليالي، كيف كان يفكر في أبيه الذي أحبه حبا جما. تخيلوا كيف كان أبوه يقضي تلك الليالي، ما يدري عن ابنه أين يعيش، ماذا يأكل، ماذا يشرب. إنه بلاء، وأي بلاء، محنة وأي محنة. ثم بعدها، بعد هذه السنين، شب وترعرع وكبر، ثم اتهم في عرضه مرة أخرى في البلاء، مرة أخرى، أي مصيبة أخرى على هذا النبي. أظنكم تعرفون من هذا النبي، إنه الذي أوتي شطر الحسن، إنه الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، إنه يوسف عليه السلام. لما كبر في قصر العزيز اتهم في عرضه، ثم رمي في السجن، وظل في السجن سنوات، سنوات طويلة، وهو الناس يتكلمون عنه أنه أراد فعل الفاحشة في امرأة العزيز، فلهذا سجنه العزيز. عرضه، سمعته تلوثت ظلما وزورا، ظل في السجن يدعو إلى الله جل وعلا، حتى أخرج من السجن وظهرت براءته، وبدأ اليسر، وبدأت المنح من الله جل وعلا بعد المحن، وبدأت الكرامات والمعجزات. فإذا بيوسف عليه السلام، بدل أن كان خادما في قصر العزيز، صار هو العزيز، صار هو الذي يحكم في أرض مصر. فبدأت الناس تقدم إليه، ومرت السنون وتمضي الأعوام، 7 سنين خير، ثم 7 سنين عجاف، وتدور الأيام وتمر الأيام، حتى جاء إخوانه الذين ظلموه، والذين كانوا سببا في شقائه، وسببا في بلائه، وسببا في محنه، جاءوا مرة أخرى إليه، فقراء يحتاجون الطعام، يحتاجون السقاية، يحتاجون الطعام، يحتاجون المؤونة، فإذا بهم يطلبون من يوسف عليه السلام ولم يعرفوه. مرة ومرتين أخذ أخاه عنده، تمر الأيام، تمر الشهور، أبوه عمي، أبوه عمي من شدة بكائه على يوسف وعلى أخيه، ذهب بصره وبيضت عيناه فهو كظيم، حتى جاء إخوانه. وانظروا إلى هذا الموقف الذي أردنا أن نصل إليه، عيشوا هذه الأحداث، عيشوا هذه النفسية التي مر فيها يوسف، سنوات ضاعت طفولته، ضاع شبابه، ضاعت هذه السنين بعيدا عن أبيه، بعيدا عن أخيه الصغير بنيامين، بعيدا عن بيته، بعيدا عن مسكنه، بعيدا عن الأماكن التي كان يلعب فيها ويمرح فيها ويلهو فيها. يوسف عليه السلام مر في محن عظيمة. من السبب في هذا كله؟ إنهم إخوته، إنهم إخوانه، كانوا هم السبب في كل ما حصل ليوسف عليه السلام. الآن جاءوا إليه فإذا بهم يدخلون عليه، ماذا يقولون؟ انظروا لمخاطبتهم ليوسف وهم لا يعرفون أنه يوسف.

بيوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قدم لهم العذر قبل أن يتهمهم، قال كنتم جاهلين، تذكرون ماذا فعلتم بيوسف؟ هم الآن ما يدرون أن الذي يكلمهم هو بنفسه يوسف عليه السلام. نظروا في عينيه، تذكروا نبرة الصوت، تذكروا ذلك الغلام الذين ضحكوا وهم يرمونه في البئر، فردوا مباشرة، شكوا في الأمر،

يا للمفاجأة، هذا الذي أردتم قتله، هذا الذي أردتم التخلص منه، الآن هو العزيز وأنتم الفقراء، أنتم المحتاجون إليه. ماذا يفعلون الآن؟ ماذا يصنعون الآن؟ فرصة، فرصة لأجل أن ينتقم منهم يوسف عليه السلام. فإذا بهم نكسوا رؤوسهم وقالوا:

الآن اعترفوا بذنبهم، الآن نكسوا رؤوسهم، الآن أرادوا الاعتذار، الآن أرادوا الصفحة والعفو. هل ينتقم الآن يوسف لنفسه؟ هل ينتقم للسنين الطويلة تسببوا في بعده عن أبيه، تسببوا في غربته، تسببوا في ذله، تسببوا في سجنه، في كل شيء حصل له؟ هل ينتقم الآن أم ماذا يصنع يوسف عليه السلام؟

الله أكبر، هل رأيتم عفوا وصفحا مثل هذا؟ نعم تمر الأيام، نعم تدور الأيام، هذا الغلام الذي أردتم قتله، أردتم التخلص منه، ماذا حصل الآن؟ صار هو العزيز وأنتم الفقراء. هل ينتقم؟ لا، لأنه يعرف أن هناك مرتبة أعلى، وأن هناك درجة أكبر، درجة العفو، درجة الصفح. بل أمرهم أن يذهبوا بقميصه فيرجعوا بأبيه، ذهبوا ألقوا القميص على وجه أبيه، ارتد بصيرا، رجعوا أبوه أمه إخوانه كلهم رجعوا مرة أخرى إلى مصر. فلما جاءوا عنده وسجدوا له، فإذا بيوسف عليه السلام عنده أمه، عنده أبوه، يذكر أباه بالرؤيا التي رآها وهو صبي صغير. وانظروا كيف يكلم أباه ويخاطب إخوانه، يبين أن السبب في كل ما حصل ليس أنتم، ليس إخوتي، بل كل من تسبب بهذا إنه الشيطان، إنه الشيطان هو الذي تسبب بهذا كله، والله هو الذي أرجعنا مرة أخرى. انظروا لأدب يوسف ولأخلاقه. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من

نعم، إنه يوسف عليه السلام، إنه النبي الكريم الذي ما انتقم ولا أراد أن يعني يرد الصاع صاعين كما يقال، بل علم أن هناك مرتبة أعلى من هذا كله، مرتبة العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جمع إخوته عن

نقهم صافحهم وقال لا تثريب عليكم، يعني حتى الكلام التعنيف والذم أبدا لن أسمح لأحد بذمكم أو بالتعنيف عليكم. الله أكبر، أي خلق هذا وأي عفو هذا؟ هل تذكرنا إخواننا أرحامنا جيراننا؟ فلنبدأ معهم صفحة جديدة أخرى، ولنتأسى بيوسف عليه السلام، ولنعفو عن كل من أخطأ علينا. إن الدنيا حقا قصص وعبر. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج قصص وعبر. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا كلام جميل. يعني إذا استحك إذا اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة استحكم سلطان الشهوة، ما الذي عليه أن يصنع مع نفسه؟ قال يقول: يا نفسي اصبري. هنا انتبه إلى مسألة حقيقة مهمة وجديرة بالعناية، مخاطبة النفس، مخاطبة النفس ومحاورتها، مخاطبة النفس ومحاورتها في مثل هذه الأمور مهم جدا. ما يمنع أن تدخل في مثل هذه القضايا مع نفسك في حوار، لأن النفس ملحة على صاحبها إلحاح شديد ليقدم على لذة فانية، شهوة محرمة، ما إلى ذلك، فلا ينساق معها بل يوقف نفسه ويدخل معها في حوار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أصل في محاسبة، هذه الآية أصل في محاسبة النفس، هذه الآية أصل في محاسبة النفس. فإذا تسلط على النفس داعي الشهوة اللذة المحرمة لا ينساق مع هذا الداعي، بل يخاطب نفسه، يخاطب نفسه بما يجعلها تقنع وتقتنع وتكف عن الإقدام إلى تلك الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. وهذا النظر نظر جميل جدا في مثل هذا الباب، قصر الأمل والنظر في أن هذه الدنيا سريعة الزوال، سريعة الفناء. تريد تعرف سرعة زوال الدنيا، قد تكون نفس شخص، انتبه، قد تكون نفس شخص متعلقة بشهوات دنيوية كثيرة، وضع مخططا لفعلها وبرنامجا يسافر فيه من أجلها، ويضع البرنامج العملي لهذه الشهوات الدنيوية المحرمة، ثم في طريق سفره إليه تقبض روحه. وهذا حصل ويحصل، تقبض روحه وتنتهي ونفسه مع هذه الشهوات التي نفسه منساقه وراءها. العاقل لا يكون مع نفسه مطاوعا، لا يكون مطاوعا لنفسه وراء هذه الشهوات الفانية، بل يحاسب نفسه ويزن عمله ويعد نفسه للقاء ربه، مثل ما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله وأن يزم نفسه بزمام الشرع، ويدخل معها في خطاب، في حوار، في حتى تعتدل وتستقيم وتسير على الجادة السوية.

وكل ما كان الإنسان أكثر علم ازدادت عظمة هذا الكتاب في قلبه، تزداد عظمة القرآن في قلبه. لماذا؟ لأنه كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. إنه لقرآن كريم، إنه المتلو عليكم كما يقول المؤلف المدون بين الدفتين المنزل من قبل الله جل وعلا الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله. منه جل وعلا بدأ، لأنه هو الذي تكلم به ابتداء، وإن نسب مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد كما في سورة الحاقة نسب إلى محمد، وفي سورة التكوير نسب إلى جبريل، لكنه كلام واحد. الكلام الواحد هل يمكن أن يصدر من اثنين؟ مستحيل. ونسب إلى محمد بوصف الرسالة لقول الرسول، ونسب إلى جبريل كذلك بلفظ الرسالة، مما يدل على أنه من مرسل إلى رسول. والكلام حقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء لا من قاله مبلغا. إنه المتلو عليكم لقرآن كريم. قرآن كريم، هذا الكتاب هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. يعني تجلس في زاوية من مسجدك أو في بيتك أو أي مكان تخلو فيه بهذا الكتاب، يعني أنت تكلم الله جل وعلا وهو يأمرك وينهاك مباشرة بهذا الكتاب. وأي كلام أفضل من كلام الله؟ لقرآن كريم، الجملة مؤكدة بإن، واللام اللام التي يسمونها ها اللام الإيش؟ المزحلقة. الأصل أنها لام تأكيد تقترن بالمبتدأ، لكن لا يمكن أن يتوالى مؤكدان فزحلقوها وأخروها إلى الخبر. إنه متلو عليكم لقرآن كريم. كريم من كل وجه، يعني خذ منه بلا حد. وأي كرم يصل إلى هذا الحد؟ كل يأخذ من القرآن بلا حد. العالم يأخذ، الفقيه يأخذ، الداعية يأخذ، الخاص يأخذ، من يداوي المرضى ويعالجهم يأخذ، إلى غير ذلك مما لا يحاط به. فهذه أعلى أنواع الكرم، أن يؤخذ من الشيء ويستفيد منه كل أحد. أي كرم أعظم من هذا؟ إذا كان يوصف المرء بالكرم لأنه استفاد منه مجموعة من الناس يوصف بالكرم، فكيف بمن يستفيد منه جميع الثقلين؟ إنه لقرآن كريم.

راقب قلبك تفقده دائما، فإن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن ينطق به. فراقب الله في هذه المواضع الثلاث، في فعلك، في قولك، في سريرتك، في قلبك، حتى يتم لك المراقبة. ولهذا مما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده رائعين، فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراك. فالأول عبادة رغبة وطمع، أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني عبادة رهبة وخوف. ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد من أن يراقب الإنسان ربه، هذه واحدة. ثانيا تعلم أن الله تعالى رقيب عليك، أي شيء تقوله أو تفعله أو تظنه في سرك الله تعالى عليم به. فعلى المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية. بل الموفق الذي يجعل خشية الله في السر أعظم وأقوى من خشيته في العلانية، لأن خشية الله في السر أقوى في الإخلاص، ليس عندك أحد، لكن خشية الله في العلانية ربما يقع في قلبك الرياء ومراءة الناس. فاحرص يا أخي المسلم، أقوله لنفسي ثم لكم، على أن نراقب الله عز وجل، نقوم بطاعته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، ونسأل الله العون على ذلك. إن لم يعن الله فإننا مخذولون، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.

0: أحسن الله إليكم، رجل اغتاب كثيرا من الناس حتى إنه لا يذكر أسماءهم، وهو الآن يريد التوبة، فكيف السبيل إلى ذلك، وكيف يرد المظالم ويتحلل من هؤلاء، جزاكم الله خيرا.
1: أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يتوب على أخينا السائل، وأن يوفقه لي التوبة النصوح، وأن يمن علينا أجمعين بالتوفيق لسديد الأقوال وصالح الأعمال، أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الغيبة أمرها ليس بالهين، أمرها عظيم جدا، ولو لم يأتي في الغيبة إلا الآية الكريمة التي في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا فيه فتح باب للمغتاب أن يتوب، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله سبحانه وتعالى تواب من الغيبة وغيرها. لكن إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى في التوبة، والذنب الذي يتوب منه العبد إذا كان يتعلق بالآدميين، إذا كان يتعلق بالآدميين لا بد أن يتحللهم وأن يطلب مسامحتهم، لأن ذنبه تعلق به حق لهم، وسيقتص منه يوم القيامة، والقصاص من الحسنات، يقتص منه يوم القيامة والقصاص من الحسنات، يأخذون من حسناته، من صلاته، من قراءته للقرآن، من جلوسه لطلب العلم، يجلس لطلب العلم سنوات، ربما تذهب السنوات التي جلسها لآخرين ما جلسوا في طلب العلم مثله، يذهب جلوسه لهم، تذهب صلاته. حتى إن بعض الناس من كثرة تعدياته على الآخرين يأتي يوم القيامة ويكون مفلسا، مع أن عنده صلاة كثيرة وصيام كثير وصدقات وأعمال بر، كلها تذهب لأصحاب التبعات والحقوق. فمن الخير للعبد أن يتخلص منها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسناته يوم القيامة، وفيما يتعلق بالطعن في أعراض الناس والغيبة لهم والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، إذا كان يعلم أن طلب المسامحة ممن اغتابهم بتفصيل ما قاله فيهم يترتب عليه مفاسد، في الشريعة جاءت بدرء المفاسد، إذا كان يعلم أن هذا يترتب عليه مفاسد فالشريعة جاءت بدرء المفاسد، فعليه في هذا المقام أن يفعل أمرين: الأول أن يكثر من ذكرهم بالخير تعويضا عن الذكر لهم بالسوء، أن يكثر من ذكرهم بالخير مع الدعاء لهم والاستغفار والترحم ونحو ذلك، أحياء كانوا أو أمواتا. والثاني أن يطلب من هؤلاء المسامحة ليس على وجه التفصيل بذكر ما كان منه مما يخشى أن تترتب عليه المفسدة، ولكن على وجه العموم، على وجه العموم، على وجه العموم يذهب ويقول لا بد أنني أخطأت في حقك وحصل مني تقصير ويطلب منه يعني متلطفا معه أن يسامحه. والغالب الناس فيهم خير، فمن الخير له أن يطلب منهم مسامحة في الدنيا فيعفو عنه قبل أن يقتصوا منه من حسناته يوم القيامة. نعم.

أترضى أن تكون مثل هذا؟ شاب صالح يقول: كان لي قريب بعيد، قربه النسب وأبعده الدين، وبحكم اطلاعي على دقائق حياته وتفاصيل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا، ومثله كثير. نصحته مرات ومرات لعله يتعجل في إصلاح أمره ويستقيم في صفوف المصلين، ولكنه كان يقدم ويؤخر ويظن أن العمر طويل والحياة دائمة. هلك المسوفون، والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الذنب. كم قلت له: كم ستعيش؟ 20، 30، بل 80، ثم ماذا؟ لا بد من الرحيل من دار الغرور. طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي؟ وفي ليلة لم يتوقعها، في ليل مظلم، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية وأوزار الجريمة، ألهته الأماني وغرته نسمة الحياة وبهجة الدنيا، ومثله كثير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وفجأة على غير موعد نزل به نازل، وطرق بابه طارق، ولم يكن هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب، ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة، إنه الزائر الذي لا يرد. حاول أن يؤخره، أن يؤجله، فلم يستطيع. أراد أن يتفاهم معه فلم يستطيع. أراد أن يدفعه بالدواء والطبيب، بالمال والأولاد، فلم يستطيع. حاول بكل الوسائل الدفاعية فلم يستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون، انتهى كل شيء. هوت آمال عظام وأحلام كالجبال، حشرج الصدر وضاقت الأنفاس وغادرت الروح، وأمامه أسئلة صعاب وجنة ونار. هلك المسوفون. يقول الشاب: لم يكن هو أول من غادر الحياة بهذه السرعة من أسرتي، ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه، ولكن كان لحياته فجيعة ولموته عبرة، وكان يوم موته وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه يوما مشهودا غاب عنه كثير، وكنت أولهم، فكيف أصلي على من حرم الله عز وجل ورسوله الصلاة عليه؟ لم أصلي عليه طاعة وعبادة لله حتى تم كل شيء. يقول الشاب: ثم اجتمعت وأقاربي في مجلس ضم الكثير وأكثرهم عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين، كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقام أحدهم شاهرا سيفه ومصوبا سهمه ورافعا صوته باستغراب يملأه الاستهزاء وهو يسمع الجميع: أين أنت عن صلة الرحم والقيام بالواجب؟ فها هو فلان قد مات ولم نر لك أثر ولم نعلم لك مكانا. اتجهت نحوي العيون بالعتاب، وتحركت الأيدي تلوم، والألسنة تقول: أين أنت عن واجب الصلاة والعزاء؟ وأضاف أحدهم مستهزئا: تصلي وتصوم ولا تعرف حقوق القريب وواجبات الأسرة؟ وأخذ المجلس يتحدث ويقول وأنا لا أرد عليهم حتى إذا أفرغوا سهامهم وانتهوا. قلت للمتحدث الأول بصوت يسمعه الجميع: ما رأيك لو صليت صلاة المغرب 4 ركعات، هل يجوز ذلك؟ سكت ولم يجب، وهو يحرك حاجبيه ويهز يده باستغباء عجيب. كررت وأعدت السؤال وطلبت الإجابة منه بصوت مسموع حتى يسمع المجلس. قال لي بعد تكرار السؤال عليه 3 مرات: لا يجوز. قلت له: أحسن، هذا أمر الله ورسوله، فنحن نطيع الله في هذا ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الكتاب والسنة يأمراننا أن لا نصلي على من مات وهو لا يصلي. وسماه كافرا، رفعت صوتي: والحق يعلو ولا يعلى عليه، وأنا أفرغ سهما من كنانتي، هل أسمع كلام الله ورسوله وأطيع أمرهما أم أسمع كلامك أنت وهرائك؟ استدرت نحو المجلس وأنا أقول: أمرنا أن لا نصلي على من مات وهو تارك للصلاة، ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين، ولهذا لم أصلي عليه
سمعا وطاعة لله ورسوله. خيم صمت على المجلس وأغمدت السيوف، فقد ظهر الأمر واضحا جليا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يقول الشاب: مرت شهور فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد سمع ورأى هذا الموقف يعيد حساباته ويراجع أفعاله، ويخشى أن يمر عليه يوم لا يجد فيه من يصلي عليه. لقد كان هلاك هذا القريب رحمة لمن بعده وعبرة لمن خلفه، ولا يزال يتردد في جنبات المسلمين قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقل لي بالله العظيم، كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ حال عجيبة. قسم لا يصلي ولا يركع، لا بليل ولا بنهار، وقسم يقدم ويؤخر وينام، يصلي متى ما شاء وكيف ما شاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما أنا لهؤلاء أن ينتظموا في صفوف المصلين وينضموا إلى طواف العالمين. اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

هاتوا بو شاري مدينة پیغمبر ابيني صلى الله عليه وسلم لناو صحابة كان مالي هنا وزكاتي هنا و قال هذا لكم وهذا أهدي إلي وتي چي وتي أمهم مالو سر وتسامان بو إيه ويأم زكاة بو بيت المال طبعا دعي بسرها جارة توزيع كريا كابرا وتي أمش بهدي بو من نير دراو بدراو بمن بهدي هني مالي بو خوي هلقر سر وتسامان سير كان پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسر كردو پیشوای مسلمانان و دولتی اسلامی ابه یک سر چی اکا اچه تسر منبر مسلمانان کو اکاتوا و تار بو مسلمانان اداتو فقام النبی علیه الصلاة والسلام على المنبر فحمد الله و اثنا علیه سپاس و ستایشی بو خوا کردو فرموی چی ما بال العاملی نبعثه فيأتي يقول او چی او سر پرشتیار ایما اینیرین بو زکات کو کردنوا مال اهینیت دی الی چی هذا لك وهذا لي اما بو تو یو اوش به دی بو من نی دراوا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی فهل لا جلس في بيت ابيه وامه فينظر أيهدى له أم لا پیغمبر فرمی صلى الله عليه وسلم أي باشا ولا مالي دايك وباوك يا أدي بادانيش بزانم سيركا بزانم هدي بو أهين ريانا يعني پیغمبر إخوان صلى الله عليه وسلم أو بهدي لقلم ندا چونك أوي دسك وتو بوي أو بلو بوستو سر پرشتياري كپیغمبر إخوان دايناو عليه الصلاة والسلام بوكو كدنا ويزكاة لدوايا فرمي والذي نفسي بيده سيئن بوك سيجاني مني بدسا لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته هرشت يكوا بناوي هدية ورا جيري إلا للرج قيامتا أوشتا كأوكس زنو أكريتا وأوشتا لسر قردنيتي إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة او بقرة له خوار فرموي اگر وشترو مانگابي بسر شاني و ابوريني وان كان شاتا تبعرو اگر كاورو بزنو مريكيش بيه اباعيني بسر شاني و يعني هاوار اكا سبحان الله لنا اوهم خلقيا خاوني او رشوة خوال قيامتا او هار رسواي اكا اما قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جابوا يا عزيزان لحديثها هاتوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي لعن الله الراشي والمرتشي نفرتي إخوان أو كسيكوا رشوة ورا أجري أوشي أيدا منش كأجر رشوة كبدم نفرتم ليكراوا كشون أويكوا وري قرتوا نفرتي ليكراوا إخوان جورا بنامان بدا جاء إسلام أأوها خلق پروردهكا إسلام أيوه فرمانجي حكومي فرمانجي كواهي ملكي قشتية كسي كوابر برسة أيوه پاق بي خاوين بي قندلي دارائي نكا مالي ملد نبا چونك ملد براسي من دو هلاكا إنجا خوش وستان وعزيزان يكي كيتلا شيوكان وشيوازكاني قندلي دارائي أزانن بريتي لچي بريتي لسرقة المال العام دزيني مالي قشتي دزيني مالي قشتي كاتي كسي كوالا شوينيك بربرسة مالو سروتو دارائي ملتو خلقي بدسا بيت شيبكا بيت قندلي تيابكا بو خوي وخزمو كسوكارو بيرو جماعتكي بكيفي خوي بارس رفكا بلام بها دردانا او طبعا بلام رولا بلام اويكوا داواي اكاو ياخد شاينتي ومستحقة بهيتشي ويا بي نادري امش زور خطر عزيزان وخوشوستان تصور كن خلق يقلنا وإيه مشاهية جاروائش يكي دستكوي دائري يكي حكمة كرة ولا حكمة بخوا با اي حكمة با بيبام او دزيلي امكنو با منيش دزيبكم جا اگر توابكي فرق چيه لقل اوا خوشوستان من بولا سرطاو

0: وتم هندي الشد هي بيوندي هي ب منالي لا ناولان كيش لا ناولان كوا مالي قشتي مالي كوا هي همومي لدبي زور زور خطره كتو بي بي بخوا قد خواي قوري لي تخوج نابي چونك ابي هرشي خلق هي گردن د ازاكا كا اوج مستحيله براستي خوش ويستان و عزيزان سيكن خواي تعالى جل جلاله لغزاي بدرا كابرايكي منافق دورو كاتي غنيمتو دسكوتي بباوراني ان دسكوت وتي بيغمر صلى الله عليه وسلم دسكوتي دزية نعوذ بالله منافق دورو خواي قور آياتي نار دخواروا فرموي وما كان لنبي ان يغل بو هيش بيغمر يقني عليه الصلاة والسلام كوا خيانته دزيلة چي بكا لدسكوتي جنگ بكا جا خواهي قوله فرموي چي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة هر كسي خيانته دزيلة مالي قشتي بكا للروجي قيامتا دي ببردمي بو بردمي خواهي پر وردگار بو تاوانه و او تاوانه شي هل قرتوه بو دي بو بردمي خواهي پر وردگار سيكن عزيزان قرآن هموش تيكيتي آيا كاتيك مسلمان و كافران بران بر يك شر يان كردوه دسكوتي ان دسكوتوه ان دسكوته هي مسلمانان بقشتي نابي كابرايك بي حتى اگر پیغمرش بي صلى الله عليه وسلم بوي نية هرچي او غنيم و دسكوته هيا موي بو خوي باري خواه نهي كردوه لوا بطائبتي اگر بدزي بي و بخيانت بي جا سيكن عزيزان و خوشوستان پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم من استعملناه منكم على عمل هر کس ایم لسر کار یک لسر بر پرسیاریتی یک دامن ناو کرد من بر سر پرشتیار فکتمنا مخیطا ازانن یعنی چی؟ یعنی یک درزیه کی لیم شعر دوا درزیه چی بدزی بر پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام او چی فلی اکری یأتی به یوم القیامة لروج قیامتا بو درزی و کدزیت و خیانتی لو مالا گشتی اکردو لروج قیامتا دیبو بردم بارگای خوای پروردگار خوای گوره لسر او درزی سبحان الله محاسبو لیا پرسین و اکا بوی ابی بپرسین آی قرب سر او کسانی کوا دیونی پیپتی بون دنیا هیچی آن نبو مال و کشک و تلار و دولار و هیچی آن نبو امرو هموشتی که آن هیا مگر او خواب زانه خواهن چندها میلیارد دولار و پاره و ثروت و سامان من که هموی بگندلی دارایی و بدزی و بفسادی پیان کرد و خواب نامان بدات جابوی ابی ایمه مسلمان زور آگامان لخو من بی عزیزان و خوشویستان تناند ابی بزانین توی مسلمانیش کاتی کوا بو نمونه برای کد مردوه سرپرشتیاری بسر منالکانه و خلکی دولمن زکات اهینن با ایدن دسی تو الین هی او هتیوانه اوش گندلی دارایی پی او تری کتو بی خیانت لو مال بکی تو مالی او هتیوه بخوی اوش زور خطره لبروی کاتی که مباسی گندلی دارایی اکین همو من اگریتا و حتى خواي قورا شعيبي بوينار عليه الصلاة والسلام چونك قومكي يكيق لو إيشاني كأيان كرت ترازو بازيبو اوش قندلي دارائيا توي دوكاندار مني دوكاندار كشد أكرم شد أفروشم ابي آقام ليبي ترازو بازينكم چونك خوال قرآن أفرمي ولا تبخسوا الناس أشياءهم شد أكيشي بو خلقي شتيان بكم نديتي چیلوی هزار غرامه نابه نوست و نوت و نو غرامی بدهیته ابی هزار غرامی بدهیته اوش گندلی دارایی که ایمه ترازو بازی بکی بای عزیزان و خوشویستان حتی جاری کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لغزای خیبر علی عبدی که لگلابو گرانه و دسکوتوشتیان دسکوتو افرمیه سبحان الله پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ایشه که به عبدکی هبو بار یک هبو دای گرد علی لو کاتای تیری ها دای لعبدکا و کشتی بندکا عبدی پیغمر بو سانسام خزمتی اکرد
1: صحابه كان بدني برزوتيان اي خوزغم ان بخوي او بياوا شهيد بو لبينا اي خوي پروردگار اذن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم چی فرمو پیغمبري خوا فرموي عليه الصلاه والسلام فرموي بل والذي نفسي بيده فرموي سين بو كسياني مني بدستا إن الشمل التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم فرمي أو عبائي أم عبدا للروجي خيبر على جنجي خيبر هلي قركاتي كواب بدزي بردي بشي أن ندابو فرمي لتشتعل عليه نارا فرمي بوي أبيت آقروا بالإيسا لآقري دوزخا أسوتي اوان وتيان شهيد بوا كشي او لبرو دزي كي كردبو لما علي گشتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مجدي اگري پيدا خوا پنامن بدا جابو يا عزيزان خوشويستان كاتي كوا گندلي دارائي لنا ولاتا بلاو ابيتوا ولات نشتمان خاك برو تيك چونو برو خرابي اروات اگر گندلي دارائي لنا وداد گا كانا بلاو ببيتوا وتشنبكا عدالت داد پروری نامینه و هر وها اگر لناو ناوندکانی خوندنا گندلی دارای بلاو ببیتوا جهلو نفامیو بیزانسی بلاو ابیتوا و اگر لبواری پزشکیا گندلی دارای بلاو ببیتوا نخوشکان من امرنو افوتینو بخراپی علاجو چار سر اکرین و هر وها کاتی کوا لبواری او داني وبنا سازي وجعدو ريغاو بانا وكو يما ايبين بلاو ببيتو غندلي مشاريع وبروجا كان هموي بخرابي دروز اكرنو خلق سودو قازان جيلي ورناغري كاتي كوال بواري توظيفو دامزراندنا غندلي داراي بلاو ببيتو كسي لشوني خويدان ري كوا مستحقي او شوننيه بو كاتي كوا غندلي داراي لولات لنشتمان ولخاك مانا بلاو ببيتو زرر زيان و پشكي او آگره همو من آگريته و خواه گوره پنامان بداد يا ربي خواه رحمه ملاك من بكي لگناه لتواني ملاك من خوش بي طاعت و عبادتي هم ملاك من قبول بكي خواه گوره چون لمالي تو لبر خاطري تو كوبينته و لبهشت شعاوه كوان بكي توا خواه لگناه دای کباوتي هم ملاك من خوش بي لگناه مالو منال من خوش بي لگناه مردوی هم ملاك من خوش بي يا ربي خواه اواني كوانا خوشن بتايبتي كوا داوي دعاي خيري ان لكردوين شفاء عاجلي ان بوبنيري ايش وازار ونراحتي لسرنا خوشي مسلمان ان البقري او اي كوانا بونا خواه بخير وبسلامت وبباري حلال دولماني بكي او اي كوانا منالي نيب بمنالي صالح مالي بو آدان بكي توا خواه منالي هم ملاك من صالح بكي خواه ان اجتماعنا من ام كردستان من بباريزي لها مشتيكي خراب لها مكسيكي خراب او اي خير وخوشي بو ام ملتا او اي خواه توشي خور وخوشي بكي او اي كوا شر وخرابي او اي بدروشتي او اي خواه لكولي امي بكي توا خواه للرجي قيامتا لجرسي بري عشي خوتا حشرمان بكي لقل بيغمر وبيعشا كانوا شهيدنا حشرمان بكي يا ارحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كبراني براي السلام ورحمة وبركاته. إخواتنا للسربة لزنجيري باسو خواس أمشو تاري بانظهم مانا أمشو شوي كوتاي ماني جمادايا كما 1445 كوتشي. امرو ان شاء الله بس لبابتي كي تازه كاين لو زنجيري كايستياين ام بشيكتين بس بدء خليقه سلتاي دروزبوني خلق بس ما لدروزبوني اشتكان ورد ودريش اشتكان كردوا او امرو بس يكن ان شاء الله بس دروزبوني ملائكه كاين فريشتا هر عنصر يكلم عنصراني كبس من كرو دروز بولا كونه هر يك بي اي كي جوازه خواب شیواز دروس کردو مادکه و پیک هاتکه جوازه. خواهی گروه مهربان ملائکه لنور دروس کردو. ملائکه هر بو خواهیان دنیایی که زور زور گورن پیویست مسلمان واجب لسری زانیاریان لباره ملائکه ورد و درشتی هبید. یکی که لرکنکان ایمان، دوهم رکن لرکنکان ایمان الایمان بالله و ملائکته. دوهم رکن لرکنکان ایمان پیویست انسانی مسلمان زانیاری باشی هبید لباره لباره ملائکه و فرشتکان عالمی که زور زور گورن زور زور سیرن کمال صفات و اعمال و کردوان هی زور زور جیاوازه و طیبت من دیگلی کانه لخلقی ترانیه و کاریگری ایمان من به ملائکه لسر اخلاق من لسر بیرو باور من لسر شیوازی بیر کردنو من لسر متمن من بخوا آنگش انشاءالله لدستیم رو باسکه. پیش هموشتی بزانی ملائکه جمع ملاکه ملاک اصلا کی کنقل بولا اصلا ملأکه ملأکیش لأصلا خوی کلمه ملأک لکلمه مألک وهاتو زمان عربیه الالوک یعنی الالوک بمعنی رساله کوتری بکسی وتره مألک یعنی مرسل یعنی کسی یک نیر دراوا خوش لقرآن فرمه جاعل الملائکه رسولا يعني ملائكة كان من كلوت الرسول نير دراو للان خاي قولوا ميربانا بيامي كان بي أدري بيامك بقينن يتر بيامك بيامي وحيا يعني هر بيامي كتر خاي قولوا ميربان ملائكة كان أنيري بو أنجام داني كارك لكاركان أنجام يدن كابو ملائكة جمع ملاكة ملاك أصلكي ملأكة أويش أصلكي مألكة أو قلب صرفي كواتيا دروز بو بيوتري قلبي مكاني قلبي صرفي لسر وزني مألك لسر وزني مفعلة كلامك بيش كويت لسر وزني معفل أبيت ملأك يعني عين الفعل لسر فعل الفعل بيش كويت أو كساني كوا شهر زايب وارد علمي صرف يعني يعني سم ملائكة لسر وزني معافلية خوي أبوها لسر وزني مفاعلة بوايا أبرو فا عين لاما بلا ما عينك بيش كويت لسر وزني معافلية معافليش جمعتي جمعي يعني بيك ملك أو تري ملاك يعني أو تري ملك ملك يان ملاك هر دروستو هيك كي شي ثانيه معنى كشي يعني نيردراو امانه كوملك بريتين لكومل اجسامي لطيف اجسامي ناسكون هرمونيان خاي غير مرمان دروسي كردوا تواناي كي خارق لتواناي انسان يعني هي اتوانن خوين بوغورن بوش يوازي مروف بوش يوازا كانيتر خاي غير مرمان بياني داو او توانايا ولا أسمان كان أصلي شو يعني الأسمان كان هني جار داء بزن بو كوكب كان لازمني كوكب كان داء بزن بو زوي خوي قارم يا ربان لنور دروس يعني كردوكم ولا ذات محسوس يعني مادة بيك هاتي نورن مادة بيك هاتي يعني نية بيجن ولا أشتي خيالية ملائكة يعني خلكانة كاتوا بتايبتي خلكانة كي معتزلة ملائكة تفسير كردوه بمواد وكو بكتيريا ونازام شتي و الكترونيات مادة الكتروني اشتوانية ملائكة كان كوملك اجسام جسدي محسوس خواهي قولوا مهربان دروس يعني كردوا كوملك هزو تواني خفي وشاروين هيا كا ان شاء الله امرو زورك لو بابتانا باسكين پش بخو خواهي قولوا مهربان اماني دروس كردوا امان الروح ببه غريزة ولداهتوش ان شاء الله باسي كوملك لجيان داركان كاين كخواد روسي يعني كردوا غريزا ببي الروح وهنيك لما كائن كان خواد روسي كردوا غريزا وروح ينتهي كلا ملائكه كان بريتين للروح
وخواي قولي مربان بتايبتي ناوي هيكك لملايكان بالروح عبا كباسي كان امرو جبرايلا ملايكة كان كوملك أرواحا ببي غريزة واتق غريزة حز خواردن لقل غريزة جنسي النية نير ومي النية نخواردن أخوان نخواردن وأخوان وخواردن وخواردن هموش تكانيان وكوشون ما هناسا هلم جينو أيدينا وأوان تسبيحك يعني لجاتي نفس دان هناسا دان تسبيحاتك لا إله إلا الله تسبيح الله أكبر ذكر كردن قد سارد نابنو يعني ببر دوامي إيش بكن قد سارد نابنو قد توشي ملل ناين قد توشي فتور ناين قد ماندو نابن همو صفتكاني جوانيان تيايا حياء الشرموك زور شرمنن زور بشرمن نظام يعني زور وردة زور دقيقة لدنا لتعور يكردن ماندو بن كنمونة اسم شو كومولك نمونة تانبو باسكين لهيج تيك ماندو نابن ببردوامي إيش أواني كخواب يانس خواف فرمي ويفعلون ما يؤمرون حتشي خواف فرماني بيكا أنجام يدن ببي هيج مخالفة كردن وردو درشتي إيش كان وكو خوي أنجام دن أقر بيتو أوي لاي أما بهزار صال تيب بره يك فرماني خواه جيب جيبكا هزار صالي أمي بيب چلا أو هيج نيا هيج اشتوشي ملل نايا أما أنا جمارة قليان جماريان زور زورا ملائكة جماري زور زورا كس نازاني جماريان چانيك إلا أخوة لقرآن أخوة باسيكا فرمي وما يعلم جنود ربك إلا هو خوي نبي كس نازاني كس ناتواني جماري ملائكة كان دياريبك أو عند الزور بيغنبر صلاة والسلام يخوة إلى سربي يعني باسي نكردوا لحديثة كاناتوا ملائكة جماري يعني قرآن آيات باسي وين نكردوا قرنجيش نية جماريكا بلام بيقومان جمارة كان يعني زياد لوية كبيري ليه كينو لحديث يكاب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وخير السربية باس يكين إن شاء الله أفرمي آسمان يكبس ريت يعني إلا ملايكي كتا يا سجدي بلو يا ركوعي بردو يا خريكي ذكري خواه وباس يكين إن شاء الله همو آسمان كان يكم خال لسر إما واجب وكو إيمان باور هنان بملايكة باور من بوجود يعني بيه يعني يكيك للركن كان إيمان أجر كسيك باوري بوجود ملائكة نبي إيمان دارنيا بهيت جورة ناتنا وإسلامه وهيت جورة إيماني نيا كسك يكيك للركن كان إيمان خوال قرآن أفرمي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قابو ملائكة دوهم ركن للركن كان إيمان مانا وأروها خواهي قرمي ربان لباسي مقامي أنا باسكا كباس لوجودي أنا أفرمي شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أما مقاما واتخواهي قرمي ربان شاياتي داوكا هيج فرسلا بحقني إلا أو نبي وملائكة شاياتي أمادا وأولو العلم أهل علم شاياتي هل ما أماجيك طرحكي بختة وأوكساني كوابي الرئيسي بنا برزانا كانك خواهي قرر مهربان خواهي خلق شايتية دا زور بي خلق يعني غير أهل علم جكشي شايتية دا بلان خواهي قرر مهربان شهادة ملائكي تومار كردوا لقل شهادة أهل علم خواهي قرر مهربان رزكي تايبتي بو أهل علم دانا وإن شاء الله وطاركان إداتوا باس لبيوستيكان أواني كبيوستي لجياني بزانين رزي زاناكان چي لإسلاما كس يديت هلا قرتي وكو قارج كوريك بيت عالم وقصبه هرچي عالم أكاو على كس علمي نزاني ومن يزانم لأن فهمي أمقسانا يعني إنساني نزان بالضبط وبركاته وازانيت بعلم هيج قيمتينيا لبروا إنسان كفهمي غلط ببران برشتكر لشتكت يناقيا يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم كابرا نازاني علم تيا كاتك علم هيج لعلم نازاني بوي باسك الله كاك جان اما كاتك فقيه كاتو لبابتك فتوى داوا سبر تقسيم كردوا قواعد اصول وقواعد فقه بكارنا والنحو صرف بلاغه علم كان بكارنا وتاج اشتوتا من جامه فرموديك ينا وهم لا انا كان ليك دعوته هم طرق كان ليك دعوته صحيح وضعيف جا كردوا تو مفهوم الزمان عربي ليك دعوته نقل بياواني بيش اي ما نقل كردوا بزن شو مفهوم مصطلح كي تيجيشتون لصدر يقوى إن جاءته حكمك دوتتي أما حلالة أو تتي أما حرامة
تو يكسر دي ببيع أو هيش سير يا معند كله سير دس دقيقة يكسر الله أو يوك من بيرنك أو كافر أو تينك يشتنا خوي قرر مهربان بو رزي ملائكة كان أفرمي خوا شايتي داوك أخوي شريكينيا وملائكة شايتيان داو وأولو العلم شايتيان داو ويخو أولو الجهلش أو خلقك كي أولو العلم نين بلام خوا أفرمي أمتو مارك أبو رزي ملائكة أولو العلم يا لآياتك أخوة فرمي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هركس كفر بأخوة وملائكه كتب كانوا بيغنبران روجي دعيبك أو كسيك للري لا يداو قم رابوا كلازمني باوربون بأخوة قزا وقدرش بشك لباوربون بأخوة وكو إن شاء الله لدستكان إذا هاتوا ما أمجب الزورك للايانا كان أم باسو خواس وينما نا باسو خواس يعني همو باسكي تيايا وهمو خواستيكي خلقشي تيايا أيبت لدات وإن شاء الله بي بقين لمزن جيرا وتارا خوير متيمان بدأ ولا سنة شاء حديثك جبرائيل كاتك هات برسالة لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم فرمي إيمان تي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كواتا ملائكة دوهما بهمو أو دقاني كاتو ولا دواي باربون بخوا باربون بملائكة قرنجي باربون بملائكة أوي كوا خواي قرم يربان چند بتوانايا یک پرسیار لیره دیت پیش شبل آبش ناو ور دکاریه کن اصلا خواب و ملاکی دروس کردو خواب مگر کن فی کن نیا یعنی مثلا علم بر راب قرآن داره بازی با پیغمبر خصم اینتر جبرئیل بوی نیره یا ملاکی دروس کردو معاق سباستش اعمالو کردوی ملاکانه کن خواهی گرم ربان همیشه لبر احترام گرتنی عقل لبر او عقلی دروس کردو لبر ریز گرتنی عقل هیچ تکی مستحیل لحیاتها دروس نکه اگر بيت خو ملائكه دروس نكري اموش تا كان اعتباطي دروس كري اعتباطي يعني خورسك هل اخوي هو مثلا اشتكي بكدايه ويكسر بوايا ماده نكري سبب خوي غير مير بن سبب يبوش تا كان دانا نايا اتري ما به جور ايش كردنو كسابت وجنها ونشت ما ناكره من ما دام خو اش تا كان خوي اتري بوچي اصلا خو زواج دانا وجنو بيا وچي زواج كان هر بو خوي رك زلام واب کاتا منالی لی جابیتو منالی بیا ویتر زواجی بکرو ویتر غریزه جنسی بکرو ویتر غریزه خواردنی بود روز کرو خوابی سی به خواردن اجینی ما هزار موضوع ویتر دیتا بیش ویتر جه خواب وای چی دروس نکرده معنا و فحوا با حیات نآما لبر او خواهی کارو میره بان بو احترام گرت نی عقل افرم به ملاکه کانه وام کرد بوی تو تیب گی ایشکان چون کرا ایشکان سبب یانه ببی سبب دروس نابه بو خواهی کارو میره بان زور آسانه زور آسانه ببی ملاکش بیکا بلام بوی ملاکه دروس که احترام لعقلی تو اجره بوی تو بزنیش تکان به سبب دروس نابن یکم شد باورمان به وجود یان هيا دوهم شد باورمان بوانه هيا کناویان هاتو کومله ملائکه ای ناویان له قران او سنت هاتو باورمان واجب لسری ایمه باور یان پیبینین هندی کنه یا خوای گره مهربان خوای بسی کردو له قران او کو جبریل مثلا جبریل یک یکا لفریشتگان توزک لسر صفاتي جبريل رأى وسم ملائكة كان صفاتي أنزور زورة بيك محاضرة ودم حاضريش تاونا بيه بلام هولدن لم حاضريش الله بختي بكينه بوي لسريكك لملائكة كان وقفاء كم بوئوي رون بيتوي يعني ملائكة يعني دنياك جاوازن لأيما جبريل يكي كلا فريشتكان بقرأ قورترينو السيدي فريشتكان خواهي قرم يا ربان كاتي ناوي ملائكة أبا جبريل جاكت خواه فرمي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم يعني ملائكة دابزانو جبرائيلش جبرائيل خواه هربش كلا ملائكة بس بو جايا كاتوا بو اوي بي سلميني بوت كوا جبريل قورتريني ملائكة كان قورترين وكو إياك نعبد وإياك نستعين استعانة خواه هربش كلا عبادة بو جاي كردوتو بوي خلق بزاني كهر كسيك استعانة ودعوة يارمتي لغير إخوا كرد معنى جل عبوديتي نقل كروبا غير إخوا استعانة لب عبوديتها خود عبوديته كواتا افرمي خوي غرمي من القران بس هيك لملائكه كان كنا جبريل شن جرنا الى قراناته سي جرنا الى قراناته اما ملائكه خوي غرمي ربان وكالتي وحي وكمل اشتري شي بيدا غرن ترين وديار ترين يعني وحي ناردنا والا هر بيامك لا بيام كان خوي غرمي ربان بيت خواهی گرم مهربان یکم جار جبرئیل آگاه دار کرد. لحدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی لسر بیه افرمه اذا احب الله و عبدا نادا جبریل اگر خواهی گرم مهربان عبدی کی خوش بیه جبرئیل بانکه افرمه یا جبریل اینی احب فلانا فاحبه من فلان کسم خوش ابه توش خوشت بیه قال فیحبه جبریل جبریل خوشی ابه
ثم ينادي في أهل السماء بانك على أهل آسمان بملائكنا فرمي إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء أهل آسمان خوشانه فينزل محبته في قلوب العباد دعا ود لضلع عبادة كان خوش ويستيا كان دعا بزيتنا وضلع عبادة كان عبدا كان خوش يعني يعني سكو مالي ما وصي آيني هيا وتار أدن أجر من بيم دو تار دابنا بس لع عيب وعار وناشرين ونقصة كان يعني كم خوا ناشرين يعني شكا خوا برز يعني كردوتو بلياني دا يعني بمن ناشكينو منش من بي اشكينو يعني خوان بي كم أكم شكا من دجاياتي شتيك كم كخوا برزي كردوتو من تیم دجاتی شته که کم لعنه که کم کخوابر ذکر تو من تیم گرک ما ونزم کم ولکاتی که خوابر ذکر لبرو خوا خو می پیش کنه قط هیچ کسی نتوانه زلام خوابر ذکری به تو بیش کنه لبرو قط هول مدن قط لجیان تانه بیر لوا مکن آبدن کسایتی اک لای خوا خوش ایس بی بیش کی قط نش که نتوانم به هر حال جبرئیل سی جار لقرآن نویهات دو جار لسوره بقره دو آیاتی اگل دوایی که فرمی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هر كسك دجمني جبريل بك يا دجمني جبريل جولك معروفة معروف جولك يا جن جبريل دجمني أمي لبروا الرسالين أردو بغيري يا كم جار وعد وعد وابو پیغمبراتی لبنی اسرائیل آبیت ببردوامی دعای پیامی برده با غیری بنی اسرائیل کابو دجمنی ایمه خوالی را اماشا باوانا اکا عبدالله کوری سلامی جولکا بو کاتی کباسی جبرین یعنی کرتی او دجمنی جولکا یا کابو امانا اگر رمان لیب که باسی حکاری دجمنیاتی اشتکان باسکن انشاءالله بو چی قینان لجبرین یک اکلا وکارکان او یک آلم پیام بو بنی اسرائیل آتو جبرین گوری و تی بو شونه کیتر رقیان لین اما یک اما سوره بقره دو جار نوی هاتو واروا على سوره تحريم اخوها فرمي ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين افرمي اگر ايوا دجاتي پیغمبر كان صلاه والسلام خالص به خوا وجبرائيل وبيا وصالح كان ايمان داران پشگيري كان خوا وجبرائيل وصالح ايمان داران يعني فرق هي بين ايمان داران لا تفاوت صالح كان لا يخوي گرمان لو باي بارز لقرآن أخوي قرر مهربان كومولك وصف أما إيكي كلاواني كناوي عن هاتو أما جي بي أكين بخيرا أخوي قرر مهربان بچن وصفك وصف جبريلك إيكي كلاواني روح ديارترين قال القرآن فرمي قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين يا فرمي لآياتك أخوة نسبتي أداة بالخوي نسبي تشريف أفرمي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي ملا جبرائيل من بويا نرد روحي ايما روحك ايما يعني خواهي قرر مهربان اضافي تشريفة اذا تبال خوي الله هي ايما يا او چون مثلا بو نمونا جارو خو من دانيش ان كسيك ناي زلامك الله فلان كسي خو من هي خوش تانية بس لبر او او انده خود بنزي كي زانيجي خو من خواهي قرر مهربان لعاسمان پر بله هي ايما ايتر او او پريتي وكو چون فرمي عبادنا ببند خوانا سكاني وهر وها بو چی پی الان روح یکی گلوانه الان لبر او خوی روحی کی پیروزا یکی گلوانه الان بو پی الان روح لبر او دینکانی خوای گورو مهربان به جبرئیل زندوا لبر او روحی دینکانه هندیک شلن نه لبر او روحانیت غالبه بسر جبرئیل او کوزاله بسر ملائکه کانه و یکی کیتریش لوانه الان نه لبر او لسکاهل نگیرا خوای گورو مهربان لزاوزیا دروسی نکردو او کو احترام اکنای نه روح كهو ملائكة كان روحا بلان تايبت بجبرائيل أفرميت لبرش جلال وشكويتي خالق لقرآن شن وصفك يكا ليكك لآيات كان الشش وصف بدوا يكاك أفرمي إنه لقول رسول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين شش وصف بدوا يكا وصف جبرائيل يكا أفرمي أم قرآن أوي بوت إخوانيتو كسيك رسولك نيردراوك إيميا أبا يك كريمة واتا زور زور خوان ريز واحترام الأسمان ذي قوة يعني زور بهيزة جبريلي ذي قوة جبريلي ذي قوة يعني خوان قوته هيزة لشو نتريش أخوة فرمي علمه شديد القوة زور بهيزة شلو باس يكين لداها توها كا
كاتي اخوي قالوا مهربان برياري دا قوم لوط لنا وبدا فرمي فجعلنا عاليها سافلها بس يكين بوتان لكاتي اخوي ان شاء الله افرمي جبريل شصد بالي هي يك يك لبالكاني كرد جير قراي قوم لوطا برزي كروبوني واسمان وقلبياني كردو يك يك لبالكاني يك قومي لنا ودا شصد بالي هي علمه شديد القوى قوى فرمي ذي قوه ذي قوه عند ذي العرش مكين لا إخوائي ذي العرش مكينة خوان مكانته زور مكاني قوليها زور بريزة مطاع يعني طاعة كراوة قول رايلا إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه طواو يعني جبرائيل بهر ملائكة كان بلاي وابكن قشتين بقيو جبرائيلك مطاع قول رايلا كراوة ثم يعني لوي لأسمان لا عرش كاتي الله فلان شد كان قشتي وجوهك مطاع ثم أمين لو شئنا ثم يعني هناك مطاع ثم أمين وهر وها أمينيشة صفتي أمانتي هي خيانتناك لو أمانتك أخوة بيدا ولا آية ترى أخوة وصف كافر من علمه شديد القوى أم بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال السربية ملائكيك في ذكره زهر بهذا ذو مرة ذو مرة عندك لمفسر كان الله أنت أكيد شديد القوى يعني ذو قوة وهندك إجلا مفسرة كان فرمون ذو مرة يعني كسيك أخوي قولوا مرة بان زور قورة دروسي كردوا لقل قورة يكا جوانا بويا فرمي فستوا يعني قورة لقل جوانا يكا يعتوا توا ساكر بيتو الظلاميك باريك ودريج ببالاي زور برزيو باريك ودريج وخلق جامد دريجا اگر ظلاميك إج بيتو زور قلو بيتو بالاي كرد بيالانا ما پانا يعني هريك يك ببي صفت بلام اگر بيتو زور قورة دروس بوي لقل قورة يكا ريكوش كوي جسد ولاشة وجسمت ريك بيو أمانة بيلان فستوى ذو مرة يعني ذو جمال يعني زور جوان خوار ريكي خستوى جبريل زور جوانا لحديث يكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربية فرمي خواب بيغمبران مي بيشان داو ملايكة كان جبريل ليك يكلا روايات كان إسلامي غاجة فرمي جبريل بيني أشبه ترين كسبي دحي كوري خليفة بو دحي كلبي وهاتي شو على سر شوي أو دابا زيوا إن شاء الله بس يكين لم وتاركه بس يك. كم الله صفاتي خلقيها يا عبد الله كريم مسعود جرتوا أفرمين بيغمبر صلاة وسلامي خوي إلى سربه أفرمين رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وعليه 600 جناح ششط بالي هبو وشوي خوي بيغمبر صلاة دو جرب مشوي بنيتي أفرمين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أما جاري دوهم كبيني كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السبب جاري يكم كجبرائيل بيني لسر شيوي خوي كاتيك لغار حراء قرايوة سير آسماني كرا الله ملايكة كهات قصي لقل ما كد بيني لبين آسمان وزوية همو آسماني داقير كردو شصد بالي هبو هنك لزانا كان فرمون شصد بال بالضبط بجمارية خواخصي روعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السبب كزاني شصتا هنك لن شصد لبابي غلبوه يعني زور زور لوزيات أخوائي زاني ظاهريا والله أعلم ما لسر جمارك أخوي راوستين أفرمين شصد ذراعي هبو شصد جناحي هبو ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت أفرمين مرواري وياقوت الرنقا ورنق أو بسر بالاكاني أتكيا وخواروك وشون قطري أو كسي أخوي شوري أو مرواري لي أباري لي كوت أخوارو وند جوان بو أما حديثك ابن حبان روايتك بس نديك صحيح طبعا جبر جبرائيل معناه يا كي سباس يا كين أصلي وشكا لكلمة جبر ولا قل إيل هاتوا عكرمة عكرمة عكرمة كور عبد الله قتابي ابن عباس تابعي كدوسط صحابي بينيوا لصالي صوت بينجي هجري كوتشي دعائي كردوا مولاي عبد الله كور عباسة رضا رحمة إخوائي ليبيا حديث روايات كلها ابن عباس سوا لأبو هريرة ولا عائشة ولا عبد الله كري عمر ولا عبد الله كري عمري كري عاصة ولا عقبة كري عامر ولا إمام علي ورضا رحمة خاله هميان بلا صفوان كري أمية لا حجاج كري عمر جابري كري عبد دوسط صحابي بينيوا عكرمة يكيك لقور زاناكاني سلف تابعين لكبار تابعين لقور تابعين عالم قور كان طلبي ابن عباس يكيك لباشترين مفسر كان قرآن قالتي أما إمام بخاري بمعلقي لصحيح حكاية باسيك إمام الطبري وصلي كردوع سندك صحيحة أفرميه جبر وميك وسراف عبد
جبر يعني عبد. جبريل سباسيا كم بوتان لغة كاني. ميكائيل إسرافيل. جبر يعني عبد. ميكو سرافش لزمان عبري قديمة معناه عبد دا. يعني هرسي كان معناه عبد الله. وإيل بمعنى الله. أما وقفيك بتشوك لسريه كم خلقاني بيابو امروجو ولا ناوي وخلق لاي خلق ولا ناوي با الله بيجي خوا. هر قومك بزماني خوي ناوي الله أبا بزماني خوي. كلمة الله ترجمينيا بلام هي كلمة رب هي الله قورا هي الله شكو هي الله معبود. او ببي قومك خويتي هر قومك بهر زمانك ناو بخوا ألين يكيك لمعنى كان يساك وشي خوا لكردواري خوا معنا وفارسا اجن خدا خوا بورتكراوي وشي خداون دخاون خواون خاون يعني صاحب. إخوة القرآن الرب الحمد لله رب العالمين ولا حديث شاتو بس بالرب. رب مطلقي يعني إخوة يعني ترجمي كلمة إخوة. هكو شون جائزة بلا إخوة بهز قوي إخوة جميل جوان اعتيادية بلا الرب يعني إخوة طواوي هيك شيء كتانية هيك مشكلة كتانية. أو تاني عكرمة فرمي إيل يعني الله بزمان عبري هر معنى الله ريك كلمة الله إيش نك يعني بلا وشيء كتير با الله با أمانة شن إيل أو تأخوة القرآن شن تثبيتي كردوا يعني لزمان عبرياء إيل يعني الله يتب توبة منعي خلقك يا الله هر كسي بلا إخوة كافره هزا جماعة دي بيابون وعلا بوتي يتمان جبر. طبعا جبرائيل شوار دلو غيتي آية هنك لقراءات عطوبة متواتري يكيك لوانة جبرائيل كحمزة وكسائي بيه خوانا لغي قيس بني تميمة جبرائيل أما يكي هيك كتير لو أنا جبريل أما أشهر تريني أنا أفصح تريني أنا كحافظ العاصمة ورواياتي كواي خيني قرائي أبو عمرة أبو عبري بصري قرائي نافعة نافعي مدني قرائي ابن عامرة وحفص العاصمة أيش لغة حجازة جبريل خمان واي خيني وهرواية كتير معناها جبرائيل بس كوني لا مكا جبرائيل بعد يعني بتسهيل الى مكه لعاصمه وبيكك للروايه كانت جبرائيل يعني عليه مثلا فان الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين اوا يعني اياتك هيك كثير لو انا جبريل بفتحه او قرا ابن كثير وحسن بصريه هيك كثير لو انا جبرائيل او قرا وعكرمه كيس باسمان كربوتان هيك لوانا اوش بينج لانا ششم وتمان قراكي عكريمه جبرائيل بكسري همزكا قراكي ترمانيه جبرائيل بياء قراكي ترمانيه جبرائيل بل شدي لامكا قراكي ترمانيه جبرا نقرا اللغه لغه ترمانيه جبرال لغه ترمانيه جبرال لغة دائما كقراءي طلحي كوري مصرفة جبريل جبريل أو قراءي دائما قراءي أنظاما جبريل بفتحي ياءك جبريل قراءي كتير معنية جبريل خوي جبريل معنية جبريل بيدو ياء أو قراءي دو أنظاما سيانظام لغة سيانظاما جبرين بنون سيانزا شوارده هم جبرين بنون جاري كتير سيناي جبرين جبرين بنون اعتيادية لغة نمانة شوارده اللغة اتيا جائزة بشوارده اللغة اخوان ريتو زوري كي لقراءات قرآنية اتو لا شوارده قراءكي كوا بي اخواني يكيك لصفتة كان جبريل وطاني خوي كردو تشيوي انسان افرمي بيغمبر صلاة والسلام الحديثة عائشة قريتو أفرمي بيغمبر صلاة والسلام عليه وسلم فرموي جبرائيل قتل سر شيوي خوي نبي نيو دو جار نبي باسم كربوتان جاري كي كغار حراء قرأيوا جاري كيش لاي سدرة المنتهى خوال قرآن أفرمي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وجاري دو همبو كجبرائيل لسر شيوي خوي بيني خوال قرآن كان وصفه كيك أوانا أمينة أمين الوحي الروح الأمين روح من أمر الله روح القدس أوانا للصفة كانية أم جبرائيل تاريخك هي لقل بيغمبرانا لقل أو كساني كوا بيش خمان را مثلا بونمونا حتشي بيغمبرا بيامي بواتو جبرائيل وينا همو يعني بينيوا همو بيغمبرك
کی پشگیری موسی کرد کاتی ک ویستی راب کال دست فرعون او کی لقل قومی فرعون ابو کاتی ل آوکا پرینوا جبرئیل بو کی موعدی دعو ساحر کانی فرعون و تی بیانی تین بولای خوا خواتان خطب آشتو جبرئیل بو کی شاخی بسر بني اسرائيل و برز خوافرين و اذ نتقن الجبل من فوقكم خواهي قرمي ربان يكي اقل شاخكاني شام فلسطيني هل قرب بسر بني اسرائيل كبيدا تسريانا جبرايل هل يقرتبو بيكي اقل بالكاني لقرآن باسيكا كي مجد داوا مريم ككوريكي بي جبرايل يعني زورة باسي زور بكين هاموشتكان ابيني اما انا قشتي جبرايل كردويتي جبرايل يكم لقائي لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسر بي كي ازاني كيبو يكي ابزاني بو در سيداتو دياري كي ادمي يكم لقائي جبرايل لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم يلا كي يحرى كي تردي يكم لق بالا بالصبت اوه ما مصايب الرئيس اوه يعني جاري دوام شتكي ترى يكم جار اوابو كلبني سعد تمني شوار صالبو ياري أكر لنا وخلكا جبرائيل هات من على كان لقال ياري أنا كرت جبرائيل هات يا غمص عصامين راخص ناوسكي هل دري دلي دركر لنا وتشتيك الشوار ديوا وتي أما حظي الشيطان حظي الشيطان قلت يا فردا وخصي شون خيو أما يدوريوا صحابة كان فرمون خوما شوني دورينا وكي هتا يا مصطفى صم جوربو شواني دورينا وكيد ياربو طبعا أمكات أمتان وباسا كم باسي عمليات وشت لآلاء نبوة كسك سكيل درو بيدوري تو دلي در كيتو بيخت جيخو هتاكو أم صالاني دعاي عمليات كشفو يا كم كسيش بتي عملياتي دروسكو يا كم كسيش عملياتي كالمسلمان بو يا كم جار أمين أوس كل درين أفرميت كاتيكا برا شيريكي كلا قلبو رايك روتي دايكي وتي دايكا حليمة وتي برا قريشيه كمان سكيل دريا او بو يا كم جاربو لقاي كرت جاري دوهم كيبو جاري دوهم جاريك بو لقل نالكان ياريك ل 8 د صاليبو كلبل و چاردانو كلبلكان فردا برديان كات كلبلكل جاني كو تخوارو جبرائيل هات خستي وكلوش توتي بانم دن بانم دن او جاري دوهم جبرائيل بيني وتي او بياوي وانا اوس كميل دري هات دوباره وتي بيمتي نايتو عورتت ببين ري كلبلت رود به ترجاري سيم لك يوي حرابو او كو معلوماتك بوچی جولك قینان لجبرائيل زانا كان فرمون يكي كيان لوات اواتاني كالين باسم كرد علين وتيانا ابيت پیغمبراتي لبني اسرائيل بيت بلام لدواي اوادات غيري بني اسرائيل او يكيك لهو كاركانيتي يكي كيتر علين كومالك هي علين لبر اوا جبرائيل اغاداري اسراركاني انا و اسراركاني بخوا علي خوا سري جولك كان دركا اصحترين قوليان زانا كان فرمون او تانه كوا خواي گورو ميربن لري جبرائيل عذاب بني اسرائيل دا بزان راوا لبر اور خانه ل جبرائيل اما پختي كلا سر يك كلا ملائكه كان ملائكه كي تر معني خواله قران يك جرنوي هنا و ميكائيل بميكال ناوي بردوا ام بيغم ام ملائكه ام فريشتيا خواي گورو ميربن امرو كاروبري باراني پيبخشيوا باران باري نو دابشكني بارانو اوشتانه دراوتا او پیغمبر انس کری مالک جرتو فرمی پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به فرموی پرسیارم کر له جبرائیل وتم بوچی من میکائیل نبینی وقت پی بکنه چون جربینی ما قط پی کنینی نیا طبعا امام احمد روایت یکاو خو سندی سندگی امام احمد ضعیفه برام لبر هند یک شواهد و اعتبارات شیخ البانی فرمی حسنه یعنی بتو حسن لغیره افرمي برسيارم كلا جبرائيل تمو ميكائيل وقت بينا كان افرمي جبرائيل فرمي ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار لو كاتو خوا اغري دوزخي دروس كردوا ميكائيل بينا كانيوا او اند ترسا ودل رات لك يا ولا اغري دوزق او اند خطر فرمي لو كاتو بينا كاني هيك كي تل بيغام لا فريشتكان كخوا يغرو ميربان دروس كرو اسرافيل امام اواني كباورمان بناوكان ينهيا كناوي ان هاتوا اسرافيل لك اخوي قالوا يا ربان اما توكيلي كروبا وي فو بصوره بك خلاف لبين زانا كان اسرافيل يك يكلا حملي عرش هيك يكني لوا حديثك الى سرته حتى ضعيف هنا علماء بيان وهيك كلا حملي عرش
بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا إسرافيل أو ملائكيك على رجل قيامتها فوأكات صورة همو خلق مريخ ونفخ في الصور فصعق من في السماء أو نفخ كي نفخ بها كإسرافيل ثم نفخ فيه أخرى طبعا همو خلق سر زوية أمرين تنانات خوش أمرين بو نفخة إسرافيل خوش أمرين بوا هموي أمرين دعائي جارة الخوازن دوية كاتو أفرم فوي بها كجارة كتير ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أبو سعيد الخدري قالت أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخايل سربيا جرى أفرمي كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته وانتظر أن يؤذن له قالوا كيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا هيك قال الروايه كان باسكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال سربيا أفرمي لكات لا إسراء ومعراجة أفرمي تيبرين بلاي إسرافيلة إسرافيل صورك بدستي وبو بقي همو آسمان كان أبو بوقك بدستي وبو خستي وسر دمي بوقك أو خستي وسر ليبي هناسي هلك يشاو بس سير أم صورة كان أفرمي هناسي هلك يشاو أو تشاوي بريو عرش تأخوي بيجا فوي بياك أفرمي إسرافيل مبيني صورة كي خسوة سردمي هناسا كي يلكي شاو تشاوي خسوة قي عرش خواه بجا فوي بياك وبيا بكا يكسر جيب جيبكا يعني هناسا كي يلكي فوي شي بيا بكا كس لعاصمانا كانو زيو نامين فريش تاكاني جمرين يعني وضعك زور خطرة ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض يكي كتير لهم ملائكاني كناوي هاتوا لقرآن مالك خواه فرمي وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه مالك لا إسراء ومعراجة بيغنبر صلاة والسلام يخواه إلى سربية طبعا هو خازني دوزخة ناوي مالك خواه لقرآن ناوي هي ناوى وقالوا يا مالك مالك ناوي أو ملائكية أو فريشتية كلسر دوزخة لا إسراء ومعراجة بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخالي سربية تشوف ولا يؤتي السلام عليكم جوابي نداوة صار دل يعني ألين خواهي قرمي ربان هيتش رحمة كيبو ملايكة دروسنا كردوها لقرآن أخوة كاتي ألين ليقضي علينا ربك الله حفتا صال جوابي الناداتو دواي حفتا صال روكة ألين قال إنكم ماكثون أو جوابك يتي دواي حفتا صال دعوة كان مالك دعوة ليكين باخوال لنا وأقريد وزخال لنا ومان دعا بمري النجاة مان بيا حفتا صال جوابي أننا داتو دعا حفتا صلاة وآوريان قوداتو قال إنكم ماكثون الله أمين أنه هو جوابك يتي بيغنبا صلى الله عليه وسلم لإسراء ومعراجة تشوف ولاي وتي السلام عليكم جوابي نداو جوابي نداو جبريل تي أوبو جوابي نادتو وزاني كيا تي كيا وتي أوبو محمدا الله يرويك ربي عظيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما إيكي كلا ملايكان كناوي لقرآن هاتوا إيكي كتلا ملايكان كناوي لحديث هاتوا رضوانا رضوان أو فريشتي كلا بهشتا خازني بهشتا ملايكي سر بهشتا ناوي رضوانا يعني رضاي إخوة أم رضوانا لحديث كناوي هاتوا بيغمبر صلاة والسلام يخوة إلى سربي أفرمي لقيامتا كاتي خلق بما بردم درقاي بهشت أدم لدرقاك ملايكي سر درقاك كناي رضوانا بيام الله من كيا الله محمد فيقول بك أمرت الله إخواه تيتي بس بوت وقابي بكمو الرجل قيامته قابي بوكم أما يشي لواني كناوي أناتو أما أنا إما وكو إيمان دار بيويس لسر إما باور من بناوكان ينهبه كهاتوا هرشي ناوي هاتوا أوشي ناوي صفتي عن هي مثلا بونمونا صفته توانا كان يعني ملائكة كان توان خوان كان مروف شويش تيتر بله إسرائيل لكم ملك بله أو تم أما جي بيكم دس خوش باوي يعني إسرائيل لقرآن السنة ناوي نهاتوا لكتابي توراة إنجيل محرفة كناوي هاتوا هنك لزانا كان بوي لأهل كتاب وشتانو قلوا بيغم يخوة صلى الله عليه وسلم فرمي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لفظ كان نقل كروبة ملك الموت ألين عزرائيل خوال قرآن بيعلن بيفرمي ملك الموت لبرو أصل واي إنسان نابي بيجا إسرائيل بيجا ملائك فريشتي يان كيشان يا ملك الموت خوال ملك الموت ناوي بردو لقرآن السنة نهاتو بإزرائيل
لبرو ايما واجب نيه لسر من باور من بناوي عزرائيل هبه اگر چي كومالك لزاناكان ابن تيمية وغيري اوي زاناكان بو ملك الموت عزرائيليان بكان هي ناوة بلام عزرائيل ناوي كي اهل كتابة ولا قرآن السنة ثابت نبوه كومال الصفات لصفات كان هاتوا مثلا ملائكة زور زور منظمة ملائكة زور زور بوردي ايشكن كارو باركان يان ريكا خان خوال قرآن وصفيانا كا صفاتي خلق أخلاق يان تشيا فرمي بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون خوال فرمي اوانا عباد كومال عبادي عبدي ايمن بريزن يان لآيات ترى فرمي وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هيك يقول الصفات يعني قد كبري النية وقد بيتعقد مضايق نابا لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون قد سار نابنو يعني ما تشون لها ناس دان قد سار نابنو أو أن قد لتسبيحات إخوة سار نابنو يكي كتير خواه فرمي ويفعلون ما يؤمرون أما صفة خلقه كان يعني أخلاقه كان لقال خواه أما أنا أجسامي نورانين قال قرآن فرمي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة باليان هيا قشت مثنى دودو وثلاث سيسي ورباع شوار شوار هتاب الرازياتر يزيد في الخلق ما يشاء خوازاني بينش بينش ششش السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة باليان هيا قشت مثنى دودو وثلاث سيسي ورباع شوار شوار هتاب الرازياتر

كان برا يعني ناوس كان أحشائنية يعني شتيتانية يعني معيدة وخوا أو شتانية أنية لبرو خواردن يانية بهي جور بخواردن ناجين يكيك لو أنا صفتي السآمين تياني يعني قد بيتاقتنا ونخوا فرمي يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني قد بيتاقتوا بيزار نابن أعمالو كردوا كان يعني صفاتي أنا بيوسا واجب على سريمة إيمان من بأعماله كردوي ملائكة كان هبه هنديك أعمال يعني أعمالي وظيفية يعني كمان باسكر مثلا بقول منه وحي إشي جبرائيل لنا وداني أمتك كان إشي جبرائيل تسبيحات أو أنا كباس ما كان أنا أعمالي وظيفين كمال كي حملي عرشن كمال كي خزني بهشتن كجورا كان رضوانا كمال كي خزني أجري دوزخن يكيك لدولا كان هنا السقرة خواه فرمي عليها 19 نوزد ملائكة سرپرشتيكا يتون ملائكة ترشتيها خواه لقرآن باسيكا يكيك لدولا كان كناي سقرة خواه باسيكا أفرمي عليها 19 نوزد ملائكة إداريكا أروها كومولك ماني حفظية حفظي أعمالي توكا توتشيت كري نوسن تشاكت كر أنوسيا تشاكت كومولك خراب أنوسيا خافرين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كاتبين لسرت أنا نوسن كم ملائكة لأسمانا ملائكة ما نيل الزوية هندي كان نيل الزوية إيش أنا وتأ أجرن بدوي مجلس حلقي ذكرى أجرن خا أم مجلس له وبجميره لا حديث ثابت أفرمي أتأ أسمان شوار دوري أنا أجرن خال أسمان ليان خوش به لازم يعني ملك الموتى هيا أما فريشتيك كم ملك فريشتي تري لجلا يا أرمتي أدن لجان كيشاني خلقا واروها كومال ملائكاي اخواي قرومي ربان لقرآن بمعقبات ناويانا با لپیش و پاش و املاولاي خلقا مروفا كان ايمان داران ايان پارزن يحفظونه من امر الله اخواي قرومي ربان دو امري بانيسو اگر بچه اماكا اگر شتك تيري تا پیش تو پیت ناخوشا جاروها سياركا لیا خوري گرك تا تيه پري ولاي سياريكا تيه پري سياريكا تيه بردم تقري شتك تيه مانعك تو رأوي رماشي بو هو ريني بولي يدي خواهي قرر مرة بان نيگرك بروي توش مصيبت بي معقباتك ريت ليه قري تو رأوي خوات ليه تيه كتش لكاتك خواب وتي ناردو نايو توش بي كومالك لا فريشتكان پيانو تري الكروبيون اوانا پيانو تري ومن حوله لحديثة واردة حملي عرش هجدانيا كومالك بتشار دوريان بيان وتر الكروبيون وكوبيا غمر صلى الله عليه وخاله سبيل حديث إسراء ومعراج بس كافر مبع أسماني ششما تي بريم كومر ملاك بني كروبيون أو أنا بيان وتر من حول العرش لخوار لأسماني خوار أو إيشون قال القرآن شباسي أنا كافر مئ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أو كساني كوا لدوري عرشن وأواني لح يعني أواني كعرش أنا لقيتوا هشتن كروب يكانش كمن حول العرش أوانا قشت يعني بيكوا ذكري إخوآ كانوا إيمانيا بإخوآيا استغفار دعوة اللي يبردن بإيمان دارانك يعني تو توانك أترسن إخوآ عقوبة بدأ إيش يا ربي إخوآيا دعوة لي كان لي ببوده إخوآ عذابي مدى بس سير إيه مك لقل ملاك كان جواز مانه إيه ما سير كانيك تواني بيب جرك ما أنا فصحي كان حياي بوين الله ما أو ملاك أنا شو رجى شأن وتا هيك توانك شن خوايا وي تاواني كردو لي خوش بتخوا عقوبه مدى عقوبه تو زور قرسا او انا زان بردوام استغفارك داولي بردن بو ايمان داران كن حتى كو كوتاي او انا كوملك ملائكه هيا موكلن ب منالي سكي دايك حتى كو لنطفه ابيت كامل ابيت ابيت مناله كامله كان شان ليتي تال دايك او ملائكه موكلن ب اجنه ب كوربليسكي دايك كمالك هي لملائكان خواهي قرمي ربان داينا وبو برسيار دو دانن نكير ومنكر بو برسياري خلق مردو لنا وقبلها برسيارين ليكن من ربو كمالك ملائكا هي موكلن بجبال حديث صحيح إلى سر صحيح بخاري آية أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وخاله سبيل كاتت شو لا عبد ياليل جماعة عبد ياليل لطائف الله كاتي بردباران ميان كرت سيركم سيبريك بان ميغرت لجيريا جبرائيل وميكائيل ملائكي شاخ كانوا ملائكي بارانو قشتي انهاتن فرموي
ملائكة جبال

لوتی بیم ملاک شاخکن تی خوا منی نردو با فرمانی توی محمد بیم بیش تا ام دو شاخه بدم یک عطایف لناودم کوتاین پی بیر پیامی خواص صم فرمی نخیر امید کم لداه تو ان و کان یعنی ایمان بیر لناوین مدا اول حدیث صحیح وارد که بخاری روایتی کردو خوای گر میره بن کمال ملاکی دانه و شاخه کن ها دستیان ویستیان بیه شاخ بخورمی تو آخورمی تو ویستیان بیه به ویستی خوا طبعا خواهی گروه من بفرمیه شاخه کن بده یک شاخه کن داده یک کمالک هیا مجده درن دا خواهی گروه من کمال ملائکی دانه و مجده دن ایمان دارن لسر مرگا خواهی قرآن فرمیه این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا فرمیه انسان کات ها لسر مرگا اترسیه ملائکان دین روحی کشن خوا فرميت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن كم الله ملائكة بيجن ما ترسى استو أمريد ما ترسى تو بيا يتاعي تعبت خواي قرمي رمان لو كسيكيد أنا بس بود النواي إيمان دات وميدك إن شاء الله خواي قرمي رمان إمش لو أنا بجرك ملائكة مش دان داتي فرميت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هل اليوم مش ديدني ان خواتان ختمش تو مترسن روح كشان ناخوش بس مترسن ان شاء الله بو شونه باشت لو شونه ابو ابيني ايمان دهر زور جر لو كاتا دلي خوش ابي روح خوش ابي دلي خوش ابي لو كاتا كمج دي بودي خوا فرمي بيان الله نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا فرمي ما هاوريتاني نهاو دمتاني خوشويستاني وفي الاخره لا قيامتي شا وبيكو بين خومن دين لقلطا مترسه مجدت دين يتاعت وين باشتو ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كم لك ملائكة هي كاروبار خوال قرآن السورة فالمدبرات أمرا زوري وجمارك زور زورة لحديثك بيغنبر صلاة والسلام يخوال السربية لحديثك فرموي إني طبعا روايتك لصحيح مسلمي شاءته بلام أمر رواية الترمذية فرمي إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد أفرمي آسمان جيريت جير جيرك دنيدي حقي خوشتي جيري بي شوني چوار پنجانية إلا ملائك پنجبو شايتين إلا ملائكي كتايا سجدي بردو تسبيحاتي خواهي قولو مهربانك ملائكة كانت توانان هي خواهيان كان مروف شوي مروف بلغمان لسرمتش بلغمان لقرآن يكيك لوانك هاتو بلاي مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وكو بشريك هاد ولاي يا أو آت أوانيك آتن بلا إبراهيم نيزاني قال قرآن فرمي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ناتا الناس مكين وكو بشرات هتا دعي وتيان إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وتيان من قوم لوط نير دراوين خوالنا بدا وهربها بولاي بيغمبر لوطي شهاتا ولما جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب كومالك مروفي جوانات ترسيا دس دريجيب كنسرانا وتيان اي لوط ما ترسا وان دس يان ناقية امام ملايكي خواين خوان اردوماني يكيك لوانا امام عمر كوري خطابة جيرتو وفرمي روجي كان لخزمة بيغمبر صلاة والسلام وخير سربة دانش تيبوين بياوي كاد ولا من إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثك دريجة كاتيني باسيكم الله الزلام يكاد قشرش باك كالبل سبي جوان أسري سفري بيو ديارني وكسش ناي ناس أي معقولني خلقك لدور بيبت وزايبه لو سدما خلق بولاه خاتو شوي كردوها أي أقريش هاتو لمالك كخوي شوربة خزميك يكويك يك بيناسي كس ناي ناسي وجاني باك الله يعطي لي خدمة في مصر مدان شوف برسائل لك الإيمان تيا إسلام تيا إحسان تيا قيامة كي هلاسي علامة كاني قيامة تيا أم برسائل لك دور روي دعي عمر يكون خطاب فرمي في غمر صلاة صنبان ميكر دعي سيروج للرواية الترمذية فرمي دعي سيروج بان ميكر فرمي ها عمر زاني دعوك سكي أبو هاد برسائل لك رتم الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم للرواية كم مسلم آوات فرمي هو جبريل بوهات أمر وكارو باركاني دين تاني في أركرت لشيوي زلامه هاد چيروكي كابراي كچلو بلاكو كير كخواي قرمي رمال ملايكي كنيري بولايان وحيواني انا داتي ودواي ماوي اكتاقيانا كاتو
حديثك يتر معنى أبو هريرة قرأته فرمي روجي كان زلامك لغنديك وشوف غنديك يتر بو سرداني براكي خواهي قرمي عربان ملائكي كينار لشوي مروفيك أبولاي وتي بي بو كيو أتي وتي يتشم بو غنده وتي بو تي أروي كي بولاي زلامك أرمو تي قرزت لاياتي وتي نا وتي چيت لاياتي وتي يتشم لايني بس لبر خواه خوش مبه قال إني رسول ربك أخبرك بأن الله تعالى يحبك تيم الله إخوة وآتوم أو بيت الله مخواي قرر مهربان توي خوش شوي مروف بهيت جوري ناتواني ملايكة لسر شوي خوي ببيني بلام لسر شوي مروف كان أتواني بيبيني أويش لسر دمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي لسر واتا لدواي أو كاس ناتواني يعني اگر بلغي كتير نولن لسر دمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خلق جنوكي بيني و يا خلق ملائكه بيني ولا سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقال سر به ارهاصات ومعجزات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هیچ کس یک لم سردما ناتوانه نجنوکه ببینه ناتوانه ملائکه ببینه ان شاء الله لباس جنوکه اوج دنیای کیترا بتفصيل باس یعنی جنوکه وبینین وامس وام رقیه وشتانا لدرس کتابته باسکن ان شاء الله لبروا خوای گرمی روان لقران نفی اما ککمروف بتوانه ملائکه بینه فرمو وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون أجر بما كرا ملاك وأنا نبيني بما كرا بياك إن جاب الشوي بياك يا نبيني كابوهم لبس دروس أبو عنا من ملاك نيا جاء من مزلامة لبروا ناتو عن مروف ناتو عن ملاك لسر الشوي خوي ببيني بنصي حديثي في أغنبر صلى الله عليه وسلم يقال سربي أفرمي جبرائيل بيني الشوي دحيي كلبي بوك ولا حديثك واردة ملاك كان عبادتيان زور زورا وشوازي عبادتيان جاوازا هنديك بس سبحان الله اكا لو كاتو اخواد رسيكرا حتى قيامة سبحان الله ناوز هنديك الله بس الله الحمد هنديك بس الله لا اله الا الله يعني بردوام خريكيا وتسبيحات صفتي انوايا الصفيان بردوام ريزا وستن قال قرآن في غمص صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة بوشيوك ملائكة صفنا بس ريك بوستن ملائكان كاتيه بسن بوشاين يلا بيننا نيوجا كانت انوابكن خوش القران سوين اخو فرمي والصافات صفا سوين بو ملائكه كبريز واستاون ويشتيان اشتيان ريزا واست ريزو ريكا واست اما انا بلغن ان جايك لك اشتكان كن نشاني زوري ملائكه كان بيغمبر صلاه والسلام يخوي له سربيه افرمي لا اسمانا خانويه كي بيوت البيت المعمور برامبر كعبيه لا اسمان شيني حج اهلي اسمانا همو روجك يا غمص اصلا فرمي لا اسراء ومعراج بيني 7000 ملائكه لناوي نيوجكا اجت ناوي ب 4 ساعات شو روجك ايما 7000 ملائكه لناوي نيوجكا توابون در اسنا اسنا در ولا ناو ابي 7000 ترتي تشويني يا غمص اصلا فرمي جبرائيل فرمي حتى قيامه ملائكه انا دوباره نابنو همو روج 7000 كس 7000 ملائكه لناوي بيت المعمور نيوجكا أتنا دروا حتى قيامتنا يعني قش تسري قرتوا حتى قيامت زان كي سريتي حتى كان لبيت المعمورة حتى قيامت دوبارة ابو نوايا النية وعوانا يتر زور زور لخواتر سنو جماريش يعني كس نازاني هيج كس يكناتواني تحديد جماري ملايكان كإلا أخوائي قرمي ربان خوينوي قال القرآن أفرمي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض جاري كتر خواه دعوات لي أكين لحرشي خلقي سر زوية ببورة ألا إن الله هو الغفور الرحيم خواه فرمي دعا كان ينقبولك إن لأهلي أرض خوش أبين ملايكان عادتي أنا استغفار بو إنسانك يما التاوانك إنا وان استغفارك أترسن دليان رأى شالك دليان رأى شالك أقر بيتو يعني اشتكى أبين زور أترسن يما التاوانك إن تاوانك إن علن خواه يقان ليان مقروانا غريزان يبو يتاوانك إن تخوا ليان خوش بك دعاء خير يعني بوك جاواز لإما خواهي قرر مهربان ملائكي لنور دروس كردوا إما إلا قر دروس كردوا جنوكا وعاني لآقر دروس كردوا بابتك زور تري زورشتي تري تيابو بلام اوي كبيم كرياتوانيم بختي كي باش لسرم بابتانا باسكين واما هيك يكال روح نكاني إيمان من بيش لسر من ام بابتانا بزانين وإن شاء الله أقر خواهي قرر مهربان يارمتي بدا بتواني لمحاضري تايبتها تشن محاضريك لسر ملائكة باسكين شتي تري زور زور تيايا خواهی گرو مهربان لیمان خوش به یا رب العالمین خواهی گیان مجلس من باب که مجلسی ذکر لو انا بین کوا ملائکه کان چوار دوریان گرتوا یا رب العالمین لو انا بین کلیمان خوش بی لو انا بین که ملائکه کان لسر مرگا مجدمان بو تیرن کنه ترسین یا رب العالمین خواهی بگوری خود دعوت لیه کم لو انا من بجمیر کوا ملائکه کان خوش یا نوی دعای خیر یا نبو کن
داعي لخشبوني أن بوكن بر لي خشبوني توكن بدعاء ملائكة يا رب العالمين خايجن لو نب مجمرك وا بانج جبريلك يا فرمي خوشم أبي توج خوشد بيا يا رب العالمين خايج بجوري خود لخشويستاني خود ملائكة كانت بين يا رب خايا بجوري خود دعوت ليكم روحي إيمان ودين داري وكشون لنا وملائكة كانايا لا يا مازن دوبكرو عبودية يا رب العالمين بتوبكين خايش فابن خشكان من بنيرة يا رب العالمين خايا جن دعوت لك علم من زيادك عمل من بعلم كامل من زيادك يا رب العالمين خايا دعوت لكم لو أنا من مجمرك ولا روج قيامتها دين علمي أنا وعمل بعلم كان ناكن آمين يا رب العالمين.

به نام خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش به ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاک پیشوامه نوری ساو تاج سرما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش هويستانم عزيزانم خوش خالم أبزارش خواتمني بي بخشيم كحمد وصنا وسباسي دكم دسر أوه من نعمتانا كبخزمت إيوي عزيز وخوش هويست بقموا لبرنامك خوتان رقاي قيشتن. خوش هويستانم اما باسی گوتمان سوار جهر هيا دل ویران دکن. باسی جهری یک کم من کرد که زور گوتنه. باسی جهری دوم دکن اویش زور تمشا کردنه. طبعا اما هیچ حسابیک لبود ساومان نکن. هیچ حسابیک، هیچ مراقبیک، هیچ تدارکچی او ساومان نکن. كيف خومن تمشاهد كاين هرتي حزمان لي بي تمشاهد كاين هرتي هوس مان هنا تمشاهد كاين او ارزو مان لي تمشاهد كاين نزاني كبراستي او الضل فاسد دكا سونك عزيزانم لبيني تساو لبيني ضل لو مسافي سبحان الله اگر اجد لنبي هرتي او كضل تمشاهد كويراني دكا براسي ارتيكا و تساو تمشايدكا او دلي ويران دكاتا بو اقدار با لبيني تساو لبيني دل كومالك منافسو كومالك كورانو ريحيا كهمو اوانا ودكان دل فاسد ببيتا دا بو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم زانت سم بزواني دا فرمي النظرة سهم مسموم من سهام ابليس. الله دا فرمي تمشا كردن نظر كردن تيريش جهراوي إبليسا من غض بصره لله. الله كسر لبر خوا لبر ترسي خوا لبر هيبتي خوا لبر عظمتي خواي قورا تساي خوي بقري وتمشاي حرام نكا أورثه الله حلاوة إلى يوم القيامة. دفرمي خواي قوري يك شيرناتي أداتي شيرناتي إيماني أداتي ضلي أو كسي حتى رج قيامتي. سبحان الله لو أما تامو لزد لعبادتنا كين لو تامو لزد لدعانا كين لبرو أو تساومان أو ضلي جهراوي كردوا لو كجهراوي كردوا إيمانك شي لقاقو جهراوي كردوا بانقراو دي كردوا زابوي براستي إيما يويران كردوا. فعزيزانم زور گرینگ اما حسابی هموشتا چی چاو مام کن چون که چاو که تمشایشتی جوان دکا و خاصتا اوشتا جوانانی که حرامن یکسر پی معذیب دبی یکمی شد بجوانی آفرتکی معذیب دبی یعن بجوانی اوینی که تمشای دکی حرامن معذیب دبی او خالی یکم که معذیب بوی خالی دوام یکسر دلت پی مشغول دبی اما زور خطره كدلت بي مشغول بو فكري شد بي مشغول دبي تكو انا ربتيان بيكا فكرو دل او ربتيان بيكا تكو تساو لشي طبع دكاتن لم يشكت لا لا لا لا مخ طبع دكات داتا دليشت كفكرو خيال اللو دروز بو او زارا يكسر تدكا او زارا دي هم وغم اللو دروز دبي كمتابع يبكي كالدول بروي كمشغول دكاتن. سبحان الله كمشغول بو لدوي تسوي أقل الشهوات دوري خويا عند بينو هواك شيطان ليت قدامنا ولوز وعند كانوا ما لدوي عند كان. سبحان الله حمي أو هرا هو رياي لشي دا سبيكر لي كم تمشاكل دني دا سبيكر بو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي يا كم دلبو هي بلا مدوم لا سلح سيبا راسك أمن درويش دم يعني أورم داوا كسيكم ديت كحرام لما تمشايك افرتك ديماني شي ناشرين وني شي ناشرين اول ذلك ساوت بيكت خوغ ليليناكا بلام كساو نقاند جوم زال سلام حسيبه تابو زور زور خريكه والله زور زاران هبو يك نظر مالي كسي شي ويران بو يك نظر مالي ويران بو يك تمشاك دني روي افرتك جوان او كابراي جاني لي تالكردوا
زانن لو سكو ام تمشا كده يكسه من جلابي بو يكسر بدلي كوتوا كبدلي كبدلي مشغول دكا كبدلي مشغول كنت يتفكروا خيالي بو دروز دبي كفكروا خيالي بو دروز بو ايشي هوا وشيطان اويا كبين او ويني كديديتي او رسمي كديديتي او شتي كديتي زوري لبو جوان كان زوري لبو خوش كان زوري لبو بلذت كان حتى كو ويني دي شهواتك الى سري غالب دبي بدو ارز وكاني خوي ارواتن بو يا خوي قول دفرمي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا نكن بدوي كسانك بكون كاو كسانا براسي بدو آرزو هواي خوان كوتون لو سكو أنا كاتك عقل ودليان هيس إجناك هر هوا وآرزو شياطين كان ديان هينو ديان بن ونابي بدو أو كسان بكوي حرام بدو أو كسان بكوي كبدو آرزو هواي خوان كوتونا سبحان الله أخبوه زان خوي قوري لقرآن دفرمي وقل للمؤمنين يغضوا من أفصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن زانا بو هم بو بو نير هم بو مي خواهي قولة فرمي اي محمد عليه الصلاة والسلام با ايمان داران بلي بات ساي خويا داقر يغضو من أبصارهم فما تو ناتو ان ساي خود بكدي قبات كي ابروي سرد بصر سرد بصر شتان داك بلا من ابصارهم يعني اوشتاني او ديمناني او ولاني اوشتاني كحرامه اوشتاني كتوشي بلا داك توشي فتنه داك توشي جناح داك او تساوانا دابقرا او وقتي تساوى كانت من ابصارهم يغضوا من ابصارهم او وقتي لو حاله تدا تساوي خوي بقريت سبحان الله اما اقتساود نقري زانا اها خوي قرتي فيلمو ويحفظ فروجهم سكوب تساوى واللي دكا فرز فرزيش توشي جناح ببيتن داوين بيس دي درتي ودامين توشي جناح ببي تساوى واللي دكات تساوى سبحان الله واللي دكات الله هوا والشيطان واللي دكان ديما نكو رسمكو وينكو جوان يكد او دل بو جوان درازين حتى واللي دي كسبحان الله بجي عندك كيتو كوتو زنزير دكن وتوشي جناح دكن أو وقتي دلت برجهر دكن عزيزان براسي كدلت برجهر بو أو وقتي إيمانيش اللي خطر دادك تنكز بتساي يك نزري آفرتك سبحان الله توشي جناح بو تنكز بيك تمشا كردن هر خرطاو لرقاي راسي لادا زابا راسي إنسان دبي زور دور أجي لخبي تمشا كد او او او او يقلب ياو صالح كان كقصيت زور زوان دكا لبابت تمشانا كردن بزان اثاري تمشانا كردن سيا سبحان الله دفرمي يقلب ياو صالح كان دفرمي من عمر ظاهره باتباع السنه هركسك ظاهري خوي اودان كدو بتسي باتباع السنه بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عزيزان عارفان دفرمي هر سنته چی خوای گورا حبلیک دستی پیو بگره بلو خوای دد باو نزیک دختوا براسی یچ یک دهو کاری نزیک بینو ده خوای گورا اتباع سنته پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم لا هستانو دانشتنت لا قصه کردنن لا ناخواردنت لا زلکو برگ لا برکدونو لا برکدنوت لا رویشتنت لا حموشتك لا همو أخلاقك وكو بيغنبري خايبة صلى الله عليه وسلم وكو سنة ورشون محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بك كواتي أو بيوصال حدا فرميت من عمر ظاهره باتباع السنة أما الظاهر خم حركو السكنات خم وكو سنة بيغنبر دكم صلى الله عليه وسلم أو خاليكم دوامين يان دفرمي وباطنه بدوام المراقبة ظاهري خوم باتباع السنة بيغمبري عليه الصلاة والسلام جوان كرت جورشم ناخشم لاني دل روحش موا بمراقبة خواي قورا آودان كردوا الله إن الله كان عليكم رقيبا دبي بزاني خوا رقيبا لسلمان دبي بزاني خوا تمشا ماندكا والله خوا آقاي لهمش تيك مانا زابوي عزيزان قد تمشاي بتسوشي قناح مكان
بلکو تەماشای ئاسمان بکە و بزانە ئەتوو بەرام بەر چی عاسێ بووی، بزانی فەرمانی چێت شکاندیە، بەرام بزانە ئەتوو بە قسەی چێت نەکردی. ئازیزانم تەماشای ئاسمان بکە و بزانە فەرمانی ڕەب العالەمینی شکاندیە. بەڵێ ئەو گوناها گچکەی هیچنیە، نەخێ ئەو گوناها، ئەو خوا پێ ناخۆشە با گچکەش بێتن، مادام بێفەرمانی خوایە لە کلەم زۆر گەورەیە. کەواتە بەڕاستی ئینسان دەبی ژۆری خۆی بە مراقبەی خوای گەورە، دڵی معیدەی هەمووی بە مراقبەی خوای، چاوی دەستی هەمووی بە مراقبەی خوای گەورە ئاگاداری بیتن. ئەوە دوو. سێمینیان فەرمووی وەغەض بەسەرەه عن المحارم، یەکەمینمان گوتمان ظاهیری خۆی بە ئیتیباعی سونە، دووەمین باڵتنی خۆی بە بەردەوامی مراقبەی خوای تەعالە لەسەر خۆیدان بنێ بە دەقیقی، سێمینیان بەچی وەغەض بەسەرەه عن المحارم، بەڕاستی چاوی خۆی بگری لە حەرام، چاوی خۆی بنووقێنی بەرامبەر حەرام، هەر تەماشاکردنێکی حەرام بی، هەر وێنەیەکی حەرام بی، هەر رسمێکی حەرام بی تەماشای نەکاتن. ئەو زارە وەکەفە نەفسەه عنی شوبهات، ئەڵڵاه، و هەر شتێک کە شوبهەی تێدا بوو خۆی دێ دوور بێختەوە، هەر نانێک کە شوبهەی تێدا بی نەیخوا، هەر ڕزقێک شوبهەی تێدا بی نەیهەبێ، هەر شوێنێک شوبهەی تێدا بی نەچی، هەر شتێک شوبهەی تێدا بی دەسی لۆ نەبا. بەڕاستی ئەوە مهمە. واللهی کەسێک ئەگەی دەوێت دین و عەرزی خۆی بپارێزی با دوور کەوتەوە لە شوبهات. فەمەن وەقع فی شوبهاتی وەقع فی الحەرام. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەڵام هەر کەسێک تووشی شوبهات بوو یەخسە تووشی حەرامیش دەبێت. ئەو جارە ئاخری دەفەرمی وەقتەذا بالحەلال، دەفەرمی ئەو کەسە بەڕاستی نانی حەڵاڵی دەخوارد، بەس نانی حەڵاڵی دەخوارد، ئەو کەسە خوا یەک بەهرەی دەداتێ. دەفەرمی قەت قەت فیراسەی، ئەو کەسەی غەڵەت دەرناسی، فیراسەکانی سەد لە سەد دەردەسی لۆ چکە دەبتە ساحەبی کەرامات. خی گەورە نورێکی پێدەبەخشی بەسای ئەوەی کە چاوی خۆی گرتیە، کە ئیتیباعی سونەتی پێغەمبەری کردیە، کە مراقبەی لەسەر دڵی خۆی دانایە، لەسەر ژێرەی خۆی دانایە، وە خۆی لە شوبهات دوورخستەوە، وە نانی حەڵاڵ دەخوا، شتی شوبهە ناخوا. بەڕاستی ئەو کەسە خی گەورە وە دەکات نورێکی داوێتە ناو دڵی ئەو ئینسانە، هەر قسەیەک بکە ڕق ئەو قسەی وی دەردەسیتە. ئەڵڵا لەم توختی لەه فەریسە، قەت هەر فیراسەتەکی گوت، هەر قسەیەکی گوت، ئەو بە نووری خوای ئەو قسەی دەکا لێ سەد لە سەد تەواو دەردەسی. جەماعەتەک هاتنەکن ئیمامی عوسمان ڕەزا و ڕەحمەتی خوای دێبی، ئیمامی عوسمان ئەوها تەماشای کرد، فەرمووی هەندێک چاوان دەبینم زینای کردووە، یەکسەر سوبحانەڵڵا شەرمیان لەخۆ کردەوە. تەنیا ئیمام چۆن دەزانی؟ فەرمی ئیتەقوا فیراسەتە المؤمن فئنه ینظر بنور الله. فەرمی خۆتان بپارێزن لە فیراسەی ئیمانداران، چکۆ بە نووری خوا دەزانیتن و دەبینیتن. فعلاً یەکێک لەوانەکە میوانی ئیمامی عوسمان بوو، لە ڕێیەکە هاتبوون تەماشای ڕوخساری ئافرەتێکی کرده بوو، ئینجا هات بۆکن ئیمامی عوسمان. سبحان الله، لۆی هەندێک لە پیاوانی ئومەتی محەممەد عەلەیهی سەڵات و سەلام سبحان الله هەر تەماشات بکەن بە ئەمری ئەو خودایە دەزانن کەوا ئەتوو تووشی گوناح بووی، یعنی ئاساری گوناحەکە لەسەر دەبینن. دە بەڕاستی ئینسان بۆ ئەوەی ساغ بین، بۆ ئەوەی ئەو ژەهرەمان توش نەبێ، بۆ ئەوی بەڕاستی پارێزلەو بین لەو ژەهرە کوشندەیە کە تەماشاکردنی حەرامە، دەبی زۆر زۆر خۆمان بپارێزن. ڕاستە ئێستا بەڕاستی نەزەر یعنی زۆر ئاسان بووە، یعنی تەماشاکردن زۆر زۆر سەهل بووە، یعنی بەدەستە تونیە، یعنی کە تو دەسێ بازاری زۆری خەڵک بەڕووتی دەبینی، تەماشای تەلەڤیزۆن و سەحن و شۆشان میدیای دەکەی هەر بەڕووتی دەبینی، دەسێ دەوائلی هەر بەڕووتی دەبینی، دەسێ ئیشێ هەر بەڕووتی دەبینی، بەڵام حتا پێت دەکرێت دەبی خۆت بەپارێزی، دەبی حفظی چاوی خۆت بکەی، کە بەڕاستی چەندە خۆت بەپارێزی لە حەرام، چاوی خۆت بەپارێزی لە دیمەنی حەرام، والله ئەوەندە ئیمان سەلامەت دەبی و دڵت ژەهراوی نابی. کە ئازیزانم بەخوای ئەو چاوات بەش ژەهرەکانی ئیبلیس، تیرەکانی ئیبلیس کە ژەهراوین سبحان الله بەڕێی چاوە دەیگۆستەوە لە بۆ دڵت، کە دڵت ژەهراوی بوو بە وێنەی خراپ سبحان الله دڵت مەشغول دەبی، کە دڵت مەشغول بوو ئۆتۆماتیکیەن ئیمانیشت فاسد دەبی، کە ئیمانیشت فاسد بوو بەخوای عاقبەتمان خێر نابیتە. دەبوویە زۆر زۆر پێویستە ئازیزانم، خۆشەویستان ئەو ژەهری دووەم زۆر ئاگامان لێ بێت، چکۆ ژەهرێکی بەربڵاوە، وەکو قسەکردن نییە،
يعني هند شخص كردن بدست خم قصينا كم بلا نظر كردن وتمشى كردن براسي ما عندي بون زور ده سك أورو ده سيا هرش وينك إلا توشي نظر ده بزابو ده بزور بجران مسنجيني زور بمعقولي حتى بيد كري إنسان ساوي خوي بردا توا حركاتك كشتك ديمانك رسمك كزانيت حرامة يكسر ساوي خود دا دوا سك في غمر خو عليه الصلاة والسلام فرمي من غض بصره لله او کسی لبرخوا لبرخوا سعی خوی بگری، ایلا خوا حلاوکو شیناتی چی دعوت دلی حتی روز قیامتی. سبحان الله، مامسال سید محمدی پیر داودی ها بو، هزار رحمتی خوایلی بی که وقت خوی لمزگفتی فرقان بو، لبها لبین در بو. طبعا مامسال سید محمدی پیر داودی یکی که لعل ما جورانی ها ولی رک توقیتی نیش او دینه است که همو من یوش دکینو بان دادره او توقیت کانی دانه ربی خواهد زای خیری بداد و هر اوی بس لو قیامتی سبحان الله کتابی اخین دو ببی عینک طبعا امن عینکی لات ساوم نکم هر کورم هت ساوم نبینی براسی یعنی سبحان الله او کتاب وردانی قدیم دیتی کتاب پرزر دکان زور ورد نسرای طبعا همون دخین دو ببی عینک سبحان الله والله یه شک داره که پرسی گویی ما مسلم ماشاءالله دیبی زور با جوانی او کتابانی ببی عینک دخین دو سونه تاود ماه دزانی فرمودی فرمی والله حتی اصلا روی براش دکان من نزنم کوه روی براش نم نزنم کوه دی سبحان الله با ایم دلیسی عزیزانم زبای کسی که تای خوی بپارزی خواهد دلی دپارزی که دلی پارز را ایمانشی سلامت دبی تاکو دیدارو با شهری سیم بخوای گورتان دست برم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. آمين. قيشنا السهام يعني لو كوي مطمئن واجب لسان المسلمان سيما مثلا بزانيت قيشنا الثالثة شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفرميت أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله والرسول ولو كان أقرب قريب أو كسيه إتعي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم توحيد إخواناتي وكتها فلسطيها جائزني بوي كوام دوستايتي محبته خوشويستي لقل أو كسانة بكات كدجمني إخواه في غمر إخوان أقل نزكترين كسيش بيت وأفرمي بالكشمان. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة مجادلة آيتي بستدو. أما متنكي مصنفة شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كرتي معنى آياتك آوايا فرميت نابينيت شك نابيت قوميك هبيت إيماني بخواو بروج دواي هبيت محبته دوستايتي لقل أو كسر دبقات كوا دجمن دارتي خواو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أجر أوانا كأب إيمان دار دوستايتي لقل أكات باوكو دايكي أمبن منالي خويبن برايبن عشرتو كسوكاريبن أمجور إيمان دارك أمناكن أوانس كخواي قورا إيماني لنا وضليانا جيجير كرده وبشتغيرياني كردوه وإن خاطناو بهشتيليكو ككانيو أو الربار بجيري باخكاني أروات وببردوامي تيا أمينو أجر غير ممنون مقطوع نية بهشتيك بخوشكاني بهشت وسالية خوالوان رازية وأواريج الأخوان رازين أأوانا حزب جماعتك ومالي إخوان أأوانا سرفراد ورزقار بول أما آياتك الشيخ ابن عثيمين شرح كي أفرميت أي المسألة الثالثة بما يجب علينا علمه الولاء والبراء أو كواجب لسرمان ولاء براء ولا يعني دوستايتي كردن محبة البرين تشجيري كردن دوستايتي برائش يعني بشليها الكردن وبغز عندن ورق ليبون. أما بعد ذلك العقيدة طبعا لا يتكلم الصميم عقيدة ولبعور الإنسان. والبراءة أصل عظيم جاءت فيه نصوص كثيرة. براءة جل كافر أصلي كي زور قورية دليل بلغي كي زور زور لقرآن وسنة لسري هاتوا أخوة قراءة فرميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي أوانيك إماتان هنا هو باو بشتو بشتغيرو بطانة لجغال مسلمانان ورمكرن بوغدان وكارمير يعني غير مسلمان نكن دوستو باو بشتو خوشوستي خوتان آل عمران سورة آية سواجدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة مائدة آية بجايك أي أوان إيمان تانية ناوة يهود نصران يكان مكان دوستو خشويستو بالبشتي خطان أوانا هندي كان دوستي هندي كان
هر کسی کش کوه پشگیری آوان بکات اول آوان هر کسی کش پشگیری یهود و نصرانی کرد بکات اوا یهود و نصرانیه و خواهی گورش رینمونی هدایتی گلو خومی استمکار نکات یعنی فرمید وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ما إذا بجاحوت أي أوان إيمان تاني هنا مقصي خواهيك شتي سبحانه وتعالى أي أوان إيمان تاني هنا أو كسانيك وقالطب دينك تانكا سوك سيدينك تانكا قال تكير دنو الرابعين في أكن لو أنك وأهل الكتاب بيش كوان اليهود والنصارى كان ولا كافر كان نكن بيان كنا أولياء ودوس خوتان تخوي خواب كان أجر إيوه إيمان دار يعني فرميت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سورة التوبة هذه بسيو الشعر فلم أي أواني إيمان تان هي ناوة باوكو دايك تان براكان تان مكان دوستو محبتو بشتواني خوتان كاتي كان كوا كفضي كفريان داوة سر إيمانا هر كتكش أو بكا أو دوستايات يبكات أوال استمكارانا إن الشركة لظلم عظيم بلي أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي أقرب أبو دايكتان من على كانتان من أخوشك كانتان خيزانة كانتان عشيرته بن مالتان أو مالو صلتو ساماني بدسان هناوة أو بازرقاني كوا أترسن تياب جيت أو خانو كوشكو تلاري كجيكا خوشي ورزامان ديتانا أما شانيك آباء أبناء إخوان أزواج عشيرة أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها وبساقير هشت أم هشتا حتي ملازات وخشي ورازا ويبيوتي دنيا أمية كيش لما اشتكوا عبيتو بل أولدك إيش يا أحبة تفضيل كامل يا دان أحبة إليكم لا تان خشوي استرا لشي لأخوة سبحانه وتعالى لبي غمس عليه وسلم لجهاد تيكوشان لبي ناي خواي قولتا هركات يواتان لهات أو هشتت عن فضل دواس الأمسية أو فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين انتظاري عقوبة سزاي سخت خوابك شكو خواهي قولة هداية الرينوني قوم الفاسق لسل الرجو ناكات وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سورة الممتحنة آدي شوار ما إبراهيم فايقر أفرميت براستي بتحقيق إبراهيم سرمشق قدوه ما مصاو بيشوايا بوئيوه او ايمان دارنش كرقل ابراهيم بول او ان بو ايوه كات يوتيانا قوم قلوخ قلقاني خويا ايما بريئين لأيوه ولوي كالجقل اخواء فلسطين كافرين بمنهجو الشرك وكفر بالفلسطين ولبين ايمو ايودا دجمن داريتي ورقبراتي كوت حتى درزبوا حتى او كاتيكوا ايمان بخواي تاكتلاهين
هروى ابن عثيمين أفرمي لأن موالات من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف. هرك على الإنسان وايلهات موالات دوستاتي أو كسانيك الكوا دجمني خواب يا غمري خوان أو بزعنا أما إيمانك قربوك ضعيف لا واسع، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا وهو عدو المحبوب. شكو أما عقلني عقلني يا كوا تو كسيك تخش جركويت دجمني خوش بيسكت بيت خوش بيسكت كيا خواب يا غمري خوان. وموالات الكفار تكون من عصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. موالات دوستاتي كافركاتشيا سريع مخيت بش جيريان مكيت لسر او كفر وضلال ومرايه. ومواداتهم تكون بفعل الاسباب وخوش بيستيش بوشي اسبابه هو كار ورقريبو يا المتيان الا تكون بها موادتهم فتجده يواديهم اي يطلبوا بدهم بكل طريق بكل طريق ريقا كان بقري دبربو بكاري تسيناني خوش بيستي اوانا. وهذا لا شك ينافي الايمان كل او كماله. اما شو قبالي تانية يان ايمان كاملا لا رفضكاته يان كمال ايماننا يا ريت. فالواجب على المؤمن معادات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب اليه. واجب على الانسان مسلمان دجمنايتي او كسان ابكات كوا دجمني خواه بيغمري خوان اقل نزكترين نزيك جبيت نزكترين كسبيت يعني وبغضه والبعد عنه رقد ليبيا دور بليوا. ولكن هذا لا يمنع نصحتي ودعوتي للحق امجب قد غي دعوه بانوازو اقامه حجوي وتبليغ وترساد انذار ناكات الحرشي قيامت تائر باشا ان شاء الله خوشوي سيناي بحيث شوال درزني بيان بيان تبراني بيان بيان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه. نبي إيمان دار يعني جغل الإيمان دار كافر كان بكاد الدوست بشجوار ولا تقوي أقل أول تكرت فر بس الدين ونعمين إلا ما قل لحالتي كان خورز بو خورز قار كذن لكشتن مردن هذه مدارت أكيد بود جات ديت وكو كيا كردي أماري كردي ياسر أويش بزمان ما أفر بزمان نك بعمل يعني نك بوي كوا بيجن كوا فلان كذ بوجا تورز قار تبيت يعني بيجن سوش دبوا بدبوا ولا ما أفر قبيجن سوش نايمي كيت بس بزمان دري أبريد ولكن لكاتك كوا دل بر الإيمان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما باسي قتابي أميان. باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقري. أما باسي أخلاق أو كسانا أكا كأشي لا يجيك لقى لمقرئ كان قرآن خير بكرتي قتابية وشاقر ذو أشي تخزمتي أبي أم إنسانا أعدابي شون بي، أخلاقي شون بي، هرسوكوتي شون بي، شون جمجور لغل ما مصاكا يابكا. أفرمي من كان يقرأ على غيري، أجر كسي أش ولا غير خوي لا كسي درسي أخوين قرآني أخوين جوية قرت ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه. أم كسي كأشيت لا كسي درس أخوين وفير بيته أيوه فير ببيته جوية بقريته أمانة. أفرمي يكمشت أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه كاتيك لبردم أم مقرئ كيدا أو ما مستاكيدا داد نيشت أبيل لدانش نكيا بجوان ترين شيوازي أدب ودانشيو الرشاوي أدب لقل أو مقرئ يابك. أما يكم كاتيك دانيشي أبي بأدب ودانيشي أما خالي يكم خالي دوهم ويتواضع في جلوسه أبي لدانش نكيش زول متواضع به آخر إيواهي دانش توشد آوالي أكاتو يعني زول يبيليني حالي بقربان أبي لدانش نكيا لخزمتي أو ما مستايدا زور خوي بكم بقريو وخاكيا نما ملبك. انجا ويكون مقبلا عليه لكاتك كل خزمتي ما مستاكية نشي لغوشي يكو دانشي بالتواوي هو بروي ما مستاكي بي حالي بي نكشي تغوشي يكو ما مستاكي جوي أجريو بيتان مقبل لها معناه روبروي يعني ريك روبروي كيبه روبروي ما مستعكي بي روي كلبيته ما مستعكي. فإن ضجر عليه احتمله أجر ما مستعكي بيزار بولي بيتعقد بولي ماندو بولي تورا بولي عاجز بولي احتمله أبي أم تحملي لسر قصيك ما مستا ما مستا بلي ورا السعيب كبلي طلع بخانيته ونهبت وكل هذا حالي بباوكا نهبش ديو أبي تحملي بكات. وإن زجر احتمله أجر منعي كل شتيك قد غي كل اشتيك ما في احتمال يجيبك تحملك. ورفق به انجا نرمج بي بي لما ما مستاك نرمني. واعتقد له الهيبة والاستحياء منه هميشة أبي باوري وابي هيبة وأمام مستعداني ليبترسي شرمي ليبكا

ئەمە کاتێک کە ئەچێت لای مامۆستایەك دەرزە خوێنێ قورئانە خوێنێ ئەبێ ئەوا بە کەماڵی ئەدەبەوە لە خزمەتی ئەو مامۆستایە ڕاوەستێ دانیشێ هەڵس و کەوتکا جموجوولی ئاوا بێتان اینجا باز باسی دەرسەکەیە جاری واهەیە ئەم مامۆستا خۆی ئەزانێ ئەم قوتابیە باعی چەندێ مەسەڵەن مامۆستا لەوانەیە پێی باش بێ ئەم قوتابیە پێنج ئایەت بخوێنێ زۆر من نەکا لە مامۆستا بڵێ بۆم کە بەدائێت بۆ یەکێکی تر لەوانە پێی خۆش مامۆستا سێ ئایەت بخوێنێت لە دەرسەکانیشە هەروایە جاری وایە مامۆستا هەز دەکا ئەم تەلەبە ئەم شەش دێڕا لەم دەرسەتیەکە ئەگەر بێ بە حەوت بێ بە هەشت ئیتر ئەم تەلەبە لی تێنادە لە بڵ نەڵێ با قوران هەر بڵێ بخوێنی ئەفەرمێ وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه انجا دائما ئەو شتانەی کە ئیخوێنێ ئەو شتانەی کە وەریەگرێ ئەو شتانەی کە پێ وترێ ئەبێ بە تەواوی زەبتیکە ئاخر بە تایبەتی قورئان سەبتی قورئان زۆر جیاوازە ئێستاکە من تۆ کەلیمەیەگە خوێنینەوە بە نەزەری خۆمان کەلیمەکەمان بە تەواوی خوێندۆتەوە بەڵام کاتێک کە لەگەڵ بە یەکێ لە قرائەتەکانە مەسەلەن هینی دەکەی نایەتەوە حرفێکمان لە شوێنی خۆیان نییە مەخرەجی حرفێکمان تێکداوە سینێکمان کردووە بە سات وادێکمان کردووە بە زێ فێیەکمان کردووە بە سین حاڵی بوو مینگەیەکی زیاترمان کردووە یان مەدێ زیاترمان درێژ کردوتەوە کە شوێنی خۆی نییە ئەڵێ هەرچەند ئەم قوتابی خۆی عالمە بە نەفسی هەموو کەس ئینسان خۆی خۆی لە هەموو کەس باشتر دەزانێ ئەگەر لێی تێک نەشو ئەگەر بە سەتە جەهدی مەڕەکەبی بۆ دروست نەبووی وایە قوربان ئاخر ئێمە جەهدی بەسیتمان هەیە و جەهدی مەڕەکەبمان هەیە جەهدی بەسیت باشە بەس جەهدی مەڕەکەب خراپ جەهدی مەڕەکەب ئەوەیە ئەزانێ کە نازانێ ئەمە گرنگ ئەمیشە خۆی عیلم بەڵام جەهلی مڕاکەب ئەوەیە نەداونەت کی نەداونەت نازانێ کە نازانێ ئەوە خەتەرە وایە قوربان وەیە فەرمێ ئین کانە یەعلەم ئەنەه لا یەحتەمیل فی التەلقین ئەکسەر من خەمسین فەلا یەنبغی ئەن یەسئەل الزیادەت ئەگەر مامۆستاکەی ئەیزانی کە ئەم قوتابیە زیاتر لە پێنج تەحەمل ناکات هەموو جارێ پێنج ئایەت پێنج ئایەت پێنج پێنج حاڵی بووی ئەوە ئیتر داوای زیادە نەکە ئەم مامۆستاوە پێی وایە ئەبێت تۆ ئەم قورئانە بخوێنی پێنج پێنج ئەگەر هەموو جارێ پێنج ئایەت بخوێنی باشتر لێ حاڵی ئەبی ڕەبتی ئەکەی ڕەوانی ئەکەی و هەر مەسەلەکە خوێندن نییە اینجا قراءەتیش خۆ کوشتی تر نییە ئەو کەسەی کاتێک کە ئیجازەی قراءەتێکە یا بە یەکێک بە هەرێکێ لەو قراءەتی سەبعا بێتانێ ئەبێ لە ئەووەڵەوە تا ئەخیر قورئانەکەی پێ بخوێنێتەوە حەتا با ئەم قوتابیە وەکو مامۆساکەش بیزانێت ئەبێ هەر گوێی لێ بکرێت اینجا ئیجازە پێی باتێ حاڵی بووی وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسة أجل أما موسى أيزاني كأم إنسان بتنها بينجي بورانك لي بينجي تيجا بينجي عفو سيلي حالي بي لا بل بوم كبا بينجي
فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها ليزيادنك، وعلمه من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على. بلام أجر خوي أيزاني بخوا أتواني ما وساسي بيوت وانيا بلام خوي أيزاني بخوا بينجي برانك جاءت بينج آياتا بينج ديارا بينج لا بريت شون رأيك أون حالبي بتايبتي أحد أجر أيزاني أم زياد لوي بو حالي دبي ليتي أجا زبطي أكا أفرمي هو دعوة لما مستاكي بكا سيكي بو بكا ببينج بلام زور بنرمي بهواشي بشر وهرانا. فإن أبا أجر ما مستاكي كتين خير هر أوي هر أوان دي حالي بوي كتي هر سيكي كاك من نزانا لم يؤذيه بالطلب ما مستاكي نار حد نكا أزيتي نكا بطلب يجن يعني شيء طلع عند أولاد دواء زيادة ما وصاك ما دام على تولي قربان من تحملي بينج آدك ما وصاك سيد بيالي بنرمي بيبلي أجر بجوي كدي باش أجر بجوي شيء نكدي أزتي ماي باش كاك ديار إنجا والصبر على مراد الأستاذ منه لما بس ما مصاب يبقى بزاء أما مصاب بو آخر قلت ولا سي زيادة المخيونة لبين زيادة المخيونة مثلا لو كم تريال وزيادة المخيونة. فإنه إن فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله أقر بمشي وبكى يتر هميشة أو جورة كردارة داعية لبو زيادة أو ما مصاب زود بالرجل ما دام تو آبمشی و ما ملب کی زن او ما مساوی دور دیده هم روز بزیاده که حالی بید ولی ملو آنی باشی و نبی ما مساکس سعات کیش بزیاد بزنی دکل توی ولا ينبغي أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه كوابو نابي أم قتابية أم شاقردة أو كسي كدرسي في ألي تي قييني بيزارو بيطاقتو ماندو بيحوصلي بكات وإذا لقنه شكر له كاتي كدرسكي في قد بوي خيون دو تي قيان دواي سباسي ما مساكبك ودعا له دعاي بوبك وعظم قدره بقوري بزانا ولا يجف عليه إن جفا عليه حتى أو قد جفاي بوتونا بجفاتها بحالي بوي يعني بكرتي أو خرابونا بتو خرابيت قتابي لقل ما مصيع بوابت ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه حتى أو ريزي شنقري توريزي أو بكري وتستحي شنمي ليبكا بتايبتي كي إذا كان هو أقل أو شنمي شدينك تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك تو على قلبه النبي تو چی واجب است سر برانبر ما مستاکت برانبر مقریاکت تو ارکی خود جب جب که وای قربان فبالحری ان یعرف حقک اوش خوشیا و حقی تو بزانید حالی بوی بلام اگر وایشی نکرد مهم اوی تو ایشی خود تگمده لان اهل القرآن اهل خیر و تیقظ و ادب شنك أواني أهلي حقيقة قرآن رعصي أم قرآنا هاي مش خلكي أهلي شاكن خلكي شاكن أهلي خير هميشا بهوش وبخبر غافل نين هميشا أهلي أدب أهلي خروشت وبهاي جوان
فلا تغفل أنت عن واجب حقه توش هرجيس بآقام با لأركي دين داريك لسرتايا بلان بري. فإن الله قد أمرك خوي تعالى فرماني داوة أن تعرف حق العالم فرماني داوة بتو كتو ما في إنسان عالم بزانت عالم ما فكاني جيب جيبك. وأمرك بطاعة العلماء وكذا أمر الرسول فرماني داوة بجرالي عالمان أبيتو فرماني عالم جيب جيبك بوي عبادي كري الصامت رزاي خويلي بأفرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حسيرك أفرمي لإيما نية بيغم صلى الله عليه وسلم فرميتي لأمتي من هجمار ناكري وأمتي من هجمار ناكري كسك كريزي رسبيكان ريزي بياو قوركان ريزي بياو بتمكان بتمنكان ريزي قوركان يخوي نقريت ويرحم صغيرنا لأمتي من هجمار ناكري كسك بزيو صوزو مهرباني بو منالكاني بو بشوككان بو بشككان نبيت ويعرف لعالمنا لإيمان يكسي كما في زانا كان من نزانت أها إمام أحمد فرميتي يعني واتحق كان نزانت. أبي سلمة أفرمي ولولا رفقت لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما أجر من بخوال قال ابن عباس عن نرم بمايو لخزمتي أبو مايو تحمل مكردايا علم زول لي ولا كرت بويا فرمي مجاهد لم آتى فرمي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يو جرالي خوابكن جرالي بيغمربكن باشن جرالي أوانيك صاحبي أمر يرالي أوانبك دي فرميتي أولي الأمر كي يا مجاهد فرميتي الفقهاء والعلماء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عزيزان برزان دوبارة دينا وخزمت إيوي برز لا بابتو كتابي عقيدة كالسر فصول في العقيدة الرسالة الشامية زاناو عالمي مسجون لجير زندانا شيخ عبد العزيز الطريفي خوي قورا نجاتي بداتو رزقاري بكات. برزان إيما قيشتبنا فصلي ديامين لسر بابتي قضاء والقدر. فصلي ديامين كبابتي أوش قرنقا لبابتي كاني عقيدة وبير وباور إيما دزانين وكو حديثكي جبريل هاتلاي بيغنبر صلى الله عليه وسلم بسياري إيمان وإسلام وإحسان ليكرد هلو يندريش لو حديثش دردك ويكوا قضاء وقدر يكلبنا ما يكاني إسلام، يعني يكلبنا ما يكاني قرنجي إسلام بويا مؤلفي شنو سريش ليرا فصل شتايبتي دانا لسر أو بنماي إسلامك في دقوتري قضاء والقدر. دفرمي قدر الله مقادير الخليقة قبل خلقها. مؤلف دليت خواي قورة تقديري كردوا بيشي كوا مخلوقات همو دروز بكريت همو يعني هج مخلوقاتك بيشي دروز بكريت وكو كهاتوا لروايات ولا شويني تير با 50,000 صال بيشي هج مخلوقاتك خلق بكري خواي قورة تقديري همو مخلوقات شكر دوا قبل خلقها بيشي أو هج مخلوقاتك درز بكري. وكل مخلوق خلق بقدر من قبل إيجاده كواتا أو مخلوقات أو رولا سر كون ننا أو كونيها لإنسان لجن لملائكات لأرض آسمان لويته دايا همو أو مخلوقاتنا خواي قورة همو كدرز تكرديا بقدر بتقدير بيشتر تقديري كردوا أوجد وهنياتي وجود يعني خوي قدرت يا دلي قدر وقضاء وقدر قدر تقديره بيشي دروس كرنا كي قدر تقديره بيشي دروس بكري خوي جورا تقديري دانا وقضاءت يا قضاء جيب جي كردنا تنفيذه كواتا قدر تقديره كي بيشي دروس بناي قبل إيجاده و أو قدر قضاءكش جيب جي كردنا. دليل بالجمان هي لسر بابتي تقديري خواي قورة بيشي مخلوقات كان دروز تقديري كردوا بله خواي قورة فرمي وخلق كل شيء فقدره تقديرا خواي قورة هموش تشي دروز كردوا ملام هموش تقدير كردوا يعني بيشي دروز بكا بتقدير دايناوا وچون دروز دكاوتي وچونا أو لآياتي سورة فرقان هروا لسورة قمر إن كل شيء خلقناه بقدر خواهی گوره ده فرمه هموش تک من درست کردوه به تقدیر یعنی هم تقدیر من کردوه پیشتر اینجا دعایی هنیت من وجود و ایجاد من کردوه و هر واقع خواهی گوره ده فرمه و کان امر الله قدرا مقدورا امری خواهی گوره که امر دکه لسر خلق که درست ببیان شتگ رو بداد پیش امره که خواهی گوره تقدیره یکم جا تقدیری کردوه اینجا امره که دیتا کایه و دیتا وجود امره که لوکاتی درزبونا امريكا بوكاتي قضاء او دي تقديرك مسبقه وبيشترا جابويا يعني حتى علماء يندلين كدلي قضاء وقدر معناه كي يعني هدو شام بمعنى يكتر جدين يعني هنده شجدلين قضاء تقديرك قدر هاتنا جيك هنده شجدلين نا بعكس وكو تازا اشارة بيكرد هنده شجدلين هدو بمعنى يكتر ديت باشا قدر الله الأقدار خيرها وشرها دعاء وده فرمتي خواي قورة هموش تشي تقدير كراوة أقدار كاديتا كاي ودروس كراوة هموي تقديري كردوة بتاك كوب خرابك لا أعمالي شر لشتا خرابكان واروا لشتا تاك كان همو خواي قورة تقديري كردوة. ففي الصحيح لا صحيح مسويها توابلين إمام مسلم لحديث عمر كوري خطاب كأو فرمودين لسرتو إشارة بيكرت كيك لبنا ما كاني يعني إيمان أويا وتؤمن بالقدر خيره وشره كواتا إيمان يك لا
يعني أركان كان إيمان من أويا دبي إيمان من بوهبي خواي جور همش شيء تقدير كردي لا تاكو لا خرابة كلا دهاتو بسر إنساني دادت يعني كردوي تاكو خرابة دكا خواي جور هموي تقدير كدوا چونکه قضا و قدر رو که ادعای دین سره که وار ربطه به علمی خوای گوره یعنی لویه بویه که وار تا خوای گوره همو چاکه و خرافه که پیشی وجود انسان و خلقه که تقدیری کردو و چی رود داو چی رود ناداد دوی اوه نوسر ها تسر مسائلی علم و زانستی خوای گوره که ربطه به مسائلی قدر دفر بید و علم الله لازم لقدره علم الله زانست و علمی خوای گوره پیوست بقدر یعنی بویا هر یک اوش تک تقدیر بک دبی علمی هبید اگر علمی نمی تقدیر ناکه که یک صفات کان خوای گورا السمیع العلیم علیم زانایا علمی هيا بویا پیوست و مربوط علم لگل قدر دل فلا يقدر الاقدار الا من يعلمها هیس قدرک دانان رد الا یک چکوا علمی هبید باوشتا اینجا قدر که دادنه که واتا یکل صفتا کانی خواهی گورا علیما زانایا زانایا بویا قدر ربط بزانا پیوستا لبر اوی زانایا بویا او دا زانایا دا زانی لده هاتو چرو داد و پیششتا که دروز بکات قدرشی بوی دانا و دلی اوها دبید الا من یعلموها هر علم پیوستا با قدر و تقدیر ناکرد الا یک کوا علمی پیه بید ولا يعلم تفاصيلها ودقائقها وأماكنها وتقلبها ومبتداها إلا من خلقها أو جارش كواتا هيس تفاصيل كي كسق نازانيت ووردا كاريا كان شوين كان قران كاري بسري بسرتاي وكوتاي أو مسائل أنا كز نازانيت إلا يكك الدرسكر خالق بي صفة خلقها بي كواتا تقدير علم وخلق هر سه چیان پیوسته به یکتر چه تو آنای درست کردنی هیا اوی تقدیری بکا و چه تقدیر دکا اوی زانا بید سبحان الله هر یک بدوه یک مربوطه و پیوسته به یکواتا تفاصیل جیان و گزران و گرانکاری و کوتایی و سرتایی که اوانی که دزانید یک اک دزانی که صفتی خلقی ها بید درست کر بی لعدم و بینتا وجود بویا خواهی گورش دفر قال تعالى لتعلموا بو بزانن ان الله على كل شيء قدير بو اوي بزانن خواي غورا تواناي بسر همشتكي على كل شيء قدير تواناي بسر همشتكي وان الله قد احاط بكل شيء علما هل هو خواي غورا احاطيها يعني همور جانب كانوا دورو برشتي همشتكي دزانيت احاطه يعني لهمو لانه كوا همو احاطه كلي خواي قورا بهمو اشتاك دا هيا بهمو اشتاكواتا تقدير علم زور مربوطة بيكوا خواي قورا دلتي تواناي بسر مشتاك دا هيا وخواي قورا علمو زانسشي بسر همو اشتاك دا هيا كواتا چه تقدير دكا اوه زاناو عالم بي احاطه بهمو اشتاك بي او تقديره كي دكا كواتا في وسط علمو قدر بيكوا وهروا أخوي جورا فرميت ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا وكؤاداتي وكدلن أويا تعريضة آية أو نازانيت ألا يعلم من خلق آية أو نازاني كوا زان يعني يعلم زان زانياريو زانسي بسرتي هي من خلق كدروس كرا صفتي دروس كري هي أو علمي شي بو مخلوقاتان هي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كأوي هموشتا كاني شاراو وواني پناهندشا وشارازاي بسر هموشتا كي داها خبيرا هموشتا شي آقايله اوي شاراو بيو واوي برتاويش بي هر اوى دزانيتو ودرست كريشو وآقاي لا اورد كاريانيشي هيو ولطف رحمشي هيا ومن نفى تقديره نفى علمه ها برزانكو باس ما كرت يعني مسائل علم وقدر بيوسط بيك هل يكاك إنكاري قدر بكات إنكاري علمي خواي قوردكات هل يكاك إنكاري قضاء وقدر بكات يعني إنكاري صفتي خواي قوردك عليمة عليم كصفتي زانا هل يكاك قدرت إنكار بك معناه خواي قورد بزانا نازاني چونك چه تقدير دكاو كو بيشتر باس ما كرت كزانا بيت أو دا أوي زانا بيدتواني شد تقدير بكات
ومن نفى علمه نفى تقديره بيتوان اشوا هر يك انكار علمي خواي جورج بكا هر هو انكار قضاء قدر اجدكات انكار قدر تقديري خواي جورج دكات. ومقادير الخلق مكتوبة عند الله في كتاب كوا وكل حديث يشكهاتوا خواي جورا بيش مخلوقات همي دروز بكا للوح المحفوظ همي نسيتوا وتي قلم بينوس بنو سوا تقاديرها مشتكي. ومقادير الخلق مكتوبة عند الله في كتاب لو كتابه وكخواي قرد فرمي ما فرطنا في الكتاب من شيء هشتك مان لبير نكرد ولو كتابة هرتي أوشتي لو دنيايا لو كونو كائناتي رود داد حمي لوح المحفوظ لكتاب دا نسرعتوا لكتاب دا نسرعتوا بوي كواتا تقديرك ألمن دري لو كتاب نسرعتوا. وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هر أوش بهمان معنايا حموش تكمان تيدا هجمار دوا تيدا إحصاء من كردوا تقدير من كردوا لو كتابي لو لوح المحفوظي كبيدا قتل إمام مبين باشا. وخلق الله على نوعين خلق إخواي قورا دو جورا برزان إسا هاتا نو جورا كاني مخلوقات إخواي قورا يعني كائناتي وهروها جمادات أو بابتانا دالي دو جورة مخلوقان إخواي قورة مسخر لا اختيار له كالكواكب والأفلاك يعني لروي إرادة وإرادة وغير إرادة لو بواري وتصدو تصيفي لو كردوا لفرميت جورة كاني مخلوق إخواي دو جورا يشان مسخر لا اختيار لها إخواي قورة تسخيري كردوا أو هابا شيوازق لخزمتي بلين بشرة ويان لو كوني دا إخواي قورة درستي كردوا إرادينية بأمري خواي قورة سيستمك ونظامك لو دانا يودا صورتها هيج إرادة وقراري لدست خوي دا نية وكو كواكب وكو السيرة ومانغا كانو روجا كاني لآسمان دا صورتها يعني حتى زويش خواي قورة هموي بوشي وازي درس كردوا كوا سيستمك بوي دانا وتسخيري كردوا أو بيدا قوترت يعني مسخرة واختياري نية. ومن له مشيئة واختيار جورد ومشيان أو يا مشيئي هيا ويستي هيا واختياره البجاردني خوي هيا دتاني اشتكى بإرادة خبيك يا نكات كالإنس والجن والملائكة أو سيجور مخلوقاتنا خوي قورا درستي كردوا هروها مشي أو إرادشي بيدا وكوا اشتك بيبلي بيكا يا نيكا فلم يصيرهم بلا اختيارين تسيري نكرديا بشيوازك وكو أوي كواكب وأفلاكك بليس اختياري نبيت فيجبرهم على معصيته يعني بلن بإجبار واي أنت بشيوازك تيسير يا مكبل أوانا مجبور إلا دبي أو كردو بكر يعني أو حتى توان يجبي بلي خواي جورنا تاري كردي نخير بوشي وازنيا بلي تسيري كردياو مجبوري كردينا إلا أو إشي بكات فيجبرهم على معصيته ويعذبهم عليها كشتد ما دام مجبوري نكردوا لسروا إلا بكات أجا تواني بري خواي جورا سزاينا دل سو أساسي بو سزاينا دل سرشتك كبخوي مجبري كردبيك أو إشي بكات ويعذبهم عليها. ولم يكونوا باختيار بلا تسيير واروها دل أوانش بأوانبنا بلين اختياريا ولم يكونوا باختيار بلا تسيير هروها أوش نبو بشيواز اختياريا هبيو تسييرشيا لبونك أو شيوازا كاليا لقلبو بصوريني يعني نق أوي كردينا كوا إجباري كردبن نبا اختياري تشجبو بو شيوازي بو خوين يعني بكيفي خوين هموشتك يعني فعلا كانش بو خوين درستي بكان ما بس اللي ربي لا تسير يعني فعلا كانش بو خوين بيكان بو شيوازانية اقا بو شيوازي بدبتتي اقا بو خوين فعلا كانش بو خوين درست كان اختياري بدا تدستي وخو فعلا كي خوش درست دكا فيكون شركاء له في الفعل والإرادة دبنا الشريك لقال خواي قورا وكو خواي قورا دبنتي اختياري دبي وإرادشي دبي أو إنسان اختياره إرادي دبي أقر بوشي وازي باختيارك وتسيرك شهمو كامل بمطلقي لدس خواي بيت بل جعل لهم ها ليرة وردكارية كيا للاي عقيدة أهل السنة والجماعة براسي في ويسي بتركيزها هذه تويا اختيار وتسيرك تويا بل جعل لهم مشيئة تحت مشيئته خواي قورا مشيئتشي بوين داناوا بلام لبن مشيئتي خواي قورا اختياريا هي بلام لبن أمري خواي قورا ألا بن مشيئتي خواي قورا أقر خواي قورا إرادة ومشيئة لسنة نبي ناتوانا
أو بابتي جيب جيب كان وكو خاي قورك دفرميت لسورة تكوير إن هو إلا ذكر للعالمين ها درباري أي قرآن يا خو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيرهنا نوايا يعني أو كتابة بيرهنا نوايا بو عالم عالم إنس وجن لمن شاء منكم أن يستقيم بو أوي كوا حزي لبيد لسر رقائش الراس بيد وما تشاءون إيوا ناتوانا مشيئة نابي أدي لسكاتك مشيئة أندبيد إلا أن يشاء الله رب العالمين لكاتك دائي ومشيئة أندبيد كوا أجر مشيئتي خواي جورا لسر بيد كوا اختيار دايك درايت إيما بلام اختيار كمان لبن إرادي خواي جورا ويسي خواي جورا ناتوان ببي إرادي خواي جورا إما هيشتك بكين بلا إما أزادين مثلا كردوية تاكي خرافية بلام لقال اوه خواهي قورش إرادي لسربيت أو جدتارين أو إشانة بكاين أو مردكارية كبو ببينسان أقايله بيت باشا وخلق الله العبادة وما يفعلون أري رش في وسط باوي بيشتر باس ما كرد خواهي قورا إما يدرس كردو عباد يعني بندكان إما مسلمان وكافر وهمو مخلوق بشر وإنس وجن وانا خواهي قورا إما يدرس كردو وما يفعلون كردو كاني إماش كردوا كان إيمش خواي جورا دروس كردوا بلقل سلسية قال الله تعالى قال أتعبدون ما تنحتون آي إيوا تون شتشو هذا برستن كبدا استيخوتان داتان تاشيوا يعني بوتو سنة مكان نحتي دكان دي تاشن بخوتان دروس دكانو دي كان معبودي خوتان وچون دبيت شتك بخوتان بيت راشنو دروس كانوا أو بوتو سنة مانو بي برستن خواهي قرده فرمتي والله خلقكم وما تعملون كاتشي لكاتك دا او خواهي كأيوي دروس كردوا لغا كردوا كاني ايوشي دروس كردوا معناه تيا او خواهي شايسي پرستنك او خالقة ايوي دروس كردوا كردوا كانيش كواهي كردوا ايمش يعني خرافو تاكا همويان مخلوقي خواهي قرنا بلان باختيارو بفعلي خومانا اختيارو فعلي خومانا ودواي اوش ده فرمتي وأوجد الأسباب وسببها خواي جورا هروها إيجادي أو يكدوا سبب هو كار يسابون منا أو روناتي أو يسال الروشة يا سبب بكيتيا سببي خورة تيجي خورة خور أو يكدوا وسببها وخواي جورا أسباب دروس كرتيا هو كار كما أوجد مسبباتها وخواي جوراش مسبب كانشي ودروس كردوا وكباس ما كرد خور هو كاريتيا روناتيا و لابردني خورش لرويشتني شي دبتوا هوكاريتي تاريكاتي شو كواتا دفرميت وهذا مقتضى سعة علمه كما سائلي السبب شتشي كرده سببه شتشي كرده مسبب يعني او شتر رونادت بهوكاري او اينبيت او هموي لا تارتيوو لا هوكارو سببي علمي خواي قوريك علمة زو زور علمة زوري هي وعظيم حكمته كهرشت شكرت السبب أوش بوشتك أوش لا قوراتي حكمته لدانائي زانائي خواي قوريا في إجراء الكون على سنن ونظام خواي قورا دفرميت والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل كعاد كالعرجون القديم تمشاي وكخاي قد فرمي مثلا مان كريتيا منازل او منازل انا هر مانكو مانغلا شوينه شي بو اوي لتعلموا عدد السنين والحساب بو بزاني صالا كان وروجا كان في بجميري الرخوري دانا وبشيوازك يعني ده سوريتوا مانغ بشيوازك الزوي بشيوازك او انا هموي خاي قورا اسباب ومسببات دلالتي لعلمه دانا وزناي رب العالمين كاو كوني بو شيوازا دروس كردوا بلام لقال أولش هم زورش دي كرتا سبب هو كار بوشتا شتير أو نظام أو كون أو فلكياتا هم بسبب ومسببات خواهي قارو دروسي كردوا ولا يجوز أن يتوقف العقل عن الإيمان بلا بما لا يفهم حكمته وحقيقته بلام لقال أولش هندشت شعراوية هندشت شعراوية نازاني سبب ومسببات كيتيا بلام لقال أولش نابي عقل لسري يعني جائزني الراب وسي يعني إيماني بيبيني لبرو عقل تصوري ناكات مثلا إسا بينيني خواي قوريا ياخو قيامتا كيني داديو يانايت أو بابتانا ياخد زور مسائلي ترى أو أقر عقل إنساني تدارشي نكر معناي أو إني نابي إيماني بيبيني لسر أو
سبب مسبباتك يعني حكمتك نزاني وحقيقته من تقدير الله يعني حكمتك وحقيقتك شوازي تقديري خواهي قررت سوني داناوا لسر أو حقيقة الراسية نزاني تواوتي معلومات لسري نبو بكاملي معناي أولية نبي يعني إيماني بيبيني يعني عقلت تداروشي نكات. فمن الحكم ما لا يستوعبه العقل لهندك حكمتها يا عقل إنسان إدراشي نكات أغيلينية معناي أولية كأغيلينية نبي برواد بيبي. فالعقل كالإناء وعقل إنسان جوكو يعني كبلين قلازك برداخة كشتك يتر حدود سنورتي هي ذلك الإناء. وبعض الحكم كماء البحر لا يحتويها والله عندك حكمتها عندك أو عندك قورية أصلا أو قلازو برداغة ناتواني بيقري قورة تريا زو زخم قورية يتر استيعابي ناكا لا يحتويها. ولو أفيضت عليه لطوته وحيرته أقل أو حكمتك قورية بساري دا كرا وساري دا رجا إتر هولولي ديداتو زوزر قورتر وزخمتر توشي سر سرمانو سر قرداني دكات أو اندشتك قوري وحكمتك لي نازاني ومرزنية همو حكمتك إما بزانين يعني بونو منا مسالي أفراد كاتي توشي حيزو نفاز ديت روجي كي قزا دكاتو ونيوجي قزانا كاتو حكمتك كي نازاني ليرا يعني مثلا رمي جمرات حفظ جمريدك مثلا لو تحفتها لو بردة حكمتك وصرك يعني دياني هند ششارة ويا مرزنية أتوها مشتك حكمتك بابتك بزاني. وبعض الحكم لا يزيدها طول التأمل فيها إلا حيرتان هندك حكمة يا هتسندي تأبيرك يوا فكري ليبك يوا زياتر أودك بلين توشي سر سرانو يا خود وكو بلين سرگردانو توشي حيرتو اودك ناقه نتيجه وكو چي خور لأسمان ناواندي نيوراني يعني حتى كاتي عصري جبيت تمشاي خوري بكي آية تاود خوركي دبيني نخير بلكو يكسا تاود دبي قباتكي حقيقة خوركي نابيني اوان دبا هيزو بقوتو قوريا ابا وي نابيني دلك البصري لا يزيد طول النظر لشمس الظهيرة إلا ألما وتحيرا بس توشي آزار ده داقة مشابكي يتر أوابو بابتي قضاء وقدر كيكل أركاني إيمانا بيبيستا إما إيمانا بقدرها بيك قوي قورا هموشا شي تقدير كردوا براسي قضاء وقدرش آساركو بروبوما شي زوزر بسودي بو إنساني مسلمان هيا لو أوي إنسان أقهاتو توشي نخوشيه قرفتك بو بزاني أو كونه يبا إرادي قوي قورا ده سوريد إما مخلوقي قوي قورين يعني لا فقيري لا دولمندي لا نخوشي لا هرتي بوابتك دزانك أو كون صاحبك الله سبحانه وتعالى كواتا لا أو يعني آثار قضاء وقدر لس إنساني أويا ربطت بخواي قوربي حيث لكسك نترسي إلا با الله سبحانه وتعالى نبيت إلا بشتو بنات بخواي قوربي ودوزاني أو شتاني كرودات خواي قورا آقاي ليا إلا خواي قورا آقاي بونو منا إساكا قضيي فلسطين يعني أو غزة زوزور براسي دلماني زوزور دقوشي وناخوشو أو جرائم ومصيبة بابتانا بلام بلي والله ما يؤوز بين في نا أميد بين أو تواوكو تاي مسلمانان ودين وإسلام ديدنا برايزان بو تنك خوايك يا صاحبي غزة وإيمية أو كونية اتر بزاني خواي قوري لكاتك دا إلا إن الله مع المؤمنين إن الله يدافع عن المؤمنين إلا كاتك دادت خواهي قورة مسلمان سردقها ليرة دا قدر وإيمان بقضاء وقدر كخواهي قورة صاحبي أو كونيا أو آثاري لسدلو دروني إنساني دروز دكات كدزاني أو كونيا أو دنيا ببي صاحبنيا ناخوشي قرفتك دديتا بيش أو ناخوشي قرفتيا دبي بزاني كخواهي قورة لآقايلتوا هموش الشي تقلي كدوا دبي خورا قربي وصابر بي لسر او ناخوشراني بسر دادت التربوشي وازا اما رب الدمين لقل خواي قورا كهموشا شي دروس كرديا خلقي هيا علمي هيا تقديري كردوا اوانا هموي بيوصى بصفتكاني خواي قورا اثارو برو بومي لسر ايمان انسانو لسر توكل لسر خواي قورا يكجار زور دبيد يعني حتى يقلوان اوانيكا للرج قيام دورونا ناو بهشت ببيع حساب وكتاب سيا اوانيكا توشي ناخوشي دين دلت سونن دلي أوانيك ولا يكتوون لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون يعني إيمان ينبقى قدري خواهي قوريها بل توشي نخوشي هاتيا أزارش بيني
دليت تسونن دلي أواني كوا لا يكتوون لا لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون

بوتن دقيقه سودكم بايوي برز غاندي بك قضاء وقدر كركن شيء مهم اسلام مسلمانا دبي بروامن بهبيت وهمشتك باراده وبقدري خوي غوري وبعلمي خوي غوري او دنيا وكون ده صورته وبيشتر همي تقدير كدوا وهواي او استفادته عن كذبي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد برأينا خشكاني بريزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي بريزو خوشويستا لباسي كتل لباسكاني هاو بجبريادان بيقشاد أبينوا داوكاري نخواي فالوردقاء بدور ما بقري لكفر وشرك يا رب العالمين برأي خشكا باشا كانم بكورتي قلت وان باسي اوشتانا كينو كبيانتو شركي جورا فنا بخواي جورا اقلين بوي كمسلمانان شعر زابن وبي آغانا بن لوي كوا كام شركة وكام جوريتي كوا انسان لإسلام دركات ديارة لواني رابردوا كومالي فمان باس ليو كر بكورتيك طبعا لرابردو شعباس مان ليو كردوا بلان بوي اما جن بيدايا و تاوكو ان شاء الله براين وخشكاني باريزم ليان تيغنتيو بزان كوا كاميان لجوري شركي جوري وكامرشيان لجوري شركي بتوكا شنك براسي وكو باس مان ليو كر شركي جوري انساني بيلا دين دارتشي اچه تدروی بازنی اسلام و شرکی بچوکیش اگرچی با تاوانی گوره حسایی بکرا و بلام لهمو تاوانی که گوره گوره ترا و هنده کشان بایه کوا انسان برو شرکی گوره بره تو دیسان لبازنی اسلام بکات درو اوی که باس یکی نو انشاءالله اوانن که انسان لبازنی اسلام بکات درو و کچون لوانی رابردو چوی نسریو چند جوری که انوان باس دیو کر یکی تل جورکانی شرکی گوره برو خوشک برزکانی من سربرينا بغيري الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي فصلي لربك وانحر أفرمي با بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبهاولاني بريزي كوان نواجكتو نواجكو بو فرورد قاربك وقرباني كشبو الله سبحانه وتعالى سببه بوي بيغنبري خو أفرمي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله افرمين نفرتي اخوان لو كسي كشتيك سر امره بو غيري الله سبحانه وتعالى جاقر او سر برينه بو خودي پیغمري خواش بي عليه الصلاة والسلام كبري للرأي پیغمر عليه العياذ بالله للرأي فلان كس نقل الرأي الله سبحانه وتعالى او كاتا او سر برينه قرباني هم قوشتكش دروسني اخواردني وهم بر ام نفرته شقيه فنا بخواي فروردگار اقرين كالحديث صحيحة پیغمري خواه عليه الصلاة والسلام اما شي في داو كواتا الله سبحانه وتعالى دعوما ليك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين قل من نيجو قربانيم قربانيا كانم بو شيء بو الله سبحانه وتعالى بو خاوني جيهانيانا زور قرنغ إنسان آبو شوازه هنقاو بني حتى كارو كردوكاني ما يفوس نبيلاي الله سبحانه وتعالى أوتا في غمري خو عليه الصلاة والسلام الله دعوي ليك كقربانيا كي بو الله سربري نيشقي بو الله بي جيانو مردني بو الله بي نابي بهيش يوازي بو غيري الله يتيابي تنكاتي كتو نيش انجام دي براو خوشك باشا كاني من لكاتي انجام داني نيشكتا نيتي هيش كسي كتري تيانا هيني بو غيري الله انجامي نادي بهمان صفة بي قرباني قشدر بو شيوازي بي جا سربرين بو غيري الله سبحانه وتعالى سربرين يكيش لسر غيري خوا لسر غيري ناي خوا يعني واتا ناي خواي لسر نهي نابي هر دو كان حرام و غوشتي سبرا وكرش خواردي حرام بي وكو سربريني سردمي جاهلية بو جنوكا كان جام يعني دا كاتي خانوي كان بكريا يعني بيري كان هل بكان دايا اعجالي كان لايا سربري لترسي ويك جنوكا زيان يعني بيانا بي يعني سربرين لبردم سر كرده يكو بيشوايا كي استمكار و طاغوتا يعني ناوهناني غيري خوا لكاتي سربرين يعني وقتا کسی نابی قربانی نبو مردو نبو زندو لدروسکاوکانی الله انجام بده خطر اما تنها بو الله انجامیه ده یعنی هنده کسمان هیا لکاتی سمیان لرائی خواو شتیکی تر الله لغلیا اما نج نابی براسی براو خوشک باشا کانی بوی تو هاتوی خود اتوی خود لالله نزیکی تو سبحانه و تعالی بلام شیطان وکو باس بانی وکر چون لسردمی نوح عليه السلام خلق كي فريو داو هلي خلطانو توشي شركي كردن بهمان صفة دي استعجاب كاتو حتى مردن وازد دينا يعني جا هر چاخو هر سردمو هر قرنو بشيوازك لشيوازك امزاني ضعف انسان لكيوايا لو ريقيو هنگايان بوني كالاخوة پرسيانا توشي شري قرار دانيا كافنا با الله اقل ايكي كيتر لجوركاني شرك براو خوشك برزاكاني من نظر انجام دانا كشركي قوريا بغير الله سبحانه وتعالى
واتە لە ئینسان و لە جنۆکەشا پێویستە تەنها نەزرەکانیان بۆ ئەلله سوبحانەوە تەعالی. جا بۆیە نەزی ژواجبکردن یان لەسەر خۆ قەدەغەکردنی شتێکە لە شەرعە پێویست نەکراوە. وەکەوی بڵیت ئەی فلانە شێخ، ئەگەر ئەوەم بۆ بکەی لەسەرم نەزر بێ ئەوەت بۆ بکەم. لە زۆرێکە بینی هەندێک گۆڕ ناو برا بە نەزرگا فەنابخوای پڕ جیاواتە جێگەی نەزر. لە کاتێکا نەزر تەنها بۆ ئەلله سوبحانەوە تەعالی ئەنجامە دێ و بەس. خوي فرجع لقرآن أفرمي إذا قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ياديان بخروا كاتك هاوسري عمرانوتي فرورد جارا براسي من بريارم داو نزم كدو أمن عليك لسكما آزاد كراوبي لهمو أركو إيشو كارك واتا إيشي بيناكم بوخوم وبوخزمتي خوم بكارينا حتى وكو تنها لخزمتي بيت المقدسة بكاري بينهم حتى تنها خزمتي مزقوتي قدسك دا توج نيم ورقرا فالي شنك براسي توخ خوايكي بيسر وزانه كواتا أبيني براو خشك برئيزة كانم الله سبحانه وتعالى لقرآن آما جي بوكر دوك إنساني مسلمان بيويسا نزركشي تنهابو الله سبحانه وتعالى حتى نزري جاهلي قبول كراونية قبول كلاو نيه كنزلك جاهلي بي لنو هاولانا هاتوا كنزلي كردوا كلايك عبابي وفاشان قرباني بوبتكان صبر فرميتي فبند ببنزلكتو اعتكاف كلايك عبابي بلام قرباني كبو غيدي الله سلنا عبر نزلي كنا شرعي بي ايش يسر بنياتنا ندي نزلي كش كنتوان دي بجي بقين دي بو الله سبحانه وتعالى في يوسى كفارتي سوين دي بداو كسا وداوي لي خوشنج الله سبحانه وتعالى لسر شتي كتواناي نيه جاهي بغلل لنزلش تيقشتو أنا نزل بيقرو إيشان بوبي بوخوا أو إيشان بكم شاوروانا كتا إيشاكي بوبي أم جائيكات ولما أفر أمش جائزنية كنزل تكر ببونو نبوني إيشاكا بي كاركة أنجام دي نزلقت كي نيكي تاود براسي تاوان باريت نبرو بي بابندي بنزلقت وبراو خوشكا كارم ميكي أقل كرد بابند بيو إن شاء الله وكا كرديشت تنهابو الله بي سبحانه وتعالى نيتي غيري الله اتيانا بي چون كاو كاتب راسي خسارت من دی دنیا و آخرت بی بوی ابی خود بپارزی به امیدی خواهی پرود کرد براو خوشک باشکانی من یکی کیتر ل جورکان شرکی کبائر که انسانی پیل بازنی اسلام داره چه تواف کردنه بو غیری مالی الله سبحانه و تعالی بو غیری بیت خواهی گوه لقرآن فرن که بیتی کعبه مسمانه ولی افرمه ولی طوفو بالبیت العتیق بدوری مالي ديرينو بنرخي الله سبحانه وتعالى ككعبة توافقا زور قرنجا كإنساني مسلمان بزاني كتوافي جوكو نيجوايا شنك لحديثة في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم آماجي في دار تواف نيجا بلام قصة كرنيتيا جائزة وفي شواني نيجو كلا بيقصيتيا وكري وحالتي كتير كإنسان دز نيجا شكال لتشنم توافابو لە یو دەست پێکات وەکو نوێش نیەگەل لە کۆتایی تەحیاتی شا دەستنوێژە بشکە بێ لە سەرەتاو دەست پێ بکەیتەوە. ئەو قسانەشی کە جایزە قسەی دنیایی نییە ئاگادار بن ئینسان دەستکا بە بەسەراتی دنیاشدانە بێ قسەی قیامەتی بێ بەسەر باین کەسی یەکەی شتێکی بۆ باسەکە لەو ڕێگەوبانەی کە بەسوود بێ لە کاتی تەوافکردنەکە تاگینە ئینسانێ بە زکر و یادی خوای پەرۆرگار تەوافەکانیشی بەڕێ بکات و بۆ غەیری ماڵی کەعبە هیچ شوێنێک نییە لەسەر زەویا کە تۆ بتوانی تەوافی تیا بکەی. مدینه چند پیروزه؟ قدس چند پیروزه؟ که نویان هاتوه چون که نویشه که لمکه صد هزاره لمدینه هزار نویشه پاداشته که این لقدس پیان صد نویشه بو امسی شوینش پیان مصاصن که پیروز وصفی کردون انسان اتوانی برگه بری تو کوچ که بوی بو شوینی تر فرمیتی مچن بو امسی شوینه جایزه بوی برگه بخیلی ری بلام تواف نفره نبل لمزگوتی قدسه لمزگوتی مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم چه جای اوی که خلکانی بنا به خوای پروردگار ایان بینین امرو اسورینو به دوری گوری پیاو چاکانو به گوری اگرن خوا پنا مام دیارم و دستی پیای هنن سجدی بو ابن لخولقی ادن لدمو چاویان لخویانی حالا کیشن به ترسو لرزو لبردم یا وصنو داوای دیا کنو کو چون کس یک داوا لالله اکا سبحانه و تعالی کواته براو خوشک باشا کانی انسانی مسلمان پیویست شارزابی لسر توحیدکی دایک مانە باوک مانە لەناو ئاوا کارێکی شرکیە ئەژین
أبي بوبري أدب ريزو حكمتانا إبراهيم آسا عليه السلام كسون نصيحتي باوكيك يا أبتي لا تعبد الشيطان يكسر في يوسيك بعبادة الشيطان أو شريق لذلك أنجام يده إخوة فرورد يارم عبادة بو شيطان لك إن الشيطان كان للرحمن عصية براسي الشيطان سر بيشي فرماني الله يكبر سبحانه وتعالى أو دجمني سر سختي توي من أترسم عذابك سخت بدا أخوال سرم كاريك أشيدا لك وتعيي شنك بقصي إبراهيم كورينا كت أو باريريز وأدب لقل أول شابكاري يعني برامر بباوكي لروجي قيامتي شا هولا داك هر شفاعتي وكبرام سودي بينا غير كواتي إنساني مسلمان في ويست براو خشك باشا كانم بزاني كتواف نيجا سورانو بدوري هش شوني كانات لي دا هر شوني كسورايتو يا زور جالا كردواري غوتيك معني زور خطرة إنسان بيدي لنا كاتو كيلي علي لدورت قرم أما زور خطرة لدور قران واته توافد بدوراك واته نيجد بدوراك ما بيوي كتو اگر چي تو ما بستشدنية بلان بكاري مهينة شونك التواف نيجد وتنها لكعبة شاكري ماشا ولا خوشي سيتي ابو كسك والي بلام نابي او شي بكار بيني دار بو خوشي جرمو سفري رابردو لسفري عمره برايت وانا قلابو لا خوشي سي بو من هجايبي ما وصي يلا دوري قربو تمراكم استغفر الله داوي لي خوش من اخويا جوربكا كره مني كي ضعيف ولا واس شي ملي لدور تقرا زامتو بس تشاكي تخساقو بردولايك وبتنها بيموت ويك نشكيتو براسي دا هل كاتيك اي بيني ما وصي يان وساقهم يخسروا الشقية قالت إنه ماشاء الحملة وردة وردة يقول زي لا أو نحن يعني بقول بعده هي قالت زود قرن جبرة وخش كباشا كاني دايك بتأتي بمنالي عليه لخوش ويسيا بأولاده بنزكاني خوي عليه نبي وشانا بكار به إني براس شن كمان هم يبرو شرك ما نبى عبادة تلو وشينته لبعضنا إسلام وبات دروا فنا بخوي جورادي خالك يتبرأ وخش كباشا كانم تبرك كردن بقلو دارو بردو برو امش برای شرکی جورت هم که انسان پیواب پیروزیه سرچاوی شیفان و قطعا الله سبحانه و تعالى خیت اولا و العیاذ بالله ببین که با خود زنی بی به هر شتی که لشرع بونی نیه جایز نیه که انسان تبرکی پیوب که جکاتیک هاولکانی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم بلای داری ذات انواتا تداری بمشیگان لاین ادا لای امانه و شک کانیم پیال واسی بما بس كاري قربوني واتر تبرو كردني وبيروس كردني هم تشكانش كلي هلوا سوا قناعتي ما دروس تبو كيتر برامر دوشمن شاخ شركة انجم في غمري خويا نوت صلى الله عليه وسلم دارك ذات انواتش بو ايما دابني وكو ويك اوان هيا في غمري خويا عليه الصلاة والسلام والله فرمي باكيو بيعيبي بو خواي فرور كان سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة يا عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموا إبراهيم خوش كبار شكاني من فاكو بيعيبيبو الله سبحانه وتعالى فاكو بيقرديبو الله سبحانه وتعالى أما همان أوتيك قومكي مسابة مسانوي كوتيان فرسايا كان بوداني وكوشون كافر كان هيانا شوين بو الله كنفسي مني بدست شوين ريشكو تاواني أوان أكون كن بكن كواتي إنساني مسلمان أبي بزاني تنهى الله يشفى در تنهى الله يزرر زيانة لسر لأبا و زلوزيان شبابي همو دنيا كويتو ناتواني بيقرن توتا نويسي الله لسلا تنها الله قازان جو سودد في اغيني واغل ليشت بسانيتو هر الله سبحانه وتعالى نخوشيت الله شفات ادا اسبابي شرعي بقربو تو سداني دكتور كا نت پرو يكو دارو برد يك بيدوابي اما شفا داري توي فنا بخواي پرو الگارد اوي زمزم كا پيروس كراو بويسي الله سبحانه وتعالى هر بويسي الله كا اي خويتو دعاي خينتو شفات بوانيري او خوليك خولي مدينه وك حديثي لسره في صلى الله عليه وسلم طنجي خصوت السري في اليد او باشا دشن برينك هر افرمي بناوي الله بناوي پروردگار شفاء اگر تيا به بود بني او اسباب او علاج شي كي خو هر بويسي الله شفاء بولي چون كزو ذا علاج بو توكاري خرابوني حالي كسكش هر بويسي الله بردك دارك شلون اما تبركي تيا بلا خوشك باشا قال أبي إنساني مسلمان زوزور يعني فيوا بيبا برو يقز نخوش يقي شاقه بيتو سرداني شخصي بكي أشتي بويا في غمري خو علي صلاة وسلام فرمي ريتشك بريتشك شويني أوانك ونوات يهود ونصارى بهر شوينيك الروشت بيتو الشيطان لهر شوينيك ورقيقي لوان تيك دابي إلا أليت يوش بيعارونه
خالكي تبرا خشك باشا كاني من أميت فيها بون الرجاء وبش بستن التوكل بغير إخوة زور زور قرنجة إنساني مسلمان أميدي تنها بالله به سبحانه وتعالى كسر كوتني بيا بخشي لهم أمور كاني دنيا وآخرتي وتنهاش بش بالله بس سبحانه وتعالى أجر هاتو إنسان أميدي بكسي كي ترهبو لو شتاني كلا سريد صلاتي إنسانا ويبيوابي أو كسش تواناي هي جي أميدي أم كسي كسر كوتين بيا بخشي يعني عذابي ندى لك آخرتا منالي بيا بخشي رزق وروزي بيا بخشي يعني أميدي بكسي كا العياذ بالله لشتكا كتنا خواي فرغات تواناي هي براسي ما خطر أما جديسا لبعض إنسان إنسانا كادر مبيوكي في بزاني وكو بش بسن بغيري الله سبحانه وتعالى بو سرخصن متابتي سرخصني مسلمانان وشفا داني نخوشي وشندين حالتي ترماني كالله سبحانه وتعالى أفرمي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بتوائي بش بالله ببسن سبحانه وتعالى أقر إيو إيمان دارن ما شبرا كاني من خشك كاني من إنساني مسلمان أمشتا قاعديكي قرنجا أميلي رابا كرتير روني كامو أيش أويكا أبي بش بالله بس يبو همو كارو باركاني جياني دنيا وآخرة بلان ببي أسبابنا ما وصل من ملنا أزال شونا وبحر وبلم بش بخوا شونا وبحر لخيمة جايزني أصلا أسبابي ولكل شيء سبب الله سبحانه وتعالى فهم بوها مشتك وكارك ما دعناه أسبابك شوية كخوف فيها دي ملاك إن جاتي ملا لناو أوكا مليتي أخي كيشد باشا كواتا إنساني مسلمان نابي بش بغيري الله بستي لقال أول شيء كاتي دناو أوكا وهربي بش بالله بستي شون كبوي هي كابرا ملوان بكاتي كزاني قاتي دماركاني أوستي وأخن كاوتي يعني شن صال ملوان يجبو وايا أنا بلام توكا تشتب الله بس اسباب الدفته بركو هو كاري بلان تشتب الله وسنك تشتب بملك ذك وبعزاتي وبليهاتي يقي خود بس علي رابطه الشريك بنا بخوي فروج عربي كانسان في واب الله ده صلاتي نيك تشتي في بس تي وسليخه لكاتك ابراهيم عليه السلام لناو اغريكي بتاوي سوتينري كبمنجن فرياندا رزقار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بس تنها فرمي حسبنا الله الله بس كبشتي وعلم بي سنتي كوني بوغوران كاري بسرينا كأغرقي السابق وفرمي وسلاما أغسني فرمي وسلاما لترسي الله سبحانه وتعالى أولا السعادة بيو إبراهيم رقي بردوتي سبحانه وتعالى كوات إنسان أسباب أقلية تبر وكو أسبابك بلان بشتي بالله بستوا نقرت نبري أسباب علماء فرمون تاواني جورية ناچه تبا بيشت كون بلان پش بستن بغيري الله شري قرار دانا فنا بخواهي واتا تولاي پش بهو كاركا بستي بلي پش بو سيارا اگم فلان شدار يازو بالله او خطر لو ريگي كيرو ورناغريتو قلب لابيتو پش با الله اسبابك السيارا كي بازيني تيه كدو برية كي پش ديوان با الله غير نشوني خوما وكابراي تيارا كما كابراي كي بيدين لغا مسلمانا كدانشتبو لسر فرنسا وقرانو بو بريطانيا وتي تشانيك مانو برتوتي ان شاء الله ده دقه شاركي كتير اجين بزمان اني زي بيوت جا ان شاء الله يبوت خو منو تيار كاينو باسماء شوين هاد شاركي كتير اجين قانون هاد وايا قال لا برا خلي لك تكنيكي دروس بو قران دي انا وصف فرنسا هم خلق كوت ترسل لازم كان ناتوان من شو تيارك طيب كان ينكري تو تاوي كي كابريتر وكشت اخوا با جاي هنا ايوا زوجرا معجزه اساش تك رودا داوي لي خرج من اخواك بوش بمسلمان هو كاركي ام جالك توتي انا الحمد لله خلقك شعر سو قرينو دوای اوی که سبحان الله توبه کرد یک سب زن و کشون کابرای بنی اسرائیل 40 سال بی امری خواه کرد خواه برانی نه بران که موسی علیه السلام روی با بران ونگا قوم که خواه فرمی موسی چون بران بارم کسی اکتان تیه 40 دانه سال بی امری منکا موسی علیه السلام که روی که در خلقه که کابران نیوانی خواه خواه توبه که کتی خواه یه بس فصح مکا بران باری فرمی یا ربی خواه بران باری فرمی اخه این موسی توبه کرد فرمی اخواه یه پیم بله و بنده یکیه بود فرمی موسی 40 سال بی امری اکا أشكرك لك ويسابه توي أشكركم الله هو برحمه بندك يعني كابرش توبيك وتيمجا أولي فرسي شانيك ما موتي إن شاء الله شاركي كده دعوة سين لك كواتا الزور قرنجا أقادار بين توكل بأ الله بوها بوشي لك انقاونين بس أسبابك دينا بان بش بس سبب نابستين بوين بيتر شريك بإذن إخوة بردك يعني خالي كي تبرا وخشك برزا كانم جادو سحرة كما الزور قرنجا إن شاء الله
باسی لێو بکەین بە پشتیوانی خوای پەروەردگار کە ئەمەی شرکی گەورەیە ئینسانی پێ لە دین دەرەچێت ئەوانەی کە ساحیرن الله سبحانه وتعالى فرمى كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أو إن شاء الله ديارة مسألة السحر زور بلا موغرنجة شنك أمر كاريجري كي خرافي لسر كومال قدروس كردوا كبشك زور لخلقي لنا مسلمانانا مبتلان بسحر وبراستي وخلقي كجبنا مسلمانا لخوانات السيمكار أنجام دا براستي وساحرة كان حكمي كافر بن مشركيان هي فإن شاء الله لدرس كاني ترى هولا دم بإذن إخوة يورب في وسط كم بلاين الشركة كوا بس اليوم كم بإذن إخوة برا خش كبار إذا كانم بيفرمي عشرة كهرجي سليمان كافر نما بقول شيطان كان كافر بن وخلق يعني فيري سحر جاد وكر أروها إنسان يعني فيري واخر كبوها روت ومارود دابا زيبو كدوف ليشتبون لبابل ما بس إيش أنت يعني خلقي ولا سحر جادو إخوة يورب بابلو بلين هاروت ومارود ينار دخوار ولا لبابل كمعجزة لقص سحرك على خلق تيكل ووجياك عتوه وأي خلق بناء بخوي جورا لري شيطان وجن شيطان كانوا زيادة شون لا أنا سحرك عن قرطبة بو يفرمي أوان إيش كسيان فيري هيش تي نكر ك تابيان نوتايا أم كاريم بو تاقي كنويا خوتن كافرو ببرامك الله سبحانه وتعالى فلني دي سنة وفالشيتيش أما شهر يككل شري قراردان بو الله سبحانه وتعالى بانجا شكرني زانين غيب وخوين نوي لبي دستو قاوة قرطنوا حكميو كسي كاشيت لا يفالشيك أجر برواي بيكا كافر ببناء بالله پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی هر کس یب چته لای کس ک بانگشی زانین جگای شته کی ون بو کا بو یان فالچه ک بانگشی زانین غیب ک برو بخ سکان کی او کافر بو بو قران ندا او تسر خو رب محمد علی صلوات و سلام خو قلبو تجربه بچی برای پینکا او نیجی چل روش قبول نیه کس ک چولای ساحل یک بس بر روش نکی نیجو روش عبادت چل روش قبول نیه هر چند واجب لسری شکن یوجقی ک و بیتو بجل ک رقی ک شنك في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة هل كسب شيء لا يفعل شيء وبرسيال يشتكي لك شل شو نيجي قبول الله في بناب أخوة إيجي ورعك إيكي كتب رأى خوشك برزان طبعا إن شاء الله أمج نقص إحرقا هاو بيه تشاقين وباسي ليوكين بأميد إخوة برورديار بو إيكي برأيان وخوشكان مزياتر شهر زار أو إيكي ما وباسي كين لسر شركي قوري إن شاء الله بو هل لي راباس يكم نبريك ان شاء الله الواني ده تو اشي نسر باسي شكي بتشوكو حتى لو كنتو في شيش باس ما كردو بلام بو لم يبدو تار امام ترخان كرت حتى بكورتي كي شار زاب نسر ان شاء الله شفاعه كردن هر كسي سيكي عندي كس مردو كان كانت كاكار ولن خو اما لم مردو انا بارنا ين بارسين بلكو تنها ين كاين واسطه للواني خو مانو لك خوي فرت يعني شنك بروا ما نواي امانه بيو تشاك بونو لاخوان زيكنو امانه كمان بوكن لا الله سبحانه وتعالى كمام كاريان شركة مخواي جورا انجام داوا شنك خواي فرودقال لبندكان نزيكا كيويسي بهيج واسطة يقنية ومشركانيش همان انقصيان دوبارا كردو كاتي خوي همان بحانيان ينايو والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا مشركة كان خوب حساب باوريان بخواها بوا شريكة مقران داوا اوانا جغا لو ذاتا كساين تروشتي ترى كان بشتيواني خوايان الان اما انبتوشتان لا بارستين شنك امي پیاوچاک بون پیشتر لسر شوی اندروس کراوا استاش گورکان با امان صفت پیاوچاکن شیطان یو خلطینی بلک والی نایم پرسی تنها لبروی کل اخوا ما نزی کنو یعنی فرمو یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون بیاباوران شتیگا پرسن لجاتی الله سبحانه وتعالى کن زیانی هم پیگیر نه قازانجیش اجرن آو بتوشتانت که کاربان لای خوا پیامبر محمد علیه الصلاة و السلام باشه آیا ایوا خوا گد خوا یورا گذاره کن و باشته که لاسوانه کن و زیده به تو خوانی زانی عیاز بیله فاکیو بیگردی برزی بلندی بو الله سبحانه و تعالى لوی کواد جاهل نفهم کن ای کن به حوالی الله سبحانه و تعالى اما ای که باس ما کلم دوانه بته بته برای خوشک برای زکارم اما همی پیوتر شیکی جورا ابی مسلمان شهر زابتی آیا چونک خاونه کی له اسلام کاته درو فنا بخوای پروردگار دا واقعي نه خوای پروردگار له جوړکان شرک مان پارزه به تایبته شرکی قبور لګل شرکی قصور هر دو کان که امرکا هم هنده کس لنا قبر کانه پارسینو شریک ایکن شریک الله هنده کس له قصر کانه اکرین به شریک الله لا یاسو تشیعه خوای جوړ بدل ما ګل جوړک سانه و هدایت یمو او کسانش دا کتا حساب یگان له جوړکان شرک ان شاء الله لوانی داتو چې نسباسی جوړی دومی شرکی چوک به کوټه کیش اویشو شيوكاني واسلي وكيمرا خوشكبر اذا كانم دعواكم لله تعالى عقيبتهم لايك ومخيب جره تعلقي داتو
اخوي جورت انا سبير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. مسلماني عزيز، سلام ورحمة مهربان إخوائي پروردگارتان لبه. سپاس بۆ خوا لە ئەڵقەیەکی تری زنجیرە باسەکانمان لە ژێر ناونیشانی میهرەبانتر لە میهرەبانی بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتێنەوە. خوای پردگار هەموو لایەکتان، هەموو لایەکمان پارێزراو بکات لە دنیا و دوا ڕۆژ ئینشاءاڵڵا. بەڕێزان باسی ئەو ڕۆمان درێژە پێدانە هەمە ناو ناونیشانەیە کە لە چەند ئەڵقەی ڕابردوو باسمان کردووە. هەوڵدان بۆ خۆشحاڵکردنی ئەوانی تر، هەوڵ دا ئەوانی تر خۆشحاڵ بکە. بەڵام ئەڵقەی ئەو ڕۆمان پێتان دەڵێم لە کاتی هەوڵدانت بۆ بەختەوەر و خۆشحاڵترکردنی ئەوانی تر، هیچ شتێکی لەو هەنگاوانەی کە ئەینەی بەکەم مەزانن، هەر هەنگاوێک ئەینەی بەکەمی مەزانە، ئەگەر شتێکی بچووکیش بێ، ڕەنگە هەندێک جار شتێکی زۆر سادە و بەسیط ئینسان ئەنجامی ئەدا، بەرامبەرەکە دەوروبەرەکات خۆشحاڵ و بەختەوەرەکە. لە لای تۆ شتێکی بچووکە، هیچی تێنەچووە، کاتی لێ نەگرتووی، سامانی زۆری پێسەرف نەکردووی، بەڵام بۆ ئەو لە لای خوا زۆر گەورەیە، لە لای خوا زۆر بە مەزنی تۆمار کراوە، کارێکی مەزن و مرۆڤایەتی ئەنجام داوە. جاری وێ لە وێستکەیەکی بەنزین ئاوەستاوی، دوای ئەوەی کەوا ئۆتۆمبیل و سارەکەت پڕ لە بەنزین کرا، ئەپرسی لە کرێکاری سەر بەنزینخانەکە حیسابەکەت چەندە، بەهای ئەو بەنزینە چەندە، ڕەنگە پێت بڵێ 28,000، تۆش 30,000 پێدەی، واتە تەنها 2,000 ئەخێ سەر، بۆ تۆ هیچ نییە. بەڵام ڕەنگە ئەو ڕۆژە ئەو کرێکارە لە بەیانیان لەو کاتێک کە تۆ پێت بەخشیوە تا ئێوارە و شەوەکەشی خۆشحاڵ بکە، بۆ ئەو ئەبێتە یارمەتیەک، دڵخۆشکردنێک، هاوێستێک، مەوقیفێک. چەند خەڵکی خوا پێداومان هەیە لای ئەو 1,000 دۆلار؟ شتێک نییە، ژمارەیەک نییە. دەی تۆ ئەتوانی لەو ڕێگایە ئەگەر خۆشت وەکو پێویست ناتوانی بەختەوەر بیت، ئەو خەڵکە بەختەوەرکە لەو ڕێیەک بەختەوەری خۆت بەدەست بیانە. هاوکارێکی چاکە لە ڕووی مادیەوە کۆمەڵی خەڵکە گەروا بکە، ئەبێتە هاوکاری و دەستگرۆییەکی چاک بۆ ئەو کرێکارە، و لە ڕووی معنەویشەوە ئەتۆ پێی ئەڵێ تۆ قیمەتت هەیە لای من، تۆ کاری چاکەکەی، خزمەت بە ئێمە ئەکەی، ئێمەش ئەوە لە بەرچاوە گرن، سوپاسەکەی. لە کاتێکە بە هەمان شێوە لە ئاماژەی هاتوچۆ هاموشۆ هاتوچۆ ئەوەستی دەبینی لەو لاوە پۆلیسێکی هاتوچۆ وەستاوە، تۆ زەردەخەرەیەک بە ڕووی ئاکە و سڵاوێکی لیەکەی پێڵی خوای گەورە پاداشت بداتەوە، خوای گەورە یارمەتیتان دا و پارێزراوتان کە بەڕاستی ئێوە ئەرکێکی قورسان گرتۆتە شان، خزمەتێکی گەورە بەو خاک و وڵات و میللەتا ئەکەن. ڕێز و حرمەتمان بۆ جەنابتان هەیە، بۆ ڕێز و بۆ هەوڵ و ماندبوونتان. دەی ئەوە ئینسانە خۆشحاڵەکە، وای لێکە کە ئەبێ بە مرۆڤێکی دڵسۆز ئەڵێ و خەڵکی وڵاتە هەست بەبوونی ئێماکە، هەست بەو خزمەتی ئێماکە. بەڵام چەند پۆلیسی هاتوچۆی بەڕێز هەیە، چەند ساڵ لە نوکتەیەک وەستاوە، چەند مانگ لە شوێنێک وەستاوە. من و تۆیەک بە بەردەمی ئەڕۆی جارێ لە جاران جاری وێ سڵاوێکیشی لێ ناکەی، خەندەیەکیشی بۆ ناکەی، دەستخۆشیەکیشی لێ ناکەی. دەی چۆن ئەو پۆلیسە بەڕێزە هەست بکا لە شوێنێکە، خزمەتێک ئەکا، ئەو خەڵکە پێزانینی هەیە بەرامبەر خزمەتەکەی. کاتێک کرێکارێکی شارەوانی بینیت کوچە و کۆڵان و بەردەم ماڵت و شوێنی کار پاگەکاتەوە، بە کوڕەکەی خۆت بڵێ ڕۆڵە بڕۆ، جار جار ئەو ژەمە خواردنە بە ئەو کرێکارە بەڕێزە ببە. ئەوە تەعبیر و گزارشەکە تۆ خۆش دەوێت،
تورزی لی اگری چو او خدمتی ولعتو شارکت اکا شقامکت اکا بردمی شوینو کارکت اکا توش بزانینت بوال للایتو آسایی چند جار کریکاری که اوه بانگت کردوه که خواردنی که لگلا پو یا خواردنی که بودا و یا هندک رزلنانی که مادیت لیناوه شتی که هاو کاریت کردوه کاتی که للای دوکانداری که یان او کسی که وان لنیو کوچک کالان کن کالاوش تو مک آلگور پیا کاو دینیو آبا بر روی کی خوش قصیل جلاب کی پی بلکه و ارکی قرص خواهی ور رزقی بده بچهایی که رز و سیدی بکی صلایی لبکی دی بوا او کس دل خوش کرد وایلی اکی که واش شرم نکاری خوی نکه کاری اوی شوکو کاری خالقی تره بلا ما ویا رنگ خلق توانی هب دوکانیک شوینک سوپرمارکتی کی بابو کرده تو بلا ما توانی نی رنگ با کودزگیر رگی شکاب خوی وایلی اکی که هان بد هانی بدی شرم ریشی کی خوی نکات او شانزی با کاری خوی بکه آبوشی ولی همو وارکانی جان توانی آوانی ترخوش حال کن برزن دی خو اگر نتوانی بشه وازی کی کردی برانبر من خوش خوشحال کن خود توانین باوشه بچن قصه اوانی تر برام برا که من خوشحال کن بگو من جه بجه کردنی پیویسی و حاجتی خلق لإسلام دا کاری که حتا بلی پیروزو تاعتی که گوره لإسلام دا تنانت پیغمبری آزمان صلی الله علیه و سلم افرمه لئن امشی مع اخی فی حاجتی حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا أقل لقل برايكم بروم بو بيوسكا بو بوي الرايبكم بلام وخوش ويستر واتراي كردنو هاو كاري كردنو رشتواني كردنو برايم أو كارم بلا وخوش ويستر لوي که با ماوی یک مانگی ربق لو مزگو تای خوام اعتکاف بکم اعتکاف کدن مانوی بر روش بچندین ساعت خریکی عبادت و قرآن خویندن و خواه پرسی جا همو من ازانین عبادت و خواه پرسی لما مزگو تکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چند خوی گوره تر جاواز تر لما مزگو تکانی تر جا عبادت کش خوی پیغمبری خواهش انجامی بده کچی پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اوان بلا و خوشوی سبچم لگل مسلمانی که کاری که بور رایی بکم جب جب کم آتاج و احتیاجی چی لوی کوا لو مزگو تی خون بوم ماوی یک من خریکی اعتکاف و عبادت بوم اوان مهر بحنیه اوان مروف دوستیه ای اوانی سرکردکانی ایستا ای برپرسکانی ایستا چند خلق لجانی رنگا لبردم درگاهن هولا دالیان نزیبی تو لدرگاه ناتوانی بگات درگاهشیم تلفون کانیان لخلق ناگرم درگاه بر روی هجران ناکنوا ایشو کاری خلق اوسیرن زحمتی اکن چون ولامی خوادنوا واللهی پیغمبری خواه فرمی سلامی خواه لسر بی هر بر پرسیک درگاهی خوی بر روی خلق و هاولاتی و هاون اجتماعان و اوانی که کاریان لای اوان دابخ خوا درگاه کانی خوی بر روی او داخه خوای گوره درگاه کانی بر روی داخه خلق لنها متیاجی لولاتی مسلمانانه بداخه والو خلق تنانت ما فی خوی پی نادره ارکی لسرشانه جه بجی اکا بلا ما فی خوی ور ناگره ابی همو من بخدا چونه بکن ابی کاری خلق رای کن بختوری لودایه چه تامو چه جکل و دایه تو مسلمانیک ازار بدهی بوچن روشک ها تو چو هاموشوی پیب که کارکی بر رایی نکی مصرف و خرجی زوری پیب که چه قازان جکل و آبینی چه بختوریک لو دیاره لو آبینی که تو بر روی که گرژه و ولامی ادهی تو صلاوه کشی و کپیوس ولام ندهی تو رز و حرمتی نگری پیوی که بساله چو افرته که بتمن کسی که محترم فیر با فیر بین
بزعيمان هبي لقال أوانيتر ريز وحرمت من هبي لقال أوانيتر لخلق لقال خلق دور وبري خمان هول ده خوش حال يعني كن نخ مخفت يعني بدرس كن بدأ خوايا بلين ألين لما لو كمل جاء كاجين لجاتي ما لبختوري يكتر لبختور كدني يكتر تشج ببينين لآزار دانو نار حتي درس كدن بو أواني تر لو تشج ببينين أو ترواني نسقت باب قورين أورجاء كاني بختورينية ورجاء سامتي مصمانتينية أواها وسكوتي مروفي تندرسنية خلقك يا بداخل والله ما وش نريتك يترى أجا كارك لا يتوب ببي أرزوك أي أول بوجه بجنبه تازة تو بوي بكسك ترقي لتا بكسك يشروك جاري ويا وصفت أكا لكور مجلس كان غيبت أكا بخراب وصفت أكا رنجة بلام لواقع إيش دا تو عزرك وباسالك يشرعيتها بوبيكا نتواني أركك يجيبك أبي واقع بينانش وبابتان واقع بينانا ما ملبكين وبيركين بلام مصماني برس منو تو أتوانين أجر تاريخوكش من براي ناكره دي أجر دستش من كورتا دي خو زمان من هي بقصي خوش أو بختوركين شاعر الله لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ديتو أجر أسبو معو سروت سامانك زورتني بي بخشي بخلق دي خود زمانت هيا باو زمانا خلق بختور بكا أجر بكردارش ناتواني بختور يامك رنگا كسك بزانتو سفرك بوشاري كي دياري كراو يا ولاتي كي دياري كراو بيت بلا أما يولو شوينا فلانش تنبو بكري لقل خود بوم بيني توا توش رنگا أو كارد بونا كري يان رقر بي لبردمي شكاني خود گرفت یک بو ساز بک راس و راز نبی پی بل ول کاری و ابو من ناکری خو من خدمت کاری تو نیم پم ناکری شوم بو ناکری نا اتوانه بقسی کی خوش هم عذر و پاسه بینی و همش او بختور بکید پی بل فلان کسی برز والله حزم اکر بو تو چاوانی خو خدمتت بکم او کارت بکم بلام او بلا و زور زور زور خوش ویسته تو کسی که خوش ویس و رز دیال لایمن، بلام باور که من با او کاری اتشم، او دکاتم لبردست دانیه که و بازار کم، یعنی با برو پیری او کاره نبچم، بارو دخو کم آواه، نه تو آنم که اویش هد بکو، او بوقس آن تو پاسایی که تو نایوا، دلی برام برو هوری و نزیک که خوش کرد، بختوارت کرد، گمانی خرابیشی پیان برد، رنگ کسی بانک تکابو آهنگی بونگو بگاس نواي. كركي أتوش لولا وكمال يشت هي لأنها أصلا حزناك يا رنجة لو كور مجلسها شتك ما ضلتني يعني جنجاوني بوخوت بلامنا بدلي وكسب مشجني كسك كلي جرايا وا بانكيا شكردي أواخ وشويسي بودر بري تابود بكرة هيك عزريك شرعي نبي أبي بشي بلام أجر عزريك تهيا أتو سرتات واني تشن بيشكيك بوخ سكانت بينيو بلی برز فلان کس باور کتوی و کویک اگر خانواده و خزانی خم برکانی خم حساب تکم تو للاي دلی من کسی که به هاو بن رختین مروف بلام بداخو و شوایان او کاتا سرقالم سرقالی کم هی هندی لویشانی کاتا آماده پی بده دبی بمبوری با جوری خود تو دل دامن جورتره تو پیامی که جوره و مزنی باشی وازا بقسات واني قناعت ببرام بركات كيس في غبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميش بوش وازبو اگر اوي كوابو كرابي هاو كاري كردو بشي وازكي كرداري وعمل اوي كبوين كرابي في غبر إخوة صلى الله عليه وسلم بقسيكي خوش برام بركي رازي كردو ضلين الرجان دو برزي برام بر نكردو ببنرخو بأرزش تماشي بابتو إشي اوي نكردو باوشی واجش اتوانیم، آوشتان اگر بچوی کیش بین بالام دورو برمان خوشحال که خوای پرودگار همیشه بخت دورو خوشحال مام بکه لهمو خمو خفت و دلتنگی و نخوشی و نخوشک پارز راو مام که عبادت و خواب پرست که من قبول که
خواهی پردگر لگل پیغمبری مهربان و خوشویست کمان کاتو لناو نازو نعمتکانی بهشت. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات عليه لا جارني علمه مع مستوى حركته جيربون للسري. وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المآل. بيست طالب علم لهمو علمك باشترين كي هلب جيري ويو بيوستي بيتي لأمري دينك على إستايا ولا دهات وشاك بيوستت بيتي واتا شتك هي بيوتري تواناي سيلكتيفتي واتا بالفتكاري لعلم أبي جبريتي لوي أزيزي من دائما نخبي نخبه وباشتريني باشترين هلب جيري. يعني كاتي كتو علم خويني قدر بخود بده بوي باشترين بخيتميش كتو تماشاو كساني كاريزاني لش جوانین که اچن خوردن خون خوردن کوالیتی خون، یعنی هموش تی نخوا. آوانی یاریزانی لش جوانین و تندروستن همو خوردن نخون. اچه بو نبزانه کم شته کوالیتی، کم نوع باشترینه. یعنی لبازار صن نوعی مریشکه. تانی مریشکی بستوی امی و دای مریشکی بستوی. نه آوا چه بزانه کمی لهمی تندروستره، کمی لهمی کوالیتی برتره. اچه او هلب جری. با تکلیفشی لسری زیاد بی. هذا سلكتيفيتي كباشترين اداب اخوي دي بهماش يوتو طالب علم كالهتك عقله ابي باشتريني بولجري با تكلفه شي زياده كتكلفه كبيره لو نشتري لكرسي زياده بتكلفه كالعلم اوي كتودي علمك اخويني باشتريني علم هلا بجري باشتريني نوع علمك ابجر يعني بونمون غير ما توتو علمي فقه اخويني اما بونمونه امامي نبابي من هي امامي شي علم كهم أمة شايتي علم فضلي بودا وإمام الفقه وإمام الشافعي كان وشيخ الشافعي كان أتواني بي لعلم فقه أو بيا وبرزه البجري كأمن نخبي نخبه وبالفتي بالفتي وباشتني باشترين أتواني بشي ناميل كيكيج لبازار بكري أبو دوجاني مغربي نسيوتي أبو مسلمي خولاني تونسي كس نازاني چين منهجيان چيه علميان چيه چي يعني چيه نازاني أتواني بشي لسر أوش فقه فيربي وشرعي خواهي قورة فيربي كواتا من داوا لتو اكم لهمو علمي كابي باشترين كهلب جيري نخبة كهلب جيري. ويقدم علم التوحيد والمعرفة وأو علمي كابي شيخي علمي التوحيد وناسيني خواهي قوري سبحانه وتعالى. طبعا شيخ رحمه الله خوي ككتب كينوسي والله أعلم قماني زورين أمام ما تريد به. ويعرف الله تعالى بالدليل خواهي قوري سبحانه وتعالى وبلقى ناسره تما شيء آية كان يكي للزوية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لم زيو أسمان وجاواز الشو الرجاء آية خوي متعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون سيري لا شيخوت كأمهم آية خوي متعالى بمشي وازا خواناس سبحانه وتعالى وتما شيء آية كان يكي لم زيو أسمان وجاواز الشو الرجاء آية خوي متعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون سيري لا شيخوت كأمهم آياتي خواهي متعالى بمشي وازا

لكونا كان من كتابي طازة. وبتراويش عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء. وقد نكي خود مجهولك بمناقش عنك السري هلدا لدوين نماني أكابر علماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضجع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه. كذا ورد في الحديث. شنك أما أم مناقشاتنا لعلم لشرع دور تخاتة والتمن دفوتين دجنايتي دروسك ولنشان كان ساعة ونماني علم فقه. وأما اختيار الأستاذ سبار به الجارني ما وصى، فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر وقال: وجدنا شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. بهماش يا تشون سيلكتيفيتي كيل علم ولكتيب علم كان باشترني كتاب كان هلا بجري بخوت ورازينا بيشتي خراب بي بخوت بهماش ولا ما وصلش بهماش زاناترينو متقيترينو بتمنترينو باشتين هلا بجري وإمام أبو حنيفة رحمه الله كات إمام حمادي كري سليماني هل بجارد لدوي تأمل وتفكر وفرموي بينيم شيخي كي خاوان وقور وخاوان حلم وخاوان صبر واتار وشتي برزبو. ووتراوا ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت، ثبت فنبت أبو حنيفة جي جيربو بيقشت. ويا الله أما تشان صري كي قوريب سركوتنو برهم داري. ثبت فنبت جي جيربو إيدي بيقشت. أما أصلك لأصلكاني علم عزيزي من أبي تو جيجير بي إنجا بي أغي مجبورني لي رجولة درزي أغري ولي رجولة درزي أغري كم كتابة دوق برا أخويني تو راكي بوازي بو أمسر نا جيجير بي أغي ملازمي شيخي بك بيت أغيني أوي بيتي لعلم تشوري لي بينا لي تشوى تشوري بي هاتش كاتي الثبات تذكر نباتت بو دي ثبت فنبت جيجير بو أمسر وسرين أغر بازاني زور نبو إيدي بي أغشت. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. يكلا طلب علم مشاوري كركاتي بسجب بخارى وطلب علم كواتا. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر أبي الله مكاروبالك مشاورة كواتا برسيارك. فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور. خواه سبحانه وتعالى أمري ببيغمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام كبيغمري خواه وكملي الرجال دعوة إليه كردو راوش بهاولاني بك. ولم يكن أحد أفطن منه وبأمي وأبي صلى الله عليه وسلم كزلو زيرك ترنبو، ومع ذلك أمر بالمشاورة لقل أوشا فرماني بيكراك الرابيش بكا ورابيشي أصحابي كرام يكر لهم كارو باركانا تنان لكارو باري مالاويا. بوي علي كرم الله وجهه بابي متني علم يامي علي رحمه الله فرمي: ما هلك امرؤ عن مشورة. هيج إنساني بالرابيش لناوناتش والرابيش بكا لناوناتش چونك تو خود يك عقلي بلام كبرسيار تكرد والرابيش تكرد شندين فكرت بودي لهم كارو باركتا ومش زور كز لما تيناغا يعني كس يوامان هي تلبيشي بالرئيس بولا بولي شش على مالو خوي كشتو نواتونو هناو كاريكي زور جوانو من دس خوشي ليك شواتا بشي طبي عام شش طال لبي مشي خوي لوم الزمانية دا كتيو كاريكي زور جوانو دس خوشي ليك اچه دو سال نازان بزيشي خلاوة ابي دو سال نازان بزيشي قراوة ابي دو سال ترى وخوي عن اهلي فنكا زان نمشتان يعني شرشاقي زوري توش ابي داما تعبه بس او انا صالن جاي بدكتوري نازانم بسفور او انا اگر التمني سيغاني شابي بقى ايه ام كسات تمني بيتا تشل سالبي او تري دكتوري بسفور لان خوشيكاني تشاو بيناية ايه عزيزي من اسات جناب بسفور لو باريا بجوي كزمك اكاك خلطش عوام واساي تو بسفور خلطش جوي بسيار بتوك بلا كاتي تو لبابتي تشاو بسفوري معناي اوني لبابتي مالا بسفوري معناي اوني لبابتي سياري بسفوري معناي اوني لبابتي خواردنا بسفوري معناي اوني لبابتي فقهات بسفوري لتفسيرها بسفوري للغة بسفوري كعلمك ازاني اما واد ليناك تو علمكاني تربزاني بوي انسان ناچار الراويش بكا بخلق چنه بلاكشي برز بي خود بكجة تمند ببرا وخود بسوتينا تمند برو على ما بيني سي بوت شوار وبينج علم اتواني بسفور بي بمعناي كلمة يعني خلق برسيارة دليبكا خلق الراوية جد دليبكا
ئیتر ما باقی بوارەکانی ژیان کە ملیۆنان و ملیاران

aparren uzmarean nia, to kaseki hiçile nazan. اکری کسی که ماتور چی که ماتور لی خوره به مکینه مولیده یک زور لطو شهر زادر به ایشی خوره ایشی مکینه کردو ها من مهندس میاسه بیم پسیاری مکینه لخلق کم بله اس برزم تو مهندسی لی مهندس هم مهندسی خوره مکینه هم پسفور نیت خود تو اوه نیت یعنی من جاری بابا کس نویشی کلو رو که کنیوشی تو وانی ها من مهندس موتو هم نالی یعنی من دکتور موتو هم نالی من خلق زور تو شوی من دکتورم تو باسی سیاست من بابا عزیزی من امله تو پرسم پیوندی نیوان دکتوری و سیاست چیه یعنی چه علاقه ای کم بیگوی یعنی زور که زود اچه لبابتی که سیاسی اقساقه لپش نایگه مثل دکتور فلانکس دکتوری نخوشگانی من آلبون و نزانم باطنی و چی ابی بی سری تو بابا عیبه یه چکا تو لبابتی که اقساقی پیوندی هم بیگو نیه تو دکتوری نزانم بازرگانید فقیهید مفسیرید که حتی سر سیاست انسانی که روتی ام وصفانی دیگه تمود لی اسینو اگر لو واره شارزای اما نیزانی نه نیزانی تاو اکری باشترین دکتوری شارکی خود بی بلام لبابتی سیاستا براسی بقی پیرشنی چیلی نزانی عیبه نیه انسان کاتی قدری خوی زانی زور زور برزه بید و کاتی قدری خود زانی که تاوضع تبیب زانی نزانی که لو کاتی همه شوراکی پرسیار لخلقی که چی باشه اری چی خرابه لای اهلی فنک پرسیارکی قيل الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء وترى خلقي بياوي كي طاوتيه يعني نيو بياوي يعني هيج فالرجل من له رأي صائب ويشاور أو كسيك بياوي كي كاملة بياوي كامل كي أو كسيك خاون رأي وتعقل وفكري هي ومشاوري خلقي شكا يعني بس برزبة خلقك خلق أجرد بورونا كاتو أكري أمش هبي أكري أمش هبي أكري أمش روبا همو أجر كان أوبشن كان إهني خوشت بيري ليكيتو لو كاتي على جياتي درجة ده درجة بو كريتو بحكمته عقلي خود باشترين هلا بجيري كواتم بيعي كاملة كعقلي هيو رايج بخلقك ووترى وكسيك من هي نيو بياو نيو عقلة أو كسي من له رأي صائب ولا يشاور كسيك من هي عقلي هي بلام برز بكزناك وهاي الزيرة شي هي بلام أجر كانوا أوبشن كان نابيني بویا لگوشه کی تسکو سیرک و کسی کشمانه بس بشر نیه اوی جوی من لارایه لهو ولا یوشاورو هی خوی هیچ نازانه پسیاریش بکس نگا خوی بشت زانه چی لیکی که کامت چی لیکی حیچ و قال جعفر الصادق لسفیان الثوری شاور في امریکا الذین يخشون الله تعالى لکارو بارتا مشاورو پرسیار بو کسانب که لخوا سبحانه و تعالى ادرسن بوی طلب علم لبر اوی لبرسترین اشتکان و قرسترین یتی لو کاتیا مشاورتیا زور گرنگو واجب بوی حکیم اگر رحمت الله علیه فرمو اگر رشدی بو بخارا طبعا طلبکانی بلادی ما وراء النهر احنافو ما تریدیه لو ناوچانان سمرقند و بخارا و ازبکستان و افغانستان و امانه فلا تعجل في الاختلاف على الائمه پلما کلوی بشیت الائمه مصاکان دو ماغ بوسته تأمل بکه بیر بکه رو ورد برو پرسیار بکه تاکو ماموسایک هلا بجیری چکا گبچه تو لای ماموسایک وزو دست پی بکه بعلم لای اولوانه درزکیت بدل نبی وشو درزکی تر لو کاتی الانه برکد لعلمه کتانه منه منه پت پتین و باز بازین و حلحلیه گی بوی دو ماغ بوسته تأمل که بزانه چه شیخی کو چه استازه هلا بجیری تاکو دوائی پیوستد نبی البجي بيلي ولا يجي جيربي ثباتك وبركتك علمك بركتي تيك وتشمان من ثبت إيه نبت واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور بزانا الصبر والثبات أصلك يوري له مكاري واركانا أو يجي جير والثبات يبي زور زور بيشك يعني شتيكي بيوتري كومباوند إفكت مسالي كاري قربوني چن هنده اگر من امر رو به تو بلیم ده پرکتب بخوینه رو چی لوزع اگر یعنی تو بیتا تاکی زمانی خود تو قطبی او حدو شیخی علماء و شیخی جماع و شیخ الاسلام نه نبی بلام اگر بو ماوی سی سو شز روش سالگ لسریگ روشی تنها ده پر بخوینی تو لکو تایی سالکه تو 3600 پر تخوین دو تو و عزیزی من لید نشارم براسی اگر تو لیگ بارا 3600 پر بخوینی تو يعني not bad يعني خرابني شتيكي خرابني وراسي بونا قريمانتو تنهابي لعلمي نحو روجي دا برا بخينيتو لصالكي 3600 برا تخوين دوت 3600 برا براسي عددام بدلكاتي قادة برا بونا كمان
گرتو کسی که خوانر بیدو ساعتی با دابین کی لانی کم تشل پر اخوانی تو یا تشل پر اگر آن 12,000 پر بکا کد حیله و یعنی روژی ساعتی کم دانا بلا هم لبر اوی بدری جای سالا که بردوان بوم لماوی تنها یک سالا کس سال والله یه سوکو او دو حد لخوی آره سال پیام نزن آره زکار روشتو چی بکا که ایله و خود دونه بو 12,000 پر و لیک علم اخوان دوتو والله یه بیت عبقری زمانی خود لو علمه كما قيل لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات والله هم يان ببرزية كان جوليان هي بلا مشتيكي دقمن وعزيزة بياه كان ثبات يعني بي ثبات زور زور مهم يعني عزيزي من زاني طلبك دس أكن بعلم لسرتا وهمو يانوكو يقر موقرن بلا هم أوشتيك تو جياءكات ولا خلق خالي جياءك رويتو شتك أتوانم ناوي بنيم لياقي برزي علمي لياقي برز هل ما راسونا كان الأولمبياد أواني كالرائكا لسرتاوه هم الرائكا بلعام لما ودريجكا تنها أوانا أمينو كالزور بتونو دوسين نفر أمينو هم نافسكا كان لك عدك عصان نفر دسيان بكر بوشي سون كامل لياقي علميان برز بهما شواز لعلمي شاوه يعني تو مجلسك علم دس بيكا دو صد نفريتيا دونياتك كما ولا كوتا مجلسي او كتبك ختمه كري طازه نفرنا منيت يعني شي يعني زورين لا اولو غير من اما لهم كارو باركي جانا لهم كارو باركي جانا صن فردي بقى يا سند نفريان تاع اخر برداب صن فردين بو حفظ القران دنا فريان اما مهم واش تجي واقع على مش تجي جانا بويا قرسترين دراوي كتول جان تاع بدسي بيني بريتي لدراوي برتوامي بريتي للصبر صبر او بيشي كهج كسفيري بي هج بيشي كي دي كي بيوي اسانه فيري بي صبر صبر بكري دي بورك تبي اشي قول تبي بتواني بقولي لسر كاريك بردام بي بسران وتا اخر لياقت برز بي بردام بي بروان بي بكهر اواند ام دراوه قرصة تبي خالق لبيش زوريني خلقيوي ووتراوي شما الشجاعة وقيل الشجاعة صبر ساعة عزايتي صبر رساتك فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب أبي الصبر لسر ماموصا ولسر كتاب بقري قشتي بماموصايك أمن يعمت لو أني أو ماموصايات شندين صالو شندين صالو علميك وكرت بيتو يسبر رستيك ودورستا إدابتو يعني وامزانا كما ماموصايك تي قسيك دبوك أمي جراستو خو بيوتراو بوتو يكردو بقري لو أني أم زوري ناراحتي تشتبه تابتواني أما بآساني بوتوبلي چون که او معلوماتانی که ما مساکت با آسانی بتوی علی خوی زور ناراحت بوله گلیا به هوی او ناراحتی وی اتوانی ما با آسانی تو فرکه بویا شیخ و مدرسی ناصح و استازی دلسوس والله لعلم زور جار سالی دورو دریج لسر کرتکاتو یعنی اگر او نبو الانی با پینت شش سال پی بگشتی تای بلام لگل اوا با دو سال با سه سال پی بگی یعنی سال و سالان بود تمند اگر رنیتو بهماشي وكتبيش امسر وسر زور ما كلا سر ما مصاو كتب شتي تشاك الدوزي ودسي لي برمي حتى لا يتركه ابتر تاكو براوي جيميلا لتوبت وعلى فن حتى لا يشتغل بفن اخر قبل ان يتقن الاول ومشروب بفنك وتاكو فنك تري اتقانك وعلى بلد حتى لا ينتقل الى بلد اخر و شاركيش ختم كانجاب شو بشارك باسي زمان يكون هكا سو نما يعني بونا كريم عمر بوسليماني مشايخ كاني سليماني لزمني كنا حجر كاني علمي على وقرب عشان أواني إير التواوكب تشبهه لير عشان بو بغا عشان بو شوازة فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلوب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلمة أقر تؤمحل حليو باتبتين بكي كاتا كان دفوتيني ضلت برتبه كاتا كانت تيكتشي ما مصاكش العزدي وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه قال الشاعر إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هواني براسي هوا وآرزو خوي لخويا هوانا يعني نزمي بو إنسا تو هشويني هوا وآرزو يخوت كبي نزمتك وسوكتك رسواتك زليلتك بوي الصبر بقرد سر نفسه هوا وآرزو يخوت كاكا مرجني نفسه هتشيشي ودبلي باش كاك أبي فيربي بنفس بلي نخير والله من طالبي علم لي لبانا ودس كم بعلم بياني والله فلان ألقى هي الزور خوش حزم لي والله يفلي ما هاتو بشي دو زور خوش والله يمشو ياري فلان وفلان
الله يا جماعة دي جسنا درا شو إيش قيني عتمد درا الله يم فيسبوك إيش خام ناقرم هاور ريان الله يم أوزع إنستغرام إيش مبين عصا تكوت كاك تو بغلط بغلط هات في بقول بام قرر أبو أملا نابي كاك نابي أو ناقري اشتكى غلط أجر فير نبي كنترولي نفسي خود كي بو أم كار ناشي براسي أصلا نك بو أم بو هيتش دي ناشي همو أواني لبواري جيانا سركو تبو نفسو هوا غارزو خوان ينقرتو ويصبر على المحن والبليات وصبر لسر محنة القرسي كان أجري ووتراوة خزائن المنني على قناطير المحن خزين كاني من تكان نعمة كان لسر برزاية كان كجيرة ويهمي محنة قرسية شاخي برزي علم جيرة ويهمي قركانة همي قرسي ونقبتي ونارحتي ريم علم قرسكاك آساني نارحتي زوري تيا قرباني زوري تيا پاروته ته پیشو رتیا کی تولع علمک هلا بجرم یشو کاری چاگی رتیا کی تولع علمک هلا بجرم پیوندی علاقی چاگی رتیا کی تولع علمک هلا بجرم کاتو سیران مسافری خوش در رتیا کی تولع علمک هلا بجرم باندازی اوی قربانی بو ادی باندازی او پی دبخشی اتر بزانه چنه تو قربانی بو ادی بلان هشتا تو جاری لوی فیسبوک پی ترگناکری و انستاگرام پی ترگناکری های های های های های پاره چی و سروتی چی و پلو پوستی چی تو جاره فیسبوک که فیسبوک انترنت و موبایل و نازه چونه بی نیمته و ادلج الناس که تو خوتی تو خلق شور روی کر اما مثلی که لمثل کانی عرب او تری بو کسانی که لشوینی خویانان لپره که ابینن هاو رکانیان پیه گشتن پیانه او تری نیمته و ادلج الناس کاکا کاتی تو خوتوی خلق شور رویان کرد یعنی کاتی تو شو خوتوی خلق گوتی نا من با هر بشوی جبرون بو اوی زوبگم با آمان جکم بو او حوش ساعتی تو خوتوی اوان روشتن و گشتن و کاتی پرسیارکی اری اوت شون پیت او ترین نیمتا و ادلج الناس کاتی کتو خوتوی خلق شور رویان کرد زور کسی برادری که خوی بینه دو سه سال پیش یه سبیه که بون یه سبینه برادر که علم فیر بوشت فیر بوشت زانه اله چون پی بله که که نیم تواد لجن ناس که تو خود تو بوی تو موبایل تکرد و جوی خود تبینی و امسر و اوسر و کات کشتن و امانه او خریچی پی گیاندنی خوی بو بوی بو بو ها اوهای لیزان که یکم بی ها جماعتی پاتال و حتال که اوی بو هیچ ناشن اچن پی ایلن ها بچی بچی ها مزور باقصه تیگه چن بچی كاك نيمته وادلج الناس اگر محترم بي واي بي لي اما اگر ين بلي تشاو درات وقت شي كاك هنا يوتا بلا منا يوم شيخان يوه لي علم بلا نيمته وادلج الناس كاك كات يتوخ وتبي خلق شر ينك وتراوي شو الشعر كان وكالشاعر لي اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن مجموعها ببياني براكم علم بششت بتزديس سيرم كما في بلا ممششتت نادي بزاني قربان ذكاء يكم ينزير كيه جينات وحرص وبيداجيري حرصي جموعي منوع أبيها بلا سر علم جموعي منوع زاني كيه أو كسيد جموع بس بارك وكاتو منوع شفل سكينة بكس أها هي بودو صوبا جا خريك الشيطة بي أها هي دو صوبا جا لدى سينة بيتو أبيتو بو علمي جوابي يعني درسيك فائديك شتيكت بدس كو وكو الرزيلي ابي باريزي وكو الرزيلي ابي بداير بلا سر علم واصطبار وبلغة وصبر قرتنا وبلغي كما تابش يوي بيب جيت وإرشاد أستاذ ونصيحتي ما وصايش دلصوص كرقكو بيبي شامبا وطول زماني وزماني كي زورتاكو بيبقي يعني علم زماني كي بيبقى هات شون ما استاكو امي خمرة ابي بي اوي علم جمع ماشي وزواي اما هاوري بك سيلب جيري جدي بي ورعي هبي خاون طبعي كي مستقيم بي لقصة يبقى راكا للطمالي ولكسي مفسد وخرابة كارو امانة بوي شاعر لي عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي الله برسيار لإنسان ما كبرسيار كلا قرينك يدوستكي چکه براسی دوست شامل دوستی خویه که دو گال دوله که بند رفتاری که گرن اما قصیت یعنی و اشکالیت یعنی اگر کسا که خواهن شر و زولی دور که ورو اگر خواهن خیریش بولین ذکره و شاعری جلی و انشید تو شعران آخر
لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. أيام أيام الله تشي الله لا تصحب الكسلان لقل كسي طملا مقري لها محالكة شان كسي صالح حيب فسادي أو يتر فساد بو نخوشي بليدي واتابع عقلي بو كسي بتو جدي خيرا أروا شون كم مسالي أويك لقل كسي كابي طبعي زور كاريجري لسرتي طبع سراق. احنا في كوري قيس رحيمه والله يفرمو بوساتي لقلبي عقلك ابو مهز بكاريير يجي لسر عقل مكم بعقلي اقوازريته كالجمر يوضع في الرماد فيخمد وكو خلص بخنا خولك راس اخوك جيتو الى الامر هاو مولود يجي شسر في الطردة دايقة بك اسلام دايك باوكي يهودية كان ونصرانية كان وشي وازواتا جينجك اما الشعر كي فارسي ما شيخ كان مبارا بدي بتريدي بودي والله من نايزان ما بيرسل الشعر كيتر. وقيل إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرموديا پیشوا طبراني رواتي كردوا

0: حياتي.
1: أم فرمديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوى الي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صجا داوى الي خوشبون لخوا دكم

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هركسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بلي
1: سبحان الله وبحمده
0: كس لروجي دوائي دابك الدوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك امي وتبيت يانزي

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لور گرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: بەرەزان زارشکە سلااوان لێبێ بە ژمارە تەلەفۆنەکانی 1950 لای خۆتان بنووسن کۆڕێک 1950 زین 1783 و هەروەها ئاسیا 1975 دەتوانن لەگەڵمان بەشدار بن و هەروەها لە مایکی تیک تۆک ئێوەی بەڕێز دەتوانن بەشدار بن ببورن دەڵێمان کۆتر بەنزین لە کوردستان دەچێتە لە بۆ بەغدا ڕاستە طبعا ئەرێ وەڵا پاڵاوگەکان ئیش دەکەن ئەوە عەقدە لەگەڵ عێراق کردوویانە مایکەکان وەردەگرم بەڵام تکایە تا ناوت دێنم ئینجا مایکەت بکەوە مایکەت داخە باشە لەوەی بەسەر ڕێیە لە خوارەوەشڵا دەست پێ دەکەین بۆ ئەوەی کەس حەقی نەفەوتێ مایکانتان داخەن برام مایکانتان داخەن بەڕێزان مایکانتان داخەن کاک بخاری ئەو کوڕ ئەوەی لابە کاوە کاکە ئەوەی لابە کاک بخاری کاوە هادی لابە کاک بخاری یەکەم کەس نازەمەوە نامن کاک بخاری تو خواوانی نایخوانی لایەن بە ڕەحمەت لێ لایەن بە هەنی چیە من نەزانم ناوت بانکەم نازانم چ بڵێ معنی باشە چاوی خزمەتدەم کاک یەحیا کاک یەحیا جیان فەرموو کاک یەحیا کاک یەحیا قسە دەکا کاک مراد کاک یەحیا قسە دەکا برای من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال إبراجان زوي مادة صدود سل زارة راجي راوا.
1: والله
0: هو كاركش أوه كاج يحيى جان هو كارك أوه شوين زوي كتا استديارنيا لبر أوه.
1: بله
0: باشا تساوك. عزيز إبراهيم كاج مراد كاج مراد فرمو تساوك كمي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك مراد بخير بإبراهيم سر تساو
2: لهم قزا ونحيا قزا ومقارز كان زويدها بس كده تنها قزا بردرج
0: قزا بردرج حتى ما وقت بيجستا تشيشي زويان أبو بس تقريبا ساعة بين روش بيجستا وتبيش شارواني دوك قلتي لو زوانا لبردرج شو آكري زويدها بش دكين
2: نمزوانا
0: بله
2: بشاري من اوه ابو بشاري شكونا برحمة داكم
0: ساو كمي كاك مراد جان بخير ببراهيم سر هر بود ساو كاك آزاد فرمو كاك آزاد لقل ماني كاك آزاد قسناكا مايكي داخن كاك هاور فرمو كاك هاور
3: سلام ورز برو دو باشی
0: سلامت بی بخیر بی سر چاو
3: زخو گل دمه
0: سر چاو که حوار جم بخیر بی
3: اولام دو بسیاری تا این گلی سو بی
0: بله
3: سر پارتزوی و قضا امیدی جی کنی هیچ دنگو باس نیه یک جار
0: بله حتی از تا هیچ داباش نکره الی امیدی
3: ابد هیچ تیگ نیه
0: ملاهی اوه
3: زور باش دفتها بیتون تو بزانی
0: با لگه او تا بیشی وزارتی دوک قصب که او شاروانی دوک انشاءالله ویدیو چی لسرده کن باش برام
3: تمام
0: امرو عبدو تز بله
3: او بانک اجتماعی یعنی او برسمیه با تاکید یعنی مانگیش قرض داد
0: برسمیه بله
3: با همو فرمان بریک یعنی لسر بانکی وقتی بانک بنان چون
0: بله بله همو بانک کانی هجماری من دتوانن قرضه که راب چشن
3: بخوانو بارو تاو
0: بو هموی تی واب باسم کردی الى ویدیو یکی بنوسی نیش دامنه الى تلیگرام همون بزوانی رون کردی تو
3: دست برا دست خوش ماندی نبی
0: ساو که منی برا جان عزیزیت عزیزی برا بخیر بین سر ساو زور باشه دلی بس کات کشتن والله کات کشتن نیه راز نیه اقصه کات کشتن نیه ما بسیاری خلق بولم دادین او ایشکش من زور سودی هیله بو خلق اولو خودتو او رأی خود اگر نا وانیا لخزمت داین تا کاکا برز نای برزد نای برزد او دیار دنجین یا کاغ ربواری وردگرین کاغ احمدی وردگرین کاغ ربوار قصب کبره من بخیر به کاغ ربوار
1: علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
1: صلوات شیلی دیم آشمانی
0: آره والله صلوات نوی باشتر
1: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آلی و صحبی و سلم
0: اللهم
1: صلی علی حبیبنا محمد و علی آلی و صحبی و سلم اللهم صلی علی شفیعنا محمد و علی آلی و صحبی و سلم کاکو زجن
0: سلامت بی آی رحمه لداک و بابد مام ریبار دست خوش بی عربی
1: سلامت بی عربی
0: جزاک الله لخزمت دایم برام سلامت بی عربی خواهی گوره سلامت که عربی
1: اللهی سمانه دو بزی رو بازی که بسجد
0: بله
1: یعنی نازانم بو ایسا که اما دونه لموسلی بوین بغاد دو سطح نرمت دیگه دیا
0: بله
1: باشا بزینی جاکو که بونی و چا سطح بنزانی داره
0: بله بله
1: یعنی نازم نو لولا تی موقع یعنی رو سی رسول
0: تا زا که اگره بوار شتا چی
1: ایشان بزید نه بزید نو یعنوات یا نه غازی نو شلوات یعنی سبحان الله ملتی من نازم بوار
0: زب زانه تمشاکه لموصل لموصل کدره با 650 ببی کوبون وایا پیدنال نابی تیکی 650 خود دهی فول دکی وایا سيدا كليل دا زالو بالاوغاني ام روجانا لواني صد تنكر بنزين دستا موصلو كركو شاركاني تري عراق يعني بلاي كمي صد تنكر دروا اي باش اللولا بوان هي لوي باش 650 نردي فروش نوا يعني امن او مزور لا سيدا تكايا حكومات خلق شده خوينيتو تكايا حكومات خلق شده زاني تكايا خلق هوشيارة يعني وما كان خلق لا بيستي خوي بيت الدرو وما كان
1: قناعتك بنزين قناعتك بنزين
0: ايمه برا
1: شو ساعات هذا شيء ولا بين لا بلا مصفاي كده تدري لولا بمايت شو هذا كتسي تدري يعني تقول
0: ذا كاغربار كاغربار معلوماتك كم هي او كواليتي
1: يعني شو سيره
0: او كواليتي بنزين ده سيتا موصل ليها وليرو سليماني باشترا معلوماتهم هي لویت سن اوکتانک زیاتره یعنی کوالیتی کی باشتر دروز دکره حکومت بخوی با 750 لیره دادات خلق لوی ل بازرگانی کی به بی اوا کوبون با 650 ای باشه بو یعنی ل برسی والله زیګه پسیاره زیګه پسیاره بخوی
1: یعنی پسینونی ل بازرگان
0: یعنی زور پسی زور راسته دست خوش کرده بود معلومات چی زور باش بود صلوات کش زور باش بود خالد رازی بیا ربی عزیزی بخیر بی سرت سام زور بخیر بی کاکاو فرمو کاکاو بله کاکاو قصب که كاك ماهر فرمو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك ماهر بخير بي ساو كيمني ساو كيمني بله بله اولا چوه لبردرش؟
4: ماموستا لبردرش
0: ايه حفصات دينار روشي تسوار شم
4: پینشم
0: بله
4: ماموستا بین یکی بسارو خنجابو
0: یکسا گران یکی
4: ماموستا بخواه بین یکی بسارو خنجابو یدن یوزر کده حفصم بخواهو متخاصی سید ملواتی خروه تم خیر بیشا یعنی امو بزانه
0: تنکره
4: ساز
0: شرصات
4: شو أنا بانز خانك دير سر بانز خانك سر بانز ناوي
0: بله
4: بانز خانك ناوي بوتي بانيها بودن علي خاز علينا بوتي الرشو بوتي ورا لك نمتني ووصل لك نبغى خاز زي لوما تيكت وفيان صاد دينار
0: وفيان صاد دينار
4: وفيان صاد دينار وفيان صاد دينار وفيان صاد دينار
0: بس هشت انگرانه هشت انگرانه لکرکو گوب زم 250 دینار لیره ساعتک دوره لاولی مو
4: بجام بازار انگرانه مال خاص یعنی اوانه بو لکه اوانه زان شتیا بو هتیا گرانیا کرنه یعنی مو بس یعنی چون نگدان گوی تو یک سر شگیرانه که بو خانا اخوانا ترتن حلال و حرام ناترتن مال مدار خو متکمن بی از مو صبر
0: راست دست خوش به که والله سعودی رینا عليكم السلام ورحمة الله نا والله كاك ماهر دست خوش بي وكاك يوزرك دلي كاكو تسيلة سر تزاداني مرور دلين لكاتي دا اوتومبيل كان لمالون راستا ام بخون برادرك لا لاوان سيتي سعركي لحوشي راقرت بو لو كاتي كان لحوشي راقرت بو لهولير لشقامي سي متري سزاي لبوهات بو يعني لو كاتي سزايا كي كدري كاشمير اون دل فلانة زي بناية ساير راي قرد او كاتي دو رجبو اوتوميلكي لمالون هنا ودرا بالي او هو كاركي يك اويا بان قصتا غاية شخصية هو كارشك اويا كابريك جماري بغلا ديدا او اوتوميلكي تو دردسي قولي وريو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برز يشك دا برسي كا دل دنیا راسته که پیوندی کن لرگی کوره کور دگرم دنیا کاکا و فرم کاکا و شاعیر کاکا و مایکد نردی برام اگه قصه نکی مایکد داخل ساق خالکی ممنونه بس مایکی ور بگیم دوش ما ورگرتیا قصه نکی کاک فرهاد کاک بخاری و مایکان وگر برام
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاي عبد الباقي.
5: باش براي قرام برازي.
0: صباح خير بي. سر تساو.
5: سؤالك اللي لك.
0: بلا برام.
5: بيز ما قام بخون.
0: بلا.
5: نعم لك وكيدا قايمة كي. اعتنع امانو دون نسوا. كارتا كمانو ناتوا.
0: لناو شاري. سنتري شاري هوليري.
5: بركي دو.
0: سنتري شاري هوليري درم كاردي زانياري.
5: بری
0: نبر هندی کاکی ای سنتری نوشار کم کم داباش دکری هو کارکی وگنا چیشنی زیور دگری
5: وای
0: باشا برام
5: برزی برزی
0: سرچاو کاک انور فرمو کاک انور
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
6: اشکاکوز
0: سلامت سلامت بیتاو
6: کاکاو زیانی ماده چلی اوی مغموطی بسات وگا مدتاو کنی
0: ورتان نگلتی اشتان
6: بله.
0: ورتان نگر تو ایشتن؟
6: نه ایشتن وارد. هر نه کامادر تو ات استانشی.
0: باشه. لشونی شونی نیست از زبون لکاتی زنیره که چه نوسره چه اندری نوسره؟
6: مغمون آوا نوسره نه این آوا.
0: نه نه. مکتب معلومات نه نه. شونی نیست از زبون عنوان سکن. چی نوسره؟
6: ایست با خوام من عیش ما مقدام نکنم. بس نفوس کم نه این آوا. کی بگه؟
0: زنم برای جام. باز ل شنی سکن سکن چی در نوسته ل کارتی زنیاری؟
6: ل کارتی زنیار کم نی نوا مغمور نی نوا.
0: باشه دیاره اشتن ل وز قناغی دوم ل مغمور وردگری. اگه اوها نوسره بی. باز دلیام ل ش عنوان سکن مغمور نوسره. دلیام ل وی.
6: تباش سال مزب کرک زور برز دو ل
0: بودند. برزی برایم برزی چه وکم. طبعا نوا او چی او؟ کره بابا چاو کن بشداری برنامه ای دکن بشداری برنامه ای دکن که کن گوله نو مزیسی افراد قصه ای دکن شی تایبتی خویان هیا هبرک دور کنو اول خلقه که یعنی او تل مایکی که ده خبرم که شاعر بخیر به که که او
7: قربانی کاک بچرگان سلام و علیکم
0: بسلام
7: سبت سو جاری زور من ما با سوشیال میدیا یعنی 2006 او کاتا باش بو
8: داخلي أم السوشيال ميديا بي مرحب من مشخوري أوديو سربا حكومتي بغداد سواز بأخوائي قبر فضي إخوايا يشي من أرزوان قلتنو مشخورتان اللي يبلا مدامان كاتا بم جوالة يعني زور دل قرانم زور دي قرانم أخوائي قبر شاكي بكا شعريفتان بيشكشكم
0: لخص مدين برنامه كمان شعر اشتياك او فرما مستكاو عزيزي
8: قربان
0: دا سبيك برا
8: كردا بس يدي باهستي نخو بلي بلي كاكو چن
0: دا بردوان بفرمو
8: كردا بس يدي باهستي نخو تا کین نو کریب و امو بوهاو رولت اکوژیه و خیانت امرژیه سامانی خاکی توی پی اشدیه کرده بم ریه پشتی خودتون که کاتی سرکوتون که یک بین چون که برای پیشمرگ امرو بدنگه برزگاربونی ولاد اجنگه با یک گردو بین لسر یک ریگا دشمن پی اشدیه و ناتوانی ریگا یکی تیبو آمان بسرهات بسرمان دهات چندین کارتات کراین بان فال رخاتی هات من بون خرزل گرتی تشکی ولات من قد لیاد ناچن اوان فالانا کزین در چانو لو عرب سانا چندین هزاران بان فالوا چون برو جنوب لشیمالوا چندین منداری خرمی شیرین زنده چال کران بدستی بیدین چندین آفرتی شرفی ولات هیچ کس نیزانی چیان بسرهات چندین پیاوی پیر هم بگن جوا زور من لناو چون به حلب جوا واگیم لدن گیبانگی خلکیا الین ای خدا تاوان من چیا گیم ها لدن گیبرای پیشمرگا لجیر تعذیب آواد بمرگا من دالی ساوا بودایی که اگری نازانی خوشی زنده چالکری لپاش تعذیب دا زنده چال کران خوزگه امزانی لشیش و نران کاری که ناروا کراو بکرد بگاور بکره لنیوان ابرد که دیویتی اسلامی رازگو بکره بگاور بقصه درو که دیویتی کاری ناروا ناروا تر بیه لم کارکوا اما بو علیم برس کاک سیروان من شعرم دانا با دل و بگیان بلام حتا بکوی ترشوانی کرسی آوا امینی بسکی برسی لحالی ولاد وچی نپرسی لکوتایی ده دلم پشیوا اتر توابو سپاس ویوا
0: دست خوش
8: زور
0: سپاس زور سپاس خوشویستید زور زور سپاس که غازی فرمو که غازی
9: سلام دی بکن کوچر
0: سلام لزنابت بخیر بیت
9: یا خواه باش بکن کوچر بی زحمت من خانشینی پیش برگم
0: بله
9: حتی ایسا زوی من ناو کما کوچر ما ود بزو ناو مدر نتو
0: سمسمالی
9: بله
0: ماشالله بس با لفظ و زاراوی قصد اندازانم خالی چوینا
9: اونا قربان با خود
0: ایوا ایو خوشویستن ولاله سمسمال که غازی چشی شوینکانی زوی هشتان یکلایی نبوی تو لبر او داباش نکراو او کارکه امه یه
9: ما دستونوری
0: گلی باردست خود ازانم کارتی زنیاری سمسمال راستا
9: نه ولا کرکوکا
0: کرکوکا اها باشک مادست مادم مادست از اوصل بید زاره راجی راو مادست از اوصل
9: یعنی نماندنه چوچونی او
0: ده تاندنه چه شینیه بس شوینی زویکان دیار نیه تا هستا یعنی یک لایی نبو تو
9: باشه زور سپاس دست خور ببراکم
0: دست خور بی چاوکم چاوکم چاوکم بخیر بین سر چاوکم خبزام کار عبدالباقی قصه کرد دستی خوش بی زور باشه هندگ مای چیت که ورده گرین کاک فرهاد نازم کاک فرهاد مای چیش ما وگرد قصه نکرد کاک فرهاد اگر لیر ای برام قصه بکا رحمتی خواتان لی بی اگر لختن قصب کن لبری اما ما یک کامر دگرین تاو کسود به ابرز بگات سلام کاکا جار بخیر بی در ایل استمانی بود توزیع نکرد استمانی چیشی زویه زوی مادر سوچر راجی راو ناو سنتری شاری هولی ارزاره کاتکی دیاری نکراو لبو دابش کردین او حکارکان یتی ایتر اوادارو نخوارو هر کسی گلا مایک بیواری جگرین زا بر زنویستم لسه وردکاریکانی دامزرانن قصب کم
10: سلام علیکم
0: استاد علیکم السلام کاگنیات بخیر ببرم
10: ماشی قربان صحت احوال
0: عزیزی لخدمت دین
10: برای من دو پسیارم هیا
0: بله
10: پسیار یکم پروژه اصای وزارت دینا خواهی لعراق چی لی هد؟ چی بسر هد؟
0: اوه سطان نوادی تاو بوا اوه بلاو بی تو فیکه دارن 15 سال و 30 سال خدمت راز نیه تزویر بوا تکای کس بوا حل نخلطه حتا استا یگلائی نبو تو تا استا
10: بله
0: تا استا یگلائی نبو تو
10: ادی پسیار چی دی که دارن خدمت وزارت پیشمرگی و مقصد وزارت ناخود بیت دو او هنده
0: اواج راز نیا اواج تنها لکاتی شر لدوخی آسایی نبیت دو سال دو قات یعنی خدمت که
10: بله
0: راز نیا و ویدیوی بلاو بیتو راز نیا من با ما مستر شرزادیشم گود اصل و اساسی نیا و به هیچ قانون نگنیا بز لکاتی شر لبو پیشمرگی جوایا سالک با دو سال حساب دکری
10: باشا قربان زور
0: ممنون موفق عزیزی برای سرچاوم دور بخیر بین علیکم السلام و رحمت الله کاغ حازی انوری خوشویست سرکتو ببرای من حازی جان لمیشه بزری حازی هر دسته مالی خزور لبغدای علیکم السلام کاغ جار بخیر بین
11: بله ما مستقو چا بسیار براگم
0: بله جان صحابی من
11: من لکلارم پیش بگم بله ایم
0: بله
11: چون بتوان او پر رایشم
0: اوی قرزی بانکی نیشتی من؟
11: بله
0: سبری کتابی رنمایه چی ورد بلاو دکم انشاءالله لو تیک توکا
11: انشاءالله من بخون پیش مگم
0: باشه همو کسی لبو زانیاری تان برزن مرزی یکم لبو پیدانی قرز دبی کفیلی موچخور تبی اگر بخود موچخور نبی اوی یک مرزی دوم دبی پروژه تبی پروژه یعنی با عملی رنده شتان پیبلم دبی پروژه ده پروژه کسیا بنمونه زناب دسی داوی قرض دکی لبو خانو بره ونیا دبی اتو عقده
11: کتابی
0: ایوا باز دکم نانا کرینیا درست کردنا لبو کرینی خانی پاره نادره کس دی تیگ نسه لبو درست کردنی خانو پاره دادره پروژه کتیا حکمت رگه پیدانی دایی فلان عرج ماری اون دا کشفیات سره 150 متر دوقات نظم سیا اون دا پاره تیده چی حکومت 50 میلیون دینار داداته 50 میلیون دینار کارگه چی دادنه کارگه کل فلانه شوه نه او ایشه کهیتی اون دا کری کاری هیا او برهمه کهیتی او فلانه بنامونه 25 لبو 100 میلیون دینار داداته او زهره جنی دینی پروسی او سرجیری او تا عقدی زواز دینی پاره داداته ایتر اواله بلخورا پاره نادری تکست لیست او با حولاتیان بزن لبو زنیاری تن لبو کرینی سیاره قرض نداری لو لبو روی اما شرکات مانه با قصد داره لسر بانک کن استابرو لسر بانکی بغداد لسر اهلی عراقی لسر زیان لسر آرتی بانک لاولی ره اوتومیل داده تا خلق لوانه لکلارو سلیمانی جمشتا هبی یعنی امه برزن
11: بله
0: حیاتم چاو کې منیت بخیر به سازم درې قناغي نوې نو شارې هولر زاره نه خیر زاره زوی دیار نه بلم نزیګ بوا 5000 پارڅ زوی د بش بکره کاکا جار شوان وګر او زاره کاک احمد یور دګری کاکا جار هغه مایک د اخې سپاس دکين زور باشا موضوع اوکی دمه باز کم براستی اگر او اوانه توزگ لسر مراب وستن برحال برزن مسئله ای او دامزراندن لوزارتی نو خوی عراق راست را گیندراو چی ورد بلاو بوتو طبعا لتمنی 16 سالی حتا اوکو 21 سالی او شمول دکا الا اوانه درچوی کولیجی سربازی نا درچوی کولیجی سربازی اوان ورد جیرن که کولیج جانه اگر نا ترکیز لسر تمنکانی 16 تا او کو 21 سالی کراوتو 21 سالی کراوتو ل پولیسی ناوندی د بیتاو کردبی ول هندک حالت د پیمانګاج ورده جیره ل بو هندک بشی پسپوری اوانه ل بواری وزارتی ناوخو هۆکارەکەش ئەو بڕیارە لە بۆ چات بەڕێزان حکومەتی عراقی بڕیاری داوە لە مەودوە ئەوانەی دەبنە پۆلیس ئەوانەی دەبنە هێزە تایبەتەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ ئەکادیمی بن واتە لە مەودوە خەڵکێک بە هەڕەمەچی لە بۆ ئەو بوارە دانامەزرێ کابرا بە نمونە ڕێزمێ تەبعان کابرا تا دوێنێکە هیچ شارەزایەکی لە بواری سەربازی نیە بنمە کرێکاری دەکا بە نمونە نایە حزبەکەی واستە چی لۆ بکایان خزمەچیان واستە لۆ بکە دامەزرێ نا لە مەودوا تۆ دەبێ خوێندنی سەربازی بخوێنی لە بواری سەربازی لە عێراق بە ئەکادیمی بخوێنی ئینجا پۆستی وەردەگری یعنی پلەت دەدەنێ معاشەکەت باش دەبیتێن ئەمانە هەمووی هەیە بەڵام سەبرتان هەبی سێ شەممە ئینشاءاللە لای نیوەڕۆ ئەوانە لینکەکە دادەنێم لێرە ئەو تیکتۆکەم فۆلۆ بکەن تلگرامی کۆچەر عەلیش لە بایۆ ئەم تیکتۆکە لە خوارناوەکەم ئەلێرە ئەوهەڵە جۆینم بکەن لەوێ لینچی فۆرمەکە دادەنێم کارا دەکرێ وە زانیاریەکانیش دادەنێم کە چۆن پڕ دەکەیەوە چێ دەگرتەوە چێ ناگرتەوە ئەمانە تەوان بەڕێزان بە قراری قەتعی هەرێمی کوردستان ناگرتەوە ئیلا ئەو کەسانە نەبی کە کارمەندی وەزارەتی ناوخۆنە لە عێراق کوڕ و کچ و بابنە کوڕی ئەوانە دەگرتەوە ئەگەنا بەگشتی هەرێمی کوردستان ناگرتەوە باشە ئەزیزان ئەویش لەوانەیە هەر چەند هەزار کەسێک بی کەمە بەس مادەی 140 برا کوردەکانمان برا حەیاتە کوردەکانمان لەوێ دەگرتەوە بۆیە تکایە هاوڵاتیانی کوردستان لە سنووری مادەی 140 ئەسپی خۆتان تاو بدەن ئەو چەند ڕۆژەی لە بەردەمتان ماوە پرسیار بکەن لە شوێنەکانی خۆتان بزانن چۆنە بۆ ئەوەی زۆرترین گەنجی کوردا بمەزرێ یعنی ئەم تکایەکم لە حزبەکانی کوردستان هەیە بە هەمیانەوە بە ئیسلامی و بە دەسەڵات و بار هەمیانەوە تکایە ئەسپی خۆتان تاو بدەن لە مووسڵ لە خانەقین لە دیالە لە شێخان لە شنگال لە بنمونە لەولا بێتەوە لە مەخمور لە گوێر لە هەر شوێنێکە کە مادەی 140 تکایە با زۆرترین گەنجی کوردا بمەزرێ لەو ناوچانە لە وەزارەتی ناوخۆ چونکە خەڵکێکی زۆر لە بۆ خوێندنەکە وەردەگیرێ دواتریش کە دادەمەزرێ ئەمە زۆر زۆر باش دەبێ بۆ ئێمە خوێندنەکەت لەسەر حسابی وەزارەتی ناوخۆیە موچەشت پێدەدرێ دواتریش بەڕەسمی پلەت پێدەدرێ و وەزعەکە زۆر زۆر باش دەی بۆیە هیوادارم زۆرترین گەنجی کورد ئەو جارە دابمەزرێ ئەوەش دەکرێتن بەڕاستی ئاسانە خەڵکی ئێمە زوو فۆرم پڕ بکاتەوە لە ئەوەکانی نەقسەکانی نەبی غەڵەت نەکە زۆر باش بی ئینشاءاللە کاک دشاد زەوی مادەی 140 ڕاگیراوە برام باشە چاوەکەم ڕاگیراوە رەحمەتی خواتان لەبی ئەوە بوو زانیاریەکانی ئەمڕۆمان مەسەلەی موچەش ئینشاءاللە گرێبەستەکانیش وەردەگرن ئەو هەفتەیەش فشارەکانمان زیاتر دەکەین لەگەر کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووسی بەڕێز بۆ ئەوەی کە گرێبەستەکانیش موچەیان پێ بدرێ لە کاک کۆچەری بەڕێز هیچ هەواڵێک کرد پرسیوە بۆ 490 کە بۆ دەرەوەی قەڵا چۆلان ئەوەم زانیاری نیە وەڵا 490 کەس لە قەڵات چۆلان ئەوەیان تەواو کردووە نا ئەوەم زانیاری نیە کەن جین وەردەگرن کا کۆچەر گرێبەست وەڵا ئینشاءاللە بزانین لەو هەفتەیە ئیشەکانی خۆمان لەسەر ئەو داواکاریان هەست دوو پۆستم کردێ تا ئێستا کۆمەڵێک برای تریش پۆستیان کردی کە ئەوانە موچەکانیان دوانەخرێ لە کا کۆچەر کارتی بەنزین چی بەسەر هات کارتی بەنزین ئەوەی غازە هیچ فەرقی نیە ئەوە لە بۆ بەنزینیش دەی بەڵام تا ئێستا لێرە نەکراوەتە کۆبوون موچە پێشمەرگە هاوتای دیفاع دەکرێ بەڵێ بەڵام کاتەکەی دیار نیە کەسێک گرێبەست بێت دەتوانێت ببێتە کەفیلیت بۆ قەرزەکە باوەڕ ناکەم فەرمانبەری هەمیشەییە موچە هاوتایەکەوان جواب داوە بەڕێزکەنجی قەرز دەهێن لە هەولێرێ کۆتایی مانجی هەشت ئینشاءاللە بەرەزان کاتمان تەواو بوو دەستی هەموو لایە خۆش بێ زۆر زۆر سوپاس کە تا ئێستا لەگەڵ مامون سوپاس بۆ کاک بوخاری لە وەرگرتنی پەیوەندیەکان لە ڕۆژانە لەگەڵمانە سوپاسی دەکەین خوای گەورە هەموو لایەک سەلامەت کە بەخواتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي گورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي پلو پاي برزم بوبكن لخوا او پل برزب ليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکر شیاوی شفاعتم دبید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين لا يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا يا ربنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بردوام لخزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي هاولو يا رشيرين خوشيستو هايا برزو بالاوانا كان إسلاما. بردوام لو خالي كتيايدا قورانكاري بسر روتو آراستي مروفاياتي هات كامل سرزوي حتى استاش صداو دنگو رنگي دنگ داتواني بوني أمهم قلب على غيش لمزقوتكان دا أثر شنواري أو جهد جهاد هولداني في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم قوموا هرچيها ماني لكتام قرباني وهرواهم أوها والخوش بساني كلا دوري بون كشوي عن خصوة سروش كإساحتي عن لخوان هلقرتوا تاوكم دينا بطري بباشي ببختي بقات إيمو إيما ميراد قرو بدواي أوان دا هاتبينو هلمان قرتبه داواي ما إلا الله كأهلي أوبي لقل فتحي مكة داين لقل سرينوي آثار وشوينواري بتبرستيو شريك بو الله دانانو نهشتني قيمته نرغ بو مروف كلا حقيقة دا هاول دانان بو رب العالمين هيج زلليك بو پروردگار ناقيني هيج كسك شريك بو الله بريار بدات خواه شكي لقلاب كات أخوا بكات خالق بكات رازق ببرستي هرشي بكات يقينا هيج زلليك لالله نادات بلام لحقيقة دا شركو هاول دانان بو الله سبحانه وتعالى زرر لدزداني مروفاياتي مروفا زرر قوري بو بشريات وتوحيد تنها خواه پرستي آزادي حقيقية بو إنسان كإنسان لهمو كوتك رزقاري أبيت تنها الله أبرستيت هيش پرستراويش كينية قيمته نرخي خواه دوزته لحقيقة دا خواه أكاتا أو مستوايك لمستواي همو كسيش كيوكو خواهاتي لخواه رونية تنها بو يق الله أوش تنها يحسابك كالدرسي رابردوه باسماكر پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كوتاري دا شو السر بو أو مجتمعي كتشان صالة دجاياتي أكن هجدة صالة محاربي أكن درب دريان كردوه ماليان لداجير كردوه خلقيان لشهيد كردوه أزيتي هاولاكاني داوا دسي فيها كاتو لقليانا بانجيانا كاتو بوتنها الله برستي باشانيش أفرميت همو من لآدمين آدميش لقلب كس فضلي بسر كسانية أو آياتي بوخي النواء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلشنا هم تانوكو يخلقون من تو فلان فيسار قائد سركردار نازانم شي شيخ ملا أولياء أتقياء فاجر فحر هم يوكو يك لا يك مصدروهات ونكسر شاوتان هي كزني فخر كلمة شانازيبك رشي سبي سوري كردي عربي هرشيشي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قورية الله سبحانه وتعالى نتويد لسكردوك بو تعارف زماني جوازي دروس كردوين بونا اكتر ناسين بلان إن أكرمكم عند الله أتقاكم يك بيور هيا يك بيوانا هيا خلق حرمته ريزي زياء كاتي عيدا أوش أويا أتقاكم إتر بشوشيان قوري بيريان قنجيت رشيان سبيد نخوشيان ساغيد دولمانيان فقيري بيخر أولاو أتقاكم شي هيا لهموكز لالله نزيكا أنسي هي بأ الله سنوركان يا بارزي عبادتي بيني خوي الله قائمة كات سرني يعني بيني خوي خوات على بارزي
أهواء أتقاكم بيغنبري خوا أهواء هاتو دعوة بأو خلقه أكاد لدواء أهواء بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وتاركي طواكرت مكي كعبي ناو كعبي باكر دو لأثر شوينواري لدزدان قيمة إنسان إنسان كويتا برسل وطواف كردن بدوري برديكا بدوري داريكا تعظيم كردن وبزلزانيني رسميك ماش كردني سجده وبردني بدورة سورانوي كإسلام هاتو إنسان لما نغزقارك على حقيقة ده لجير هجنا يكا قبولين إنسان بكات هربويا معادي كوري جبل كقراوة وليما سجده بو بيغنبري خواه برد عليه الصلاة والسلام بيغنبري خواه فرميو تشيه فرمي يا رسول الله قمانيك هم يكن بو قورا كانيا فرمي ناكت لإسلام داشتيوانية سجده بو من بريد نجير سجده بو بريد شو قيمة جارته بو إنسان ديني الله سبحانه وتعالى ديني جارانوي قيمته بو بشرية بوم روفياتي كقيمتي لدس داوا نرخي لدس داوا وتآلتك بوت الرقم بوت الرقم وهي شيكا لدواء البيغمبري خو عليه الصلاة والسلام متاركي طواء أكات بدواء ودا كري لكاني بدستوي كري لكان كبدس تيرو عشيرتو هوزو بن مالي عثماني كوري طلحوكو عثماني كوري طلحوكو بيشتر باسم كرت او بياوي كلاغل خالد كوري والد عمري كوري عاصا طازا بوتا مسلمان صالتي بنا بريو بسر مسلمان بوني دا بلان بياوي خاوان قيمته او بياوي كاتك ام سلمة لقل ابو سلمة ام سلمة ابيت الدايكمان او خيزاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ككوتا دايكمانا كوفاتي كردو اخير خيزاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ام سلمة بوا او خيزانا راشدو او كسبو كبيغنبري خواه شوريه بيكردو كاتك لصلح حديبية خلق سريان شانا كرد ام سلمة فرمي يا رسول الله بشكو تشاشيكا افرتك متزين لهاتو عاقل ام ام سلمة خيزاني ابو سلمة كاتك هجادة كان بو حبشاء دعاي الدعاء بلوابته والله خلش مكبونة مسلمان هاد بشان قرنه وكأس انت ما شاك نشتكي الدعاية بس بروباغانديك كراوة ببال قشتي خلشي كدينه وناو مكة فتريشي كم من نواني ام جاران ابو سلمي ميردي لقل خيزانك محاولا كان هجرت كان بو مدينة كسكاري آخرتك ناها المرواد بهي الشيء كاتي خوي باسم كدو في موائلة ورزية كما لدواي اوا زور بيتا قدر بيت بتنياخ كسكاركي كأزان خليك تدمير بيت بيتعاقت لما الله نراحة نيجرانا أخير جال بريار أدن رقيب أدن برواد كأرواد ومدينة هجرة دكا كسيلة قلاني أمبيا ومشركة كناوي عثماني كري طلحية أفرميت كسر لقلاني أنا فرمي فرمي منه بيهم فرمي والله رشوي حيوانات أسبا كي قرتم ملاقا كي قرتم بيشم كوتبو حتى قان منا حدودي يثريب نا حدودي مدينة أمبيا كهموي استا لدواي كيبوتا مسلمان بلا قيمي هي ام سلمة دوايك ابو سلمة وفادك ات دوايك بيغنبري خويا هي تو علي صلاه والسلام كقصاكين باسكر دو شكاتك روجك لروجك كان بو بيغنبري خويا بازك هذا فرمي او بياوا كسم نبيني او دب اخلاقه بحرمه بيت حتى يشين اورش لنا يوم لمكه بو مدينه بياوي خاون اخلاقه كو باريس بحرمه بقيام يقين تام بالاخير هدايه ورقري شكو باشترين كاس لمجلسي بيغنبري خواه ونزل بأهلي أخلاقي إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هو رسول الله فرمي دو رسول الله فرمي كوشوستين كاسي إيه ولا منوا نزيك ترين كاس لان مجلس كي أيو مجلسي لبيغنبري خواه ونزيك بيت كي أيو مقاش كي نايو كي أيو فرمي أحاسنكم أخلاقا أو كاستانا كأخلاقي لهم كزوانت تعامل لقال خويا لقال خيزاني لقال شوار دوري لقال أهلي يا أمانة بارزي أمانة أخلاقا دينها توما تقوي أكاد أم عثماني كري طلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بانجي يكاد فرميت ككري لكاني لي ورقرتبو علي كري أبي طالب وعباس رضاي الله أن يسلبيت أولا يا رسول الله بوكري لك عبنا دي تأيما بوي هردو شان بيكو كوكي نواني هم سيقاهي خزمة كردني حاجة كانت كأيما شان صالة خومن میراد گرین و ایشی لسرکی با صدانتو کلیل پارزی و درگوانی کعبش بده با ایمه پیغمبری خواه علیه السلام فرمید عثمانم بابان کن کلیل قیاتو دستی افرمید هادا یوم و بر و وفا برا ایمه خواهانی پیغمبری خواهانی ام رسولین لوتی او لنا و مانا نما و تدمیر بوی لوتي اخلاقيات السلوشي او غورد راوتو باخلاقيات السلوشي خلشي كتدمير بين لوتي او لا اسويتي درتشو خلشي كمان كدو با اسوه تدمير وتياشوي
فرمي من روجي وفايا داي دستي فرمي كازني بوتان ليتال بسينتو تا هتايا لدستي ودايمكم حتى ام دقيا لبني شيبو لو عندها نسندراوتو ناش سندريتو تا كعبه هبت لباجما پیغمبر اخو علی صلوات و سلام دیت اخواروا لصفا لنزيكي صفا شيوي صفا دا انشد لبرزايك وعمر كل خطاب رزاي الله الى سربيت خلق بيتا بيتادين بي عددا ببيغمبر اخو علی صلوات و سلام بلانكم ده هزار كسبلاني كم خلق شقدار مسلح خاون قوات هاتوتنا ومكو ده هزار كس تا داتا دو عنصا هزار كس بزانت شن كس لمزقوتا كان لمزقوتي حراما نوجي كردو بلاني كم ده هزار بانصا هزار كس كشي مكا كخوان لو شوار دول نشيت بيس هزار بيس بيس هزار كس تا يستا مكا كعبا كخلق نوجي تياكات الله سبحانه وتعالى فرم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع نجي قريش ومشركين لكعبيا بريتيبو لشقليان بريتيبو لفيكليان بريتيبو لخوروت كرتنوبا دوري اسوران وبروتي يستخل عبادتي شكاكات يستخل بينجر نجي تي اخي قراني تي اخي ذكري تي اخي تعظيمك ريت يشد لواني كتواوس سرنجي رائك يشد اما افرتك كبيغمبري خو علي صلاه والسلام خويني هدر كردو واتا خويني زايع كردو هر كس يك بيكوجيت بيكوجيت كبريتيلا هندي كسي عتبه خزاني ابو سفيان كوري حرب كشان صار دجاتي بيغمبري خو علي صلاه والسلام افرمي با ابو سفيان يوت وكوكاني جرنوا فرمي أمي بسم الله بيغمبر بو أمي بسم الله مسلمان ديتو خوتا استاش وتا أمر وشوتا دوينش دجاياتي دكت فرمي والله نم ديو هيش كاتك بقدر استا حرمي مسجدي حرمي مسجدي حرام تعظيمي حقيقي بالوردقاري يا بكريت هو خلقي كلوية بدين داري خوانا سكي سنجي يو خلق الرأة كيشي كشن صالة مشركة شردنيها مكسهر بقصبتنا ودينوان ببينيني صدقي تولق الله يا أبي ندخل من أجركات سجدة أباد أبارته ولا الله فرقني لبيني هيش كسيك على نوعيتي نشكر نكاء فاشو بيش تيانية أجر كسي شيء بتمن هاد لبيش ويا كسي إيش كهاد بيش كوس كس كس نابريني ديني الله سبحانه وتعالى خلقك ويكشى وسيركات بو بياني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام دانش تول لبي بيعت والأجري لا همو خلشي لازمني أنا لآفرتان افرتان بول دين لويك اهلي ما كان بويبن بيعد جنب بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام هند خويني هدر كرا ونا وي خو يدرك خو دا كوشه و طواو هي شو نشي ديارنيا دا مشاوي شي دا كوشيت ديت خدمتي بيغنبري خو صلى الله عليه وسلم دا بول بلا افرتان بيغنبري خو صلى الله عليه وسلم بيعت لي ولدي عمر يقول خطاب لبيا وهدوا بشر لجل صحابي بيغنبري خوالة بياو برزكاني أم أمتا بديار بيغنبري خوالة عليه الصلاة والسلام قائدك منتصر سركوتو بلان قائدك متواضع آفرتك كان دين بيغنبري خوالة عليه الصلاة والسلام بيعتين لي ورقريت بيعتك كانت شيئا بيعتين لي ورقريت ألا يشركنا بالله شيئا يكن بيعت لديني الله سبحانه وتعالى بأخوته هو خلشينا هاول بأخوه بريار مدن تنهاء ببرسي بس تاني رب العالمين لي بقارنه وداوي اللي يمكن كس كسي كات بوتيه هيش ها والله هيش ها وبش كيبو بريال مدة شو كبي بي سي بيني أما يك دو ولا يسرقنا با هيش كسي كشان دزينة كان إما بيعت الأفراد كاني ورجلت هند براني خوم إما زوجة تصويري تلفزيوني أمسر أسر يعني ثقافي في غالب لمنطقة أو شيكا ثقافة روشن بريزال عقلية وتصور معنا قوري بواقع كواقع كوانية هنديك كتولة برشاويتو آفرتي شي خراب هاتوا تحريزة كاتاوك وحمزة بكوجن بوحشية لك باطلة كاتخوي باسم كدولة باسي جنجي أحدة
كهندنيا وكلا كتحريض وحشية كتاوك وحمزة بكوجيتو شهيدي بكا آفرتي الحقيقة دا هند آفرتي شي خاندان وخاون مكانت بولنا وقريشة بيش أبو سفيان مدش كيه بو ناي فاكيه كوري مغيرة بو فاكيه كوري مغيرة دولة من بون خاوننا خاندان بون هند يشيك لو آفرتاني بابلي مفوهي ناطقية پیش ابو سفیان مدش که ابو نای فاکیه کوی مغیره بو فاکیه کوی مغیره دولمان بون خاون نه خاندان بون

0: بشي نكردوين چيب كان بو اوير پیغمبر اخو علي صلوات والسلام فرميت بقدر اونديك بشي من الله كانت او بشد نادات اسايه ابو سفيان خو لويه ابو سفيان الله يتقيناك ويتا اسالي وبردوم قرنا عذابت پیغمبر اخو فرموتو هنديت افرمي هاتم يا رسول الله پیغمبر اخو علي السلام لي قبولكات سي ولا يزني اخرتان دا باق من زنانكن هند هلي دايا فم يا رسول الله افرت هي افتي حر او ايش نابجيبك وهل تزني الحره افرتي حر افرتي شكومن هي زناك شتي وانا بيت برانيكم قيم زور قوري لديني الله سبحانه وتعالى دعاي پیغمبر اخو علي صلوات والسلام سيم شوارم شد فرمي ولا يقتلن اولادهن من على كان اخوتا نكوجن ما نكوجن كاتي خوي لزنجيريك باسا باسم كردو ولا وصايا عشرة كبشي شي من الكوشتن بريتي لا شي استا كافرتو بيو جي كان بداخو لقزي لباربر دنو شي شو مانا كجوين ادم شنو السرينا شنو السري هند هلا ياتي امريسا ام افرتا افرتي شي طبيعي فرمي يا رسول الله بمن علي جوره ما انكرد انت من اول من پرورده ما انكرد انك جورش ما انكرد تو كشتت عمر يكري خطاب ده زكابه بيكانين افرمي عمر تو انده بيكاني كوت يا رسول الله من علي شي هر شي ما انزل كر بخي ما انكرد پرورده ما انكرد انك جوره تو كشتت نمي اشاره ته بو ما مي كشراو باوشي كشراو براكشي كشراو هند شبي بدر لجنگي بدر هر شي جان كشراو لدعاء پیغمبر خو علي صلوات والسلام فرمي ولا يأتين ببهتان آفرتان يشغل بيعك ويك بهتان نقل نكن قصهنان وقصبرتن وبهتان هل بصن بوخل شي فلان وايا في سار وايا أما بيعدي بيغنبري خواب ولا آفرتان يورقتو لا خشكان ماني يورقتو أفرمي هيد فرمي يا رسول الله والله حرت شي بانجي كيد مكارم أخلاق وروشتي برز هيش ديش كمية بيعاد الدب بيغنبري خو علي صلاة والسلام أم هندا لجنجي يرموك صالي بانزي هجري جنجي يرموك خوزق جنجي إيما مسلماناني إيما بشو نادر ياسيان كل دائر مفخري أمتي إسلامية كاتك جيشي مسلمانان لخلافة عمر كوري خطابة رضاي الله إلى سربيت قورترين جنج روي دابي لتأريخة أو رجر وأدات جنجي هاولاني پیغمبري خو مسلمانان و مجاهدكان سردن پیغمبري خو ليرموك بو پاکردنوي طواوي شام كقيادي جيشكان كبار پياو برزكان اسلامي تيابوا خالد كوري وليد كهنكو آزايتي لهاتو يو شارزايو قيادي عسكري و جنراليتي لو اوشيتو لبيا اگر كسب شدير عصيبك عمري كوري عاز رضاي الله إلي بيت ابو عبيدي جراح شرحبيلي كوري حسنا أمانا قول بياوانك انكهاتون أكريمي كوري أبو جهل لو جنقدا بخوي تشوار صدكس ولا روشي بينجمي جنقكيا أفرمي شي بيعت مداتي لسن بردن تشوار صدكس بيعت يدني خوي هر تشوار صدكي شهيدا خوي هر تشوار صدكي أكريمي كوري أبي جهل كإستا لفتح مكة راي كردوا شويني هدر كراو رامونا بياونا بورين وانا زاني وانا كدير ناودينو چون دير ناودينو دجاياتي بكن عشقلا دجاياتي انكرو كبياوتي انكرو دين بمسلمان بونا تا مسلمان بخوي شوارصات كسو لم جنگ دا ابو سفيان ام ابو سفيان شكل لواني كدوري بارزي هي لجنگ كدو شايوشي شوية لبيتي دي بركبت هند وكتشون لأحدا هاني قريش المشركين دا برانبر پیغمبر خوال دا مشارك وهاني مسلمانان دا شرق لبرانبر روم رومي او شراء او جنقاء اقرب شنو سري اوروبا بكاملي روسيا منطقه ارمينيا وهوها اوروبا بكاملي دو صدو تشل هزار جيش رومبون سيوشش هزار كز مسلمانابون يكتحول رؤادات يكبر همو منطقه شام وانا فاقريتو كسرتاي دس بيكردين جيشتني اسلام بمشارف اوروبا لو جنقاء دا هند يكسيحو بابن حتبا لو جنقاء باش داري كردو وكو مجاهديك بو يا امانه عالم باوكو قيمي خرجي خوما من بير بيتوالي ليه ما تشويه نكره ونعشني كل اوان وابو اوان وابو ببيوي خلق بزان لفتنا شي رويداو دراسه بكري پیغمبر اخو علی صلی الله و سلام بیعت لقل امانه تواوکات بلان لقل بیعت ورگرتن لآفرتان و لپیاوانا صنف یقهن خوان بدل شکاو زانم لصفا لدوری پیغمبر اخو لبشی خوارو چین بریتین لپشتیوانا کان انصار اوی چند سالا يوائي پیغمبر یان کردو علی صلوات و سلام قوم کی خو در یان کردو وان درگان بو کردو تو بو خو بو حوالانش ک پیغمبر خو علی صلوات و سلام لسره بیعت ولا گریتو پاشان ابو هريره رضی الله علیه بما نجرته فر پیغمبر خو علی صلوات و سلام لسره صفا روی کرد کعبه کوت پارانو ل الله ذکر کردن دعا کردن فرمه ایم الاخوار و بوی لقل انصار کان ابو لنا أنصار كان هندق قصة دروز بو خمش يعني لا دروز بو وتيان والله پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام كسوكاري خوي دسكو تواني باشن عطفو سوزي بو كسوكاري خوي هي استا خم يعني تازا مكة دسكو تو مكة دسكو تو نا پیغمبر اخوة ببينن لا پینج دو فرز نوجيان بوكا لمدينة لأن الناوي أنا بالنهر سيكوكات أهلي أنصار اشتيوانا كان أهلي مدينة كمي أمامه أفرمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أفرمي لخواره لناوكو مانا ناوكو أنا أقسانا أنا قلت أفرمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لسره أبو دعاي فتريك بيدنبو زاني مان وكو وحي أقدارك ليتو أفرمي دعاي هات الناو أنصار فرمي أما عشر الأنصار هو اشتيوانا كان قلتم كذا وكذا أقسامة أنكرت وتيان أرولاي يا رسول الله أو قسامة ما أنكرت أفرم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي كلا إني عبد الله ورسول الله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم بيغنبري خو أفرم بيغنبرم هجرتم كردوب وناو إيوة بولاي الله بولاي إيوة جيانم لقل إيوه مردنم لقل إيوه جيانم لقل إيوه مردنيش لقل إيوه أبو هريرة فرمي والله كوت وصف كرني أنصار كزنا ما دسكاب نزنكا بقريان ريشان طربوبو بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأقساني بو كرن بيغنبر إخوة وفايه شارك إخوة بجي إيوه لتلنا وانا فادفت همو معنوي لمكة لدواء فتح نوزدر رجماوته همو معنوي لنو مكة نوزده رجمع وتواني شكا بيغان بلي وفايا بوهم ويشي وفايا بو مشريك يقهبه الرجل للرجان بشتيواني كردوني يوشتو قريش عزيتي بن بلد اگر بما يستا همو أسيرا كاني بدرن بو بريا بس بما يستا داوي بكردايا ام بيسانو ام بوغناني كأسير جيراون هم يمتسليم كردو بيبزان چند جوانا تاوكو بيغان بلي خواه بناسي صلاة والسلام الله يلا سربي وكو خوي تعب زين أو خلقك قصة أكاد وقصة برزكاء برام بين لش آسي شيء نزمايا لشو يدايا لا آسي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام في غنبري خوا بمجورة تعامل أكاد فعشان لو أحداث أنا شخص جديد خدمتي في غنبري خوا بيعت يداتي أفرمك هات خدمتي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام هم جاني لرزي هيبتي في غنبري خوا شموخي بيغنبري خوا رسولك فلن نصرت بالروع بمسيرة شهري مسافي يقمانك دجمنكم شكاوة بس لا ترسى حيبتي شيهبو بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام عمري كل عازة فرمي والله تيك تماشي دا مشاوي منك ردوه والله استابلا وصفك بمصفناك كسند لخزمتي شاب كبيغنبري ديتا بردامي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أم صحابية أم كسكي بي أدبا بيتا بمسلمان هم جاين لرزي رسول الله فرمي هون عليك لسر خوفا والله من كري آفرتكم كانت تأكل القتيدة في مكة والله كاتي خوي مالي ما هيج نبو بي خوي قوشت ما نكر قوشت أهات خوي ما بياكل لبرها تاو داما أنا تاو شقبو خوانكم هم يهو لبرت لهم برابر مليش يكانيت تاو كبت السيد لبرابر بيغنبري كي صلاة والسلام الله يسلم يجب لو شخصية ثانية كأبيت مسلمان أبو بكر الصديق رضي الله إلى سربيت ببلا خوي جينا تباوشي باوشي اهانه خدمتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام پیغمبري خو كديت باوشي ابو بكر دي كابو قحافينا كابراشي بير بتمن بو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرين بو هنا وتتير با ايما بهاتنا يا بولاي ايما بهاتنا يا بولاي نقو بتاوي فرمي يا رسول الله حريه او بتلايتو باش انا فرميت هات بيعتي داب ومسلمان طبعا ديالها لنا مكه يا ابوه كشيشي شوشي خوي لكاتك هكا الجيش شو دوري مكه داوا افرمت داوا لك شكيك فرميت من برسر شي بقبيس كبرسي شي ولا برسي شي وكان شو ابو طبعا باوشي ابو بكر الصديق قد شاي شو ابو شكيك ده سيغريتو يباتا والله شي بيني كشما فرمي والله لا دورو ابينا محر شاي او بابلين اشيتو اجولان فرمي او خيل اسفكاني انا پیاوک ابیدم له دورو بناوی انا دیتو ارواته تو شو کا فرمی او قاعده کان ک بناوی انا ترتیبی انا کاتو دوای تو زک فرمی والله باوک ابینم پرشو بلاو بونو هر یکو بلاک فرمی تاسو بم گینو مالو ساگن سرمان نگشت مالو جوش مسلمانن سوارکان اگر نو مکه ک پیغمبر کی هنه بولای پیغمبر خو علی صلوات و سلام شایت مان هنهت سری سپی سپی بو پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی او سپی بو بوگورن او سپی بو بوگورن بلان للروايات كافر وشتاني بالسوات كبوتان رنك تان بوغوري اقجي برج ميكان كمعنى هو باكسوان يعني بابتا رشكتنا بابلين غورين اقجو سبيتي اقجو امانة رقا بيدرا وشرعيشة هجنا شرعيشة يعني بلقو باكسوان بيقوم بريكو عليه السلام هاني شداو كفلشي بكا بلان بوكسي بتمنو امانة بزوالك لصحابه والعلماء فرمون كابي انسان خوي لرشب فارسي لقل ايمانه هينيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد زكاة بقريه. بو جاهي الرجل وخوش تبيتوا باوش يكتئس كافر ويسابته مسلمان. أفرم فرمي الله يا رسول الله خوز قل أبو كواتي باكم أبو طالب أبو. خوز قل باتي باكم أبو طالب أبو. شو كبير غمري خو علي صوصم زوري حزكر أبو طالب بيته مسلمان. بلان بداخل أبو طالب أبو. الله سبحانه وتعالى هدايات باوشي همو اوانا بداتك بردوان بو مان ديت جنجن جيني اخوة دو بدس باوشي انا والما وتوخيت على هدايتيان بيا رب دليان خوشكا دو كتون شاوي ابو بكر صديقي قشكر دوتو اوانا بايمان هناني باوشي بمجورة بيتا بيتا خلق ديت بيعادة دا ببيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تاشن يشيش كلواني كرو ادات لنا أمة ويك بيغنبري خوا ماوتوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام لماوي نوزر رجاء لمكة ماوتوا لماوي أم نوزر رجاء ده قصري نجيك كردو واتا شو ركعات كان كردو بدو ركعة دو ركعات نيورو أسر إيشاء دو ركعة دو ركعات كردوتي يش إشكال واني ك روي داوا شخص يكبو ناوي عمري كرو سلام عمري كرو سلام أبو عمري كرو سلام من على جوا أفهمت شويني إيما لسر ريوي مكبو شويني نشتجيبون من خلق أهاتن باسي أوانا كرت كيسا بيغنبري خواه هاتو بابلين بو بيغنبر خبر وشد هاد بولا مانو باسي شخصي شانا كريانا شخصي كسري هل داو لنا ومكا على من بيغنبرم يتروكو خبر بلاو بو من جويم هلا خست كباسي أنا كرت وفد هاتن وخلق هاتن وأمانا أهاتن باش باشا أنا دو أم بياوكو ملق سي بي قرآن كي بيغنبري خواهنا وتو عليه الصلاة والسلام مثلاً لناو مجلس خلق بأزكى بيا يقدر كوتول لو شرع عليهم من بيا غنبرم. شيء على دولا أم قصان شغله. سورة كاني القرآن كوري عن قرطبو أهاتن عن جرايوا. أم صحابية فرميت من منالبم كوان عنود من لبر مكرت. كوان عنود من لبر مكرت. لدعاء أوي كفتح رويدا. جيشك بلا أي مدى أروشتن كقرآن يعني أخين جملة أجرت. تأوكل لبريكم. باكم يشهد بلواني كشو بيعتي دابا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كقرأي وهاتونا وقوم مكي خوي فرموي أي خلق شينا اشتيش كان بيني وغيري أوي كخلق بيني ويتي كوتا دعوة كردنو خلقكي كسوكاركي همي هاتنا ناو ديني إسلام وانيا باشان نوش كردني فير كردون آوها نوش كن آوها نوش كن نوش يعني بيالا بلان بيوتون متويتي أقر كسيك نوش كر إمام كان بابر نوش كان أوي كبر نوش يكار لهمي أزياتة شار زابي لقرآن عمري الله تماشا يعني كد كسي عن بقدر من قرآن بيانية لهم يعني زيادة أفرمت تمانم حوصل قالوا دوري أبو مي حوصل أبو كرد يعني بإمام والله يكبر تجلم هقول يا بدر ما كرد يكبر تجلم بيجن لجيم بو كردن لكاتي بيجن لجيك يا كسوجدة ما بدلش مدركوت عورتم درکوت افرمید افرت کله پشتونی اوجه گوتی بابا امامکته انا مولا شجار دای پوشن و امامکته انا مولا شجار اجنبی ودا پوشن افرمید چون دو جلیان بوهن ام دو خماش بویان کردم بزلو پیان لبر کردم والله بقدر هیچ تک اون دو خوش نو بقدر اجلان نبیت که بویان لبر کردم بوی بزانی حالی ام پیاوانه چون بو به همان شیوه خلق ورده ورده دید بیعت دا به پیغمبری خو علی صلوات و سلام رسول الله ما وی امن زروشه کلی و دایه بکاری هنه بکاملی بو گاند نوی خلق بدی هیچ چگلو شتانه که زو ضروره بیرم نشید پیغمبری خو علی صلوات و سلام داوه لمهاجرین اکات افرمه مسجن و سر مالکانی خوتا كي ابن تيمية رحمه الله بتفصيل باسيكا مش نوصل مع الله كان يخوته أويك كردوت أنا لبناي الله يحسابي كان بصدقة لبناي خوايا كردوت أنا بخشيت أنا لبناي خوايا بلا أمس بشر يكن أمانة شيء إنسان يكن تودر بدر كرائي في غمري خوا فري مش نوصل مع الله كان تنوازع نبي نوي كتياتي بتيابيت خودي خوي رسول الله أسامي كل زيد وشوا فرمي ذي في غمري خوا لشيء ميتواني مالك يا فرمي جاكو عقيل مالي بون ايش مين اتوان كاتك ابو طالب طبعا كاتك خوي ابو طالب ميراتي باوشي بيغنبري خوي همو قرتوا عبد الله باوشي بيغنبري خوي هرشي لبجماع ابو طالب وكبرى سويت جدسي خوي واني كابو طالب ايش امريت علي كوري ابي طالب ايش يكلواني كيشي بدناكويت همو يبرشيك طبعا طالب يعني مردوه بابلي زوتر نماوه لكاتي جنجي بدرا بكافري امريت ما وتو عقيل وجعفر جعفر الشهيد بوا علي كوري بطالب شيء ميراتي برناكي شو كان ميراد لكافر ناجيره اوي بيغنبري خو اكو تو بردس عقيد عقيدهم يفروشتو مالكي بيغنبري خو شو علي صلي الله بيغنبري خو افرمي شو نكنا ماوا او شوا اسيت او خي بايك زبيلي كوري عوام رضا الله الا سلب لو شو هنيك اتفاق كلا بمحاصره بيغنبري خو ابدا ومعامله لقال انا كان شو هنيك بشو شي بو الله بيغنبري خو الف شو دوا خوتو اسراحتي او مدي ام ايوان تابزان كي ام بيغنبري صلى الله عليه وسلم الله الا سلب لي خو بم جورا پیغمبر خو علی صلوات الله و سلام روزه جمعه تو کو ارزن کو دلم روزه روزه اخریشی فیر کردنی تنها خو پرستی توحید یان فیرک عبادت یان بر زکات و دو اکویت سریناردن بولنا و بردنی بتزلکان کبدوری مکه قبیله قبیله مانات و عزاو لات و امانه ک الله باسیکات هر قبیله یک بوتی کی زلی هبوا که همون نهایی پیامی چهار بودی دوایی که آن تبتو پرسلاون پیغمبری خواه علیه السلام انجام مفرزه آن ریت بشن آو بتانه بشکنی قطعی آبی بین کمالک احداث و رودا و رو آدال لشکر دری آم بتانه حالی اگریم انشاءالله باشه و کاری دهات دعو کنم لالله سبحانه و تعالى برحمت و رحمت من پیکار ایمان من سلامت کات و عاقبت خیر من کات یا ربی لبونه کان من خوش بید یا ربی مجلس من کیت نزیکترین مجلس دو پیغمبر و صلوات و سلامی الله علیه سلیم یا ربی خوش ایستی دین کات و خوش ایستی رسول کات و درون من جیجیر کی هدايات ما بيت إصلاح ما كيد عبادة وطاعة ما ليه قبول كيد آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: أيوب رمضاني.

0: أيوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام و رحمات و بركات رب العالمين برجت سر هملاك من بسراني برز و عزيز مسلمانان سنجين لهم شون و زقاكن داوكارن لذات باشي الله مالا كان من دلا كان من پرا و پر بكا لوان لو بكا لنور ايمان و اسلام داوكارن لرب العالمين عزت و شكو من دي و رز بگرين توبو هم مسلمانان بتايبتي مسلمانان غزة فلسطين داوكارن لرب العالمين برایتی و تبایی غریزی من لناو دروسکا دو برشی و ناکوشی لبین من لابا داوکارم لرب العالمین قلمی لبردنی خوی بسر گناه کان من دابینی اوی بنهینی اوی با اشکرا کردیت من عفو من بکا داوکارم لرب العالمین لمردو کان من خوش بی لدائی کباو کمان خوش بی اوی دائی کباو چی مایست رو سلامت و عقبت خیلی بکا اوشی دائی کباو چی وفاد کردیا گور کانین پر نور بکا تا چاو حکم دکلبوان فراوان بکا داوکارم لذاتی پاچ الله امن و امانی خوی زیاد رو زور تر کرده توی مملکتی مسلمانان بطای بطی لو حریم کردوسانه که تیدین آودانی بکا با ایمان سلامتی بکا با اسلام اللهم آمین. برزان رب العالمین زارشی دیکا در فتی دین هاتین و خزمد ایوی برزو سنجین بوی بچینا خزمد ام برنامه که دمه که لخزمتی دین بلینکانی پروردگار که دیاره رب العالمين هر بلينك بداتن بلينكا جيبا جيدبي لو واقعي كدنيا تيدين سنك رب العالمين لبلينكاني خوي بشمان نابي توا إن الله لا يخلف الميعاد أو بليناني پروردگارش سبحانه وتعالى كلا كتابا مبارك كي تمار كراوا و پیغمبری صلى الله عليه وسلم لجاني خويدا بو ايمي باس کردو قوم مكاني پیشتر و لجاني مبارك خوي و لپاشي وفاتي پیغمبری صلى الله عليه وسلم بلين كان هاتي نزي زهر وكو و برهنانوا لألقيرا بردو باسي او بلين ما كرد كپیغمبر صلى الله عليه وسلم خودي خوي بخباب كوري ارتي ده لو كاتك بيفرمو كخبب هات لا شك وي حالي خوي كرد لو كآل ياسر تي بسر دي للاي مشرك كان مكا ابو جهل ابو لهب اميو وانا وبلال تي بسر دي وبخوي تن اشكنزو ازار درا كاتك او شك وي حالي خوي امت بقشتي ديني تلاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبري اكرمي الرحمن في داي بك لجير ديوار كعبدا دانشته بو یا خود خلیچی نوش بو یا خود خلیچی طواب بو لو کاتی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام افرمی ایوا آرام ناگرن اگر ناروشگ سوان اصب لسن عاوا بلو حضر مو دروا هیچ کسیگ لیشتیگ ناتسی تنها شوان لگورگ دترسی مرکانی بخوا کدیار باس ما کن که حضر مو تو بینی صنعا تند فراوان و تند چلو متره هموی لو کاتی کز نیدی را با شوینی دار برو لبر چه توری گره کن شوینشی مترسی دار بو حتی لبو قافل بازگانی کن بلام هموی پاش مدتی چی کم بو دار الاسلام و امان هموی حتا جیر سیوسی بری رحمتی اسلام امروکش دتین خزمت وعدی چی دیکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که هموی مطابق لگل وعدو بلینکانی پروردگار سبحانه و تعالی او وعد بليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبصراقي كري مالي شددا رب العالمين رازي بي ديارا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رحمان في دايبي او كاتي كبفرمان رب العزة لقل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كوز دكن لشاري مكي مكرمة لبو مديني منورة او كاتي كبرقادة درون ديارا قريشيش ساوكاني زیاتر کراواتر کرد بو دوزین و شوینی پی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سیدنا ابو بکر بزنیتی بمردیتی و خلاتی چی گران بهاشی بقیمتی دیاری کرد الو کاتا سراقا بخوی بو من دجاری توا کاتی گلو مجلسی دانشت بو کدیار کسی چی عربیه سوراقا بدام سوارسای چی میدان بوا شارزای بیابان بوا لو کاتی که دادنشی اوان باسی او خلات گرام بها و بقیمتی دکن هر کسی سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعن سیدنا ابو بکر جلگلی اگر بزند یوتیوب یعن بمند یوتیوب بین تبردستیان او دو ست حشتری بال حل گری وکو خلات و دیاری پیدا دری کدیار لدر زمان و برزن مشرک کان و بیدین کان و کافر و بباور کان برانبر خوینی مسلمانان بو اوی کوا لناویان ببن یا خود دعو بانگواز کنین کب بکن سروت و سامان چی زور یان بخشیه بز بو اوی کوا بتوانن مسلمانان دنجی آزاو آزاد یان کب بکن حتی سرنستان را چی شمل با او رو داوا بلام لبیر مکن اما هر لخزمت او وعدو بلینی پیغمبرین صلی الله علیه وسلم کب سراقی ده که ته پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک لشاری مکه مکرمه دابو بیاوی چی شاعیر لیمنوا دیتا مکه بوی بدوای حوالو دن گباسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابتی بروا بسی ته خدمتی بوی او دین راسخینه که هنایتی فیری بکات لرگادا ابو جهل توشی دبی یار دوستاتی و برادراتی شی لگل هبوا پیدالتن با چه دا چی؟ اوی دلد چی ملائی محمدی کری عبدالله کوا دنگو باسو حوال بالله بوی توا داوی پیغمبراتی دکات امنیش دست ملائی بوی گفتگوی لگل بکم حیوار لگل بکم بزانم راست مصداقیتی پیغمبراتی که چند دا اگر قناعاتم کرباوری پی بکم لو کات ابو زهل دزانی او پیاوا پیاوی که دنیا دیده و پیاوی که بحساب حوشیاره ملکارو بار دنیا و پیاوی که سرناسه لو کاتی پیدالیتن آخر لدینه که اوی هر کسی بچی تناوی او کسی که شرابی حرام کردوا می حرام کردوا توش کسی که بردوام شرابی دخویا جاگو تی لو باشتر والله قد لو باشتر نیا کشتیک حرام بکه که انسان با دستی خوی سر خوشو بیهوش بکات ابو جهل دزانی او زور مصیره لسر چونی بولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی تماعی زیادتر یا خود سرتا تومتی زیادتر دبخشید و دینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدالتن اتو پیاوی چی داوینت پاگ نیا امن باش داد ناسم که خلی چی بدروشتی و زینه و خراب کاری و آوانی لدینه که ایو هر کس زینه بکاتن او اگر کربی یان کذبی دیار حدی شرعی لسر جی وزی دکری و هر و ها اگر پیاویش بی یان جنش بی ما بس معنی جنی هبی و یان آفرده که میردی کر بی دیار حده که قرستره زادو کسی چی بردام لناو او بازاری دای ما چولای محمدی چون که لدینه که ایوی اوشتا قدغیه زاد الله تعالی تازه خو من هر اختیار بو مو بسال دا کوتم تازه توانه اوشتم هر نماوا به هر بس می بینم اگر زانیم که راستم پیامکی باور پیکم ابو جهل د زانیتن او پیاوا هر مبسیتی متی بویا نزیکی 200 حشتری دلاته یعنی و سبحان الله خلچان پاسگس کرتو سار کرتو یعنی مالکی خویان بخشیا ليصد عن سبيل الله بو يبربست ورغرو لم فريد روسكن لرغي دعو بانغوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني مالكي خوشنهم بخشي بستن ها كسي چي پاشگس كنوا نستناو دينكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او زبزانا سبحان الله وكم يجنسان واسكنا فرمون او پیاوا سواري پشتيق لحوشتر كاني بي او ناوا سور دتسوا لگل او همو حشتر زوری که بدوی او پیاوی دادر روی که وکو خلاتو هدیه و دیاری ولی گرته مو و سوالی یکی لحشتر کامو که لپیشان در روی دوی که رویش لنیوی رگا حشتر که کوتا ناو قورتی چیو هم حشتر که فود بو هم بخوشی لناو چو یعنی سبحان الله هم دنیا روی هم قیامتش روی او زبزانه کافرکان مشرککان هر لو سردمی
0: حتی ئێساش کە ئێمە تێدەین بەردەوام خەڵاتی گرانبەها دەدەن بۆی کەوا سەری موسڵمانان پێپان بکەنەوە، بۆی دەعو بانگەوازی پێکەب بکەن، بۆی دەنگە ئازا و ئازادەکان لەناو ببەن. هەموو جۆرە خەڵاتێک بە حیساب خەڵات لایەنی مادی دەبەخشن بەس بۆ ئەوەی کەوا مەرامی پیس و گڵاو بۆ گەنی خۆیان جێبەجێ و تەحقیق بکەن. کاتێکی کە سوراقە کەسێکی عەرابی بوو گەنجێک بوو و سوار چاشی بیابان بوو، واتە شارەزای بیابان بوو، یعنی پیاوی سەحرای بوو. کاتێک کەوە لەو مەجلیسەی دادەنیشی دەبیستیتن کە ئەو خەڵاتە گرانبەهایە دیاری کراوە یەکسەر لە دێت و ماڵێ کە دیارە ئەو بەخۆی باسەکات دەڵێتن ئەمن کە لە کاتێک لە نادی دانیشت نادی قۆمەکە دیار هەر قۆمەک و نادیەک یان شوێنێکیان هەبوو کە لێکو دەبوونەوە لە بەنی مودلەج بووە. کاتێکەوە دیارە پیاوەکیش کە دێتە لای و لەو کاتی بە سوراقی دەڵێتن ئەمن محەممەد و ئەوەشی کە هاواڵاتیان دەکردیتم بەو ڕێگای داڕۆیشت. جا سوراقەش دەڵێ ئەمنیش گوتم نا ئەتوو شارزای زۆر نییە، ئەوانە هەونین، مەبەستم ئەو بەخۆم بە دوایان دابڕۆم ئەو خەڵات و گرانبەها بە قیمەتە بۆ خۆم دەسە بەرکەم. جا لەگەڵمدا من کاتێک کە سوراقە ئەسبەکەی ئامادە دەکا و کاتێکیشکەوە بە ڕێگادا دەڕواتن هەموو ئامادە باشیەکان دەکات و ڕیمحەکەی دەست دەداتێ، هەنگاو بە دوای هەنگاو دادەڕوات هەتا دەگاتە نێزیک پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و سەیدنا ئەبوبەکر، ئەو کەسەشی کە شارزەی ڕێ و بیابان بووە لەگەڵیاندا بووە. یعنی هەتا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کەسێکی مشرکی بە پارەکە گرتە بوو کە شارزەی بیابان بوو، ئەویش پارەی دا بۆی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، مشرکەکە ئامادە بوو کەوا ڕێگایەکەی لە بۆ ڕۆشن بکاتن، یعنی لە بۆی سەهل و ئاسان کە کاتێک بە ڕێگادا دەڕوات. واتە دروستە کاتێک کە موسڵمانێک مشرکێک بەکار بینی بۆی کەوا منفعەتی هەم دنیا و هەم ئەو کاروبارەی کەوا پێی دەستفێری لێی بکاتن. کاتێک کە دەڕواتن نێزیک دەبیتەوە لە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەتا ئەو هادایان بینی یەکسەر سوبحان الله ئەسبەکەی ڕۆی زەوی دەچی، یعنی هەتا گۆزینگی ئەسبەکەی دەکەویتە ناو ڕمل و ئەو سەحرا و بیابانی کە لەو کاتی کە هەبووە. بە هەر نرخەکی بیتن بە زەخت و فشار ئەسبەکەی ئەزیەت دەدا بۆی کەوە قاچەکانی لەناو ڕملەکەی بینتە دەرێ. دووبارە دەکەویتەوە ڕێگا دیسان جارێکی دیکە ئەسبەکەی ڕۆی زەوی دەچی، هەتا سێم جار. ئەوجا دەزانیتن نهێنیەک لەوەیدا هەیە، موعجزەک لەوەیدا هەیە، ئەو ئەسواد بۆ ئەوەندە جارە قاچەکانی دەکەویتە ناو ڕملەکەی. وێ لەو کاتی هاواری کرد کە زانی پاڵپشتێکی ئیلاهی لە بۆ پێغەمبەر هەیە عەلەیهی سەڵات و سەلام، داوای ئەمان دەکا پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەمانی دەداتێ، دەیفەرمێ ئەی سوراقە بگەڕێوە بگەڕێوە، ناتەوێ ڕۆژێک تاجیکی سڕای لەسەر بکەی، جنوبەرگەکەی لەبەر بکەی، بازنەکانی لەدەست بکەی. لەو تەوقیتەی لەو تەوقیتە مەترسیدارە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەموو قوڕەیش بە دوایدایە و خەڵاتێکی گرانبەهایان بە هەر کەسێک دایکەوە بزانێتن سوراقی پێغەمبەری سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڵام لەو کاتی سوبحان الله سوراقە کاتێک کەوا ئەو بەڵێنە بە هێزەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەبیستی، داوای ئەوەی دەکات کەوا لە نووسراوێک، یعنی لە بینیاندا هەبیت، لە پیستەیەک لە شتێک بنووسیتن. ئەو زە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەو کاتەی ئەو زەمان و ئەمانەی لە بۆ سوراقەی دەنووسیتن، کاتێک کەوا ئەو خەڵاتە گرانبەها و بە قیمەتی بدرێتی، بۆیە سوبحان الله كاتك و سراقا او بلني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورده قريتن كسي شي اعرابي بوا كسي بوا كوا بحسابا هيت خويندواري چي نبوا و هيت شارزا يچي نبوا بلان متمانه چي زور عزيمي بو بلني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي چشك مسلمان نبوا بخوتن دزان سراقا كسي بوا يعني وكو سی خوریک و جاسوسیک وابوا حتی شیطان زور زر خوی هینای تسر صورتی سراقی تایبتی لزنجی پیش اوی زنجی بدر دست پی بکره همو قریشی هینا میدانی بدر لسه صورتی سراقی شیطان ابلیس کاتک همو هینا ویندره و تیورن محمد لکه و جرعتی پیدا کردیان ریگری لقافل بازرگانی کانتان بکات چون که دیار سراقه کسی اگوه لناوان یعنی ماهیر بوا شارزا بوا و کسی چی سرند را چش بوا و سوارتا چی بیابان بوا بوی کاته که همو قرش دین تا میدانی بدر سرگو رکانیشان بلام کاته که دبینی کفریشتکانی رب العالمین لمیدانی بدر دابسین شيطان كلس الصورة الشيوي سراقهاتي الرادة كاتن لميداني بدر هرسن مشرك كان هاورد كان سراقة أدي أتو ندقود محمد لاواز وزي شكي هزيني بوتي إسرادك قوتي أوي أمن دبينم إيوا النايبين سنك أو ديتي براسي كفريشتا كان دابزين ترسو رعب توقاندن هاتنا وناخي ميدانكي تسول كرد براكردن هلات بوی که تک سراقا دعای او امانی کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا و دعای او نصره و شکل لبینی خوی او لبینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همید فعلا نصره و کشی لب و نصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای دستی پیغمبر علیه الصلاه و السلام روز گشت شهری مدینه سراقا که کسی چی عربی بود هر لنا او حال وضعی خوی ما هوا هر به مشرکاتی یعنی هر به باراتی ما هوا کاتی او پیستش یا خود او کتاب و او امانه که وری گرت بوی ها کسی که مشرک سنده متمانی با پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او نسراوی هر گرت بو سبحان الله حتی مدتی چی زور حتی او کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمان فی دایبی لو کاتی کوا حد بوی فتحی مکی بکات فتحی مکی بکات هیچتان سراقه مسلمان نبو اوزا او کاتی که حد لبو فتحی مکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سراقش حد لی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوي كوالين يزيق بيتو بلام أصحاب وأحباب حماية وباسوان تايبتي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم رجعنا دا سراقة نزيق پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشكو متمانيان بمشركان نبو نو زيان وأزيت وأزارش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي إليك إليك ابتعد فرمي بابي بابي بيتلام ولا ایو دور کونو و اوی دور میخنوا لو کات سراقا فرفع سراقت یده بالکتاب او کتابو او امانو زمانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا و سراقا لنا او همو آفوری او خلقی که چند هزار زنگاور بو چند هزار اصحاب بون بر ذکر دوا و هاواری لابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ونادی رسول الله صلی الله علیه و سلم قائلا یا رسول الله هذا کتابک فرمی او کتابک ایتوا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمی او روجی وفاو تاکیا که هاد نزیگ بو سراقان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلانی مسلمان بونی خوی کرد لبردستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانیشت و هروها بخوي سراقة ديتي كرب العزة مددي آسمان پاسواني وحمايتي پیغمبر ده كان صاصم لكاتي هزرتو كوز ده كتأيدي پیغمبر ده كان صلى الله عليه وسلم أوزا سبحان الله لو كاتيش مسلمان نبو تماشي ميسراني برئيس جوان جو لوقي سيرا مقرن أوهم سال روي وهات خسرات مسلمان نبو أو أمان زمان نسرا وشهر للايبو لو كاتي حتى فتح مكة هات كأبو جهلش هشتان مابو او كاتي هزيرت في غمصة صنبرام ابو جهل دواء كزعيم وقوري مشركام وكوتاي بيهاتبو واتا كجرابو لميداني بدر بلان صراقة هرمابو بوي لو كاتي صراقة كاتي كوا لكاتي فتح مكي مسلمان دبي انهينيك لويدا هيا بوي بسلمي بو همو خلشي لكاتشي تنقتاوي ترسناك كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بحساب دو كسن همو دنياش بدوان دايا لو توقيت ترسناكي او مجد قوري بداتن بل بفرميتن بقري واي سراقا ناتي وروجك دابي تازيكي سراه لسر بكي برقكي لبركي بازنا كان لنز بكي كمراسي او عنزاي باتا بلام كاتي كوا صراقا لفتح مكي برامبر او همو هزار صحابي دي مسلمان دبي و او نسراج برز دكاتوا كهمو خلق او كاتي ببينتن او نسراوي لو كاتي ببن الشاهد وي او روش قارة داهات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هيش تشيل أخوه نقول يا بيغم صلى الله عليه وسلم إلا وحي بروردقال سبحانه وتعالى سراقة جياء وكو صحابي شي برزي بيغم صلى الله عليه وسلم لخزمتي صحابيا صادقا ملتزما كوراسي رازقو بابن بوبو بشرع رب العالمين وريو ربازي بيغم صلى الله عليه وسلم وبخشين زكادان ويتعلم منه العلم والزور في رزان استكامو حتى أو كاتي بيغم صلى الله عليه وسلم عاش مع أبي بكر الصديق أبو بكر رازقو لقوي جيو لخلافتك ثم عاش مع عمر رضي الله عنه لسردمي سيدنا عمر جيا لخلافتك ألو كاتي أو وعدو بليني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ك بصراقي دا وصراقش لكاتي فتح مكة برزي كردوا بردوام لناخو لزهنو لمشي قول من عمر نزرين قاوة كروجك دامي تهزي كسرا لسر بكو برقا كي لبر بكو بازنا كاين لرز بكا سبحان الله دواي أوي مسلمانان دعو بانقوازي انتشاري كرد لولاش فتوحات زياد بو لعراق وشام ومصر وأوانا حتى قيشتا عاصمي كسرى المدائن لسالي شازدي كود هجري كقائد مجاهد سعد كري أبي وقاص رضي الله عنه لسردمي كديار فتوحات الإسلام لسردسي سي فرمان دي مسلمان كرايا يكشان خالد كوري وليد أبيد كالسعد كوري أبي وقاص سيم يعني مثنى بن حارث الشيباني رب العيسى الهموان رازي ببلو بان برس كات اي مشوك اوان لي بكات سبحان الله كاتك و تون النوم دائين كلو كاتي كسرى الراي كردو فتح مملكة عراق وشام ومصر وانا كرا سبحان الله اوهم زير وخشل وانا بالزمان ودخله المسلمون وجمعوا ما فيه من الكنوز والأموال لو كاتي أوهم خشلو زير أو مجوهراتان كبزما من لباشي كسرا حتى زلو برق كي خوشي بزهشت أو كربري دكت حتى سلاحكي حتى تازكي سر كلاس السري خوي دادنا كهندق مفسر أفرمون حفتا شلو دبو تونك با شوازي يعني أميري شي أوها برز دكرا ولا السري دادنا أو دستو جيري نكبر دوام أوها السري تونك بخوضا نزان إنسان تحملو إناكا بلن بو أيكوا وكو فخامة يعني مدر بيخي كسي شي قوريا أوهم خشلو مجوهرات تاج كسرى وبرجي كسرى وبازن كاني هم ينهينا لاي سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله لو كانت السي بقريان كرت عبد الرحمن كري عوف فرمي بوسيدة قري أي قوري باور دارن فن والله زور في عزيب رب العالمين سربازاني شي زور عزيب دايت من دس باك كواشتي زور زور وردي تدابو لناو مملكتي كسرى وشتشي زور يعني بتوشي تدابو كأوانا خيانتيا لوجنا كدي كدان تواني اوي بشهرنا ولا ناو جرفاني خوان عبد الرحمن كري عوف فرمي قولاتي او زي شي لبو قولة كان دا قريتو والسركر دا كان دا قريتو خليفة كان دا قريتو كأتو أي عمر كري الخطاب والله أقر أتو با توسق على زراد دزيد بكر با أو زيشكتو سباكت بتن دزيان دكرت مراسي جواني فرموها مراسي ركاتي قولة كان دسباك بون أواني خواري دسباك تردبن بلام هر کاتی گورکان دزو گندلو خراب بون اوانی خواهر زور خراب تر دون کردواری زوانی و تیا گور آوی در جنی بوچو که کانش پیلی دخشنی کاتی که سراقا هر لسردمی عمر کر خطاب که یک بولد زنگاوار و مجاهد کان کات نوشاری مدینه امام عمر فرمی برون بانجی سراقی بکن که لو کاتی خلکشی زورش کن بوا هاشي شازة صال لو وعدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو بليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك سراقهات سيدنا عمر فرمي او تازكي كسرا وربا بد پوشين ببرجي كسراش برگكي كسراشي لبركن سراقة او زاگوتيان برو سواري اسبكت با لو سري برو او سريو بوي همو خلق مدبينيتن سبحان الله بوي باشي او همو صالي وعدا كيف يغمش اصلا بيت زي ككسي شي اعرابي كسيك كلا سحراء وبيابان بو شي توقعي ذكر ساوري ذكر او كسا اعرابي الروجك تاجي كسرى وبرجي كسرى لبربكا كيقلب باشا وملك كاني نسلا دار كاني او كاتي دنيا بو سبحان الله افرمي حتى بي خوش ببركي لبركردو لو سربو أو سري أصحاب أحبابش سبحان الله كاتك أوعدو بليني في غنبري صوصم لها تبير زياتر معنويتان يعني بهز دبو حماستان زياد دبو لو كاتي زياتر مسيرترو في تقيو تردبون لسر ربازي في غنبري صلى الله عليه وسلم كسبحان الله لكاتي شما ترسي داري كوت تنها في غنبري صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا أبو بكر أو بليني قوري بدا إستاج أوان وبتاي خوان دبين فعلاً سراقيشي أعرابي أو كاتي صحابيشي بابرزي سردمي مسلمان برجي كسران بربكات أو زا سبحان الله كاتي كوال تازكو برقكو أو أنهم لبركد إمام عمر فرمي أي سراقة بلي الله أكبر سراقة جوتي الله أكبر فرمي أي سراقة بلي الحمد لله الذي سباس بو أوبر وردقاري كبرجي لبر قولتين ستمكاري سردم كردوا أو برقا لبر لاواسترين عبدي خوي كرد كسراقية ككسيش عربي لبني مدليج بو سبحان الله أوي سباسي خواهي قولي كرد زان برزان وتلك الأيام نداولها بين الناس قد به وما بن لبضين كاني پروردگار سبحانه وتعالى أو ظلمي ظالم كان دي كان بردوام نابتا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون رب العالمين وروجه چی هل گرتون لیوم تشخص فيه الابصار کتاو کان ابلغ بی او برگی کلبر یاند کر کافی اند نزد بی او برگی لبر بکریتو لبر هزار ترین کسی او امتی بکریتن او هیزو بازو پیاند نازی دبی همیان بکریت غنیمت بیت بردسی لاواز کان کزال مکان دیان کر بوی سبحان الله لو کاتی ثم قال له اوزا سراقا كاتي كوا لو سريدتو او سر صحابش همو سيريان دا كد كبرجي كيسرائيل بر كدو دي فرمو بخين بخين اعرابي من بني مدلجين عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وخفاه وکو بسر سرمانه و خوشی و دیگو آی چند زیگه ای سرند را چشیا اعرابیگ لبنی مدلج کوا برگو بازنو همو شتکی کسرای لبر بکو حتی شمشیرکی که رای کرده بو اویشی بزیشت بوله ترسان او زهر بخوی دیگو ای سراقه کری مالک والله اگر متاعی همو کسراش للابی بدریته او شرف نیه لخوت و قومکت او شرف او برگی لبر بکیوه او تازی لسر بکیوه دعین دای بزینی انزع دای بزینی فنزعه سراقا ببخشی با مسلمانان و بوی حتا قیامت داده برسی پیاتی مسلمان باسد بکن او همو دسکو تو وعدو بلنی پیغمساس مکن دای کتوش بهرمندو تی دای بلا همود بخشی واز اللي هنا براستي اوا صلبو بي همت برزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأمتي لسر اوا پرور دكرت امتي لسر اوا راهينا كبوشي وازي بن هندمت مانا ببالينا كاني پرور دكارو پیغمبر كان بي عليه الصلاة والسلام بو سراقش اعرابي سر كود وهروا كسراش تاغود جر كود ونصرتي مسلمانان هاد جلو برگكي لبركة سراقة خوي پيرازان دوا پاشي شازده سال لوعدك پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتا جي او زهموش بخشي لو مسلمانان قاتا بروا داراني برئيس ايمان داران وراسي وعدا كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو دينا جيو وعدا كان پروردگارش بحمان شو لسري وعدا كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم تالقيش كو دي صلى الله عليه وسلم هاتا جي او زهموش بخشي لو مسلمانان اعتبروا دارني برئيس إيمان دارن وراسي وعد كان في غمص وصل مهمودين زيو وعد كان في الوردي قالش

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ادا گرم بو شتوا وكاني خداي گورا لخشمو سزايو لخرافي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو گمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وألهمنا كان خوش ذي قلبه عند الدرياء وكفكان شبه لها مستيق ريسر زبيدا

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله

الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم سبح